بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

0: Tiwan FM, Sudgom.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Diwan FM, Sudko.
1: Vivez l'été autrement. Diwan FM. Wake up وخلي الانرجي في لاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: comme ça.
1: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: وريدو طور عالمك.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: وجزء السابعة ديوان فام. مصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ الوطن، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفاف أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه برئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ورئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية ورئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لا بريس والمفوض بمؤسسة دار الصباحة، أوصى بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة ولا زالوا يستهدفونها يسعون إلى تفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يعلن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية، وذلك في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. وأوضح أن المشروع يعتمد نظاما متكاملا لتعقب النفايات من البحر وتكفل بها على البر عبر آلية الفرز الدقيق بإعادة تدويرها وتثمينها في قطع الصناعة التقليدية أو توجيهها نحو شركات تدوير البلاستيك المرخص لها لتثمينها في المجال الصناعي. في العالم، وزير النفط العراقي يقول إنهم أجروا مباحثة مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلة النفطية عبر مضيق هرمز، وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات كبيرة خلال الأيام المقبلة تساهم في حماية وسهولة مرور الشحنات والناقلات وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية. بيانات شحنة تظهر استقرار حركة الملح عبر مضيقي هرمز وباب المندب هذا الأسبوع دون تغيير يذكر، رغم استمرار الغموض بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات كابلر أن 20 سفينة منها 12 ناقلة نفط و8 سفن لنقل البضائع السائبة عبرت مضيق باب المندب أمس دون تغيير عن اليوم السابق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
8: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك
5: تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
6: السبعة وخمسطاش دقيقة صباحكم مبروك نهاركم زين يا توانسة وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع لصبحيتكم على ديوان فام ناس الديوان من توا حتى للعشرة نحبكم برشا طريق السلامة للجميع الجميلة نادية في الإخراج عزيزتي إيمان أمونة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي صباح النور مرحبا
7: صباح النور
6: سيد العميد
7: خليني نبدأ بشكر امتنان وزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة
6: أيوة.
7: واللواء الثاني مشاهد ميكانيكية والفوج 92 اللي أنا قدته يعني سنوات من عمري
6: أي.
7: والبارح
6: ربي دقيقة سيد العميد تقود فوج إيش معناها معنى أنت قائد فوج قديش
7: 1100 كان فيه
6: يعني أنت كنت قائد 1100 جند
7: أي نعم نعم نعم واحدة من أيوة. الزيتاب هم برشا
6: مهم
7: برشا,
6: مهم
7: برشا مراحل أي. القيادة لكن أي. القيادة هذه بالذات نتاع الفوج 92 إسناد كانت مرحلة هامة جدا في حياتي لأني احنا الضباط كيف النوعيان يعني يزمو يعدي يسموه طون دو كوموندمون يزمو يعدي باش نجم يطلع في المراحل يولي عميد يولي يزمو يعدي وقت في قيادة وهذاك هو المحك الحقيقي اللي يبقى أنه الفوج هذايا

0: الأرقام تاع الرياضة، الأرقام تاع جاهزية معدات، شيء يفرح ويبشر بخير ويخلينا نتمنى على تونس. يعني بالحق ثم أجيال في القوات المسلحة وبارك الله في القيادة الحالية، لأنه أنا نقول ما جيش حد شيء بلاش، لأنه نجحوا باش الشيء يتبنى فوق بعضه. وكما العادة لسكل نعرف الشعب التونسي يحب القوات المسلحة، عرفهم عليش على نظافة يديهم، على إيمانهم بالوطن، على حبهم للعلم، على إيمانهم أنه الدفاع عن حرمة الوطن هو أهم حاجة. نذكر مرة جيت قلت لك يا سماح، لكن المشكلة أحكي لك عليها هيك رأيه فات خطر جاتهم من المهمة انتهى. البارح تمنيت على تونس، تمنيت على وليداتي بالحق شيء يعمل الكيف. يعني مش ما عندي ما نقول، نقول أنه الكلمات اللي تقالت في حقي من طرف السيد أمر فوز 92 جديد اللي هو ولدي، يعني بالحق الواحد لحمه يشوك دموعه ويشدها بالسيف. دونك مرة أخرى بارك الله في قيادة الجيش التونسي اللي وصلت المهمة، وأنا متأكد اللي الوحدات في تونس كلهم في المستوى هذاك شابوبا. يلزمنا فقط الشعب التونسي نمنوا اللي احنا عنا أحسن قوات مسلحة موجودة في العالم العربي، إذا كان مش في العالم، لأنهم ناس يمنوا بقضيتهم، يمنوا ببلادهم بدون ما ينظروا حتى شيء آخر، خاطيهم السياسة وخاطيهم كل شيء، بالله خلوهم رايضين ما تحكمهمش. هذوما ناس في الأديان متاعهم فما كان عالم تونس.
1: وهو كذلك تحية لقوات الدفاع الوطني، تكريم مستحق سيد العميد، مبروك التكريم ومحلها كيف كل عام. نعود نحكي على تكريمك سيد العميد توفيق ديدي فنان، صباحك مبروك، نهارك سعيد. محمد سعيد.

0: حلو حلو برافو. دري توحشت اغنيه محمد سعيد.
1: اسمع كي تسمع في الكهرباء خير خير حتى من المباشر
0: بالحق.
1: ماني فرحت عاد البارح حطيت واحد نلقاها باجه الارسال خمسة على خمسة حتى الوسط معناها الاثنين كلها لكن الفريكونس الجديده حتى الباجه والباجه الباجي حق. على كل حال عندك الفوج هذاك اللي حكيتك عليه بكله كتيبه
0: بالحق
1: كتيبه كتيبه حقيقيه كتيبه مسلحه وكلهم من اللي وصلت لهم توا معناها ديوان فام على على على معناها على المباشر في يعني في النت الناس كلها حاطه
0: الحمد لله
1: قائدهم موجود غادي دونك الناس كل ما فهمت يتبعوا
0: احلى كتيبه فاجتني
1: كتيبه حقيقيه مسلحه.
0: تحيه اليوم سيده تحيه كبيره لكتيبتينا كتيبه الشات نتاعنا شكرا لكم على المتابعه سعيده مبروك صباح النور مرحبا سمية سليتي غاليه قمر محلى اسمك يا غاليه ان شاء الله نهارك مبروك. ام عبيد الله بونجور فما فتحي عماره تحيه ليك صباح النور. فدوى الديلي بيبي طبعا رئيسة الكتيبة حلومة حلومتي حلم عمارة إن شاء الله تكون بألف خير تبع فينا من قربة حلومة أقولك إن شاء الله نهارك مبروك. معز منوبي بولعز صديقنا توليب مرحبا بيك مرحبا بيكم الكل شكرا على المتابعة ربي يفضلكم اكتبونا صباح النور مش هكاك نسلم عليكم فردا فردا ربي يفضلكم الناس الكل. سمعت انت البارح سمعت في الراديو دونك سمعت زيد مرام معنا
1: سمعت اي
0: اش قولك سيد
1: سمعت والله
0: مريقلة الأمور
1: ما هو اسمع
0: انطلقوا سيد
1: لا لا لا مش هكاك سامحني يا اخي انا منين جيت
0: من معهد صحافه علوم الاخبار
1: وشكون اللي جابني هنا
0: سامح مفتاح
1: دونك انا نتصور نستور فونكسيون جديده هي انك مش معناها الفا تروفي
0: ديتيكتور دو بروفيل
1: اكزاكتومون اكزاكتومون. وانا نشدك بحاجه مش رمي ورود انا اقسم بالله العظيم وتعرفني كي نحلف اقسم بالله وبشرفي داريت انسان معناها في مستوى سامح مفتاح ويعني انا نعرف شكون يدز يغطي يقول لها ابريموال ديلوج سامح مفتاح من نهارتي شفتها تطلع في الوليدات الصغار تشجع فيهم راه ينورز المشراوي نهار الاول اللي نذكر كيفاش حملتها
0: نوروزتي
1: اي نوروزها كيفاش حملتها قتلها عندك انا انا انا انا كنت نورز وقتها في حاله من الاحباط حضنتها وشفتها من بعد اللي جاوا بعد الكل دز معاهم دز معاهم يعني بالحق الانسان اللي هو ما عندوش الكومبلكس هذايا منش ممكن يكون قوي انا مش نشكر في سامح مفتاح على خاطر انا نعتبر اللي هذاك هو واجب الجماعة
0: اللي
1: شاف هذوما شفت دفيل هم اللي باش يطلعوا نجوم جدد

0: مش يسكر عليهم اثنية، لأنه موجود مع الأسف في تونس شكون يقول لك لا لا أنا توا نسكر ورايا ماذا بيا ما يجي حد ورايا، سماح مفتاحها والعكس. أنا نقولها في سيرونتين، راهي أكثر وحدة تدز مع الشباب هذوما الصغار وتحاول بأقصى إمكانية. قبل ما تدخل ندخل وكنا في الأوف قالت يا راني لقيت إبداع جديد هالبنوتة هذه، أنا نشجعك بنتي واصل خذ اثنية نتاعها هي كم إيدول وشد فيها، لأن هذيك هي اثنية صحيح.
1: جست ما عادش تقولي ملي كنت صغيرة نتبع في كاكاو.
2: غلطة ذيك غلطة.
1: بونجور مرام، شو أحوالك مرام شعبيني؟
3: صباح النور سمير.
1: صباح لباس.
3: صباح الفل للناس الكل. صباح النور سيد العميد. صباح النور صباح النور فنان سيلارتيستو.
2: بونجور
3: بونجور. نصبح على الكتيبة والناس اللي يسمعوا فينا الكل، نصبح على نادية ونصبح على أمونة ونسرين ونسلم على بابا وامي.
0: وينهم؟
1: ربي
0: في القصرين.
3: في القصرين يسمعوا فينا. اكتشفوا البارح اكتشفوني في اللايف، قلت كان الماما يا اخي نلقى العائله الكل.
0: محلاها قلت الماما ريتي ها القى محلاها. نقول لك راه 80% من الشعب التونسي يتكلم بالقى، صدقوني 80% اسمح لها كي تنطقها القى.
1: وتوا ها مش نوريكم ولاد القصرين شنو يعملوا في الصحراء. دونك احنا كمان عندنا قفصه، عندنا الكيف صفيق اسمها محمد جيب اسم، عندنا توليفه محلاها في
0: اغلى حاجه في تونس هي الوحده الوطنيه ولا الثراء اللي عندنا هذايا في جهاتنا وفي
1: تحيه تونس. في اطار الثراء باش نحكيوا على التظاهره قاعده تتنقل بين شواطئ تونس من بنزرت للجربه تجمع بين الترفيه والثقافه، هذا الكل توت سويت في بوزيتيف فايبز. يلا مرحبا.
3: دونك بالرسمي فما مبادرة ترفيهية تثقيفية توعوية اسمها سينيمير. المبادرة هذية أمنت بين ثقافة ما يلزمهاش تبقى حبيسة لسينما كهو، وهزت السينما للبحر الفضاء وحولت طول فضاء للفن وحولت شواطئ تونس إلى فضاء مفتوح يجمع بين الثقافة والترفيه والتوعية. هي ماهيش مجرد عروض سينمائية كهو، هي تجربة كاملة تعيشها العائلة التونسية على خاطر في النهار فما أنشطة للصغيرات، مسابقات وألعاب تثقيفية للصغار وتوزيع للجوائز، وفي الليل يتحول البحر لقاعة سينما كبيرة في الهواء الطلق، فما عروض مجانية لزوز أفلام اللي هو خط مع ليسا ولقشة مسمى، واللي اختيارهم كان بعناية كبيرة باش تتناسب عن مختلف الأعمار وتجمع العائلة التونسية. من بنزارة الجربة انطلقت المبادرة هذية، تتنقل كل يوم يتنقلوا التظاهرة هذه بدأت من 15 جويلية كل يوم في شط من شطوطات تونس. هما توا موجودين في جربة وباش يمشيوا للحمامات وباش يختتموا بإقليبيا. معنا بالتليفون ديجا سماح المسؤول على الاتصال لتظاهرة سينيماغ ياسين.
1: ياسين صباح النور، مرحبا. صباح النور، برافو عليكم ياسين. احنا اليوم فرحانين معكم بالتظاهرة هذية، تظاهرة ثقافية ترفيهية. انا كي نبدأ معكم نقول لك الفكرة منين جات، شو هذي سينيماغ؟ نحكيو على جمعية، نحكيو على أصدقاء ملمومين، كيفاش تقدم لنا التظاهرة هذي؟
4: كل شيء تاع سينيمير هي يعني مبادرة نجم تقول يعني شبابية انطلقت من مجموعة متاع شباب
1: السينما
4: ولاد المطرح ولاد الثقافة بصفة عامة، خدموا وضعهم في ديفلوبمون قبل واكتسبوا خبرة معينة في إدارة المهرجانات، الشيء اللي خلاهم بعد يجيبوا فكرة سينيمير اللي هي ديجا انطلقت من قبل الحقيقة من سيني ريجيون.
1: أي
4: اللي احنا نهزوا الافلام للمناطق ما فيهمش صالات سينما. يعني في 2014-2015 بديت الخدمه نتاع سيني ريجيون، بشويه بشويه تطورت لين جات فكره سينيمير. علاش لا؟ احنا نعرفوا اللي شواطئ التونسيه تبدا يعني معبيه بالعائلات والمصطفين، نعرفوا اللي فما برشا عباد شباب موجودين على الشط، قلنا نزيدوا المبادره هذيا نتاع يوم تونسيتي ثقافي خاطرش تخدموا بالفيلم ما قالت مرام.
1: علاش الزوز افلام هذوما بالذات لقشه مسماء وخاتم عليسه؟
4: احنا حبينا نستهدف الاطفال، يعني ماذا بينا
1: افلام عائليه 100% معناها ياسين
4: بالضبط. هي لازم تكون عائليه ذيك متفاهمين فيه، ولكن اول حاجه حبينا بحق الاولاد الصغار نجموا ان نشدوهم ويتفاجئوا في حاجه لازم يعملوا عليها جو. وذلك علاش وقع الاختيار على خاتم علي في الفيلم بولين. وبعد ماذا بدينا احنا نعرف الاولاد الصغار مش باش يجي وحدهم، اللي باش يجي مع امه ومع دارهم مع اخواته ومع ماماته، دوك نلقاو عائله كامله موجوده. دوك بعد فيلم خاتم علي لازم فيلم عائلي خفيف يضحك، وذاك اللي صار
1: مهم مهم جدا. به التمويلات منين ياسين توا ليزيكران هذوك؟ ما نعرفش تكريوهم نتاعكم يظلي فما كمان يلزم تمويل المشاريع من النوع هذي، انتم منين التمويلات نتاعكم؟
4: والله التمويلات الحقيقه احنا عندنا ايكران كبيره، عندنا ايكران وعندنا ايكيب تكنيك مع بيعتهم صح يتنقلوا معنا من بلاصه لبلاصه
1: دي بينيفول معنا.
4: بون هو الايكيب مقسومة بين دي بينيفول وبين عدد قاعدة تخدم.
1: أيوة.
4: الحقيقة احنا فعلا نحبوا نشكروا قبل كل شيء لي بارتنير نتاعنا اللي هما ايزي بيس وجوبانتيني مجمع جوبانتيني.
1: داكوغ.
4: هذوما معناتها نعملوا معاهم كولابوراسيون، بي جي بيس معناتها معنا لي بور لي سبونسور، وجوبانتيني اللي عطانا لاكسي للفلان نتاعنا. وكيفي كيفي صارت العملية
1: نتاع نجمنا نحن. برافو عليكم، شكرا لكم سينمير. مازال نلقاكم وين موجودين ياسين؟ وين مازلتوا باش تكونوا؟ حمامات غدوة؟
4: احنا اليوم ساعة موجودين في سيدية في جربة في ميدون، دونك نحن الموجودين لهنا في جربة
1: فور فري معناها ياسين بلاش يجيو الناس يتفرجوا.
4: فور فري
1: مشيو بربي مشيو تفرجوا في البحر اش تحبوا اخر بربي، بحر وسينما وقعده، ما فماش ما احلى من هكا مع الطقس هذايا والدنيا رجعت سخونه وحنا تاولينا بدلنا العادات نتاعنا البحورات ولينا نمشيو لهم في الليل. دوكينا نتصور ما فماش احلى من هكا ان بروغرام فاميليال هكا ولا لا ياسين؟
4: ان بروغرام فاميليال، والحقيقه احنا نفرحوا برشا كي نشوفوا رياكسيون تاع العباد اللي هما جايين وما تبينهمش فما حاجه. اولا في الانستالاسيون تاع الماتيريال يقول لك شنو موجود تما وكل، ومن بعد كي يشوفوا الانيماسيون كي يشوفوا لي جو غون بلابل كي يشوفوا لي كادو الحق الناس الكل تولي تجي فرحانه، يجيب الكراسي اللي كانوا باش يفشوا قريب للشط مع تقريبا البحر
1: يمشوا يتفرجوا
4: قدامنا باش يولي ينجموا يتفرجوا في الافلام. والحقيقه الامبيونس ياسر ياسر مزيانه في كل شط نمشيو له، في كل شط نعيشوا معاهم معناتها الاكسبيريونس نتاع الافلام ونتاع فرحتهم وكيفاش قاعدين يتبسموا. هذا كل نجم معناتها نشوفوه في معناتها في فيديو نورمالمون موجوده في الباج نتاعنا.
1: قاعدين نشوفوا قاعدين توا احنا الناس اللي تبع فينا وتسمع فيك قاعده تشوف في كل شيء ياسين.
4: برشا. واحنا زاد التورنيو ان شاء الله ماهوش باش يكمل هنا في جربه خاطر عندنا بعد غدوه في حمامات ان شاء الله، وباش نختتموا التورنيو نتاعنا في قليبيا لو سيت. نورمالمون باش نختتموا التورني نتاعنا وهكا باش نكونوا عملنا تورني محترمه كإيديسيون الاولانيه، خاطر الهدف نتاعنا انه هذه ماهيش تكون الإيديسيون الاخرانيه اكيد.
1: وما يلزمهاش تكون الإيديسيون الاخرى. شكرا ياسين تباسي المسؤول على تظاهرة سينماغ. بالحق هذه بوزيتيف فايبز الصباح، وقديش الشباب نتاعنا من حتى شيء يبدع ويخلق تظاهرات من نوع هذا. سيد عميد
0: والله كان نجم كان ثمنها يعطيه الصحه ساق بكل شيء، مش سهل ترى نشوف الحجم تاع الاكران دونك المعدات ساق بكل شيء، يعطيهم الصحه اللي تحصلوا على المعدات هذه. ثاني حاجه الفكره ممتازه جدا، خاصه انهم يعرفوا اللي تصيف فيه وليدات صغار، دونك ركزوا على انه يكون البرودوي نتاع عائلات. انا فقط باش نطلب من الوليد الرايح اللي نسمع فيه هي فرصه باش نرجعوا للقيم. راو تونس اليوم حاجتها بكل فرصة باش نرجعوا يعني للجيل الجديد وللأولياء زادة أنه راو فما في تونس عندنا قيم نعيشوا بها، والأفلام هذوما راهي فرصة طيبة جدا باش نعاودوا نذكروا العباد اللي عندنا رانا قيم راسخة جاية من ديننا جاية من تاريخنا جاية من تقاليدنا، واللي مع الأسف نقولها يا صديقي العزيز قاعدة تتلاش، واللي تعم فيه انت فرصة كبيرة برشا باش الناس في نفس الوقت. أنا قبل نذكر وقتها في عاد نحن نقولوا نو با برونزي ايديو، دونك هذه بالضبط.
1: حلو.
0: اي معناها
1: حلو.
0: ما نسالش نتبرنزو ولكن زاد نكونوا معناها نشوفوا ان برودوي في المستوى. انا نقول اللي المحرار الوحيد يا محمد، المحرار الوحيد في الدول باش تقول انا دوله متقدمه هو الثقافه.
1: هو الثقافه وال
0: اكثر ولا اقل.
1: وان توكا احنا نفرحوا برشا كي نسمعوا حاجه هكا، خاطر قداش فما من دار سينما سكرت وقداش فما من افلام ما شافوش من با نور، وقداش يقعد التونسي يستنى في الجي سي سي باش يتفرج في شوية أفلام. دونك شكرا مرة أخرى. سينما فاصل ورجعنا.
5: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
6: Publicité.
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
9: اكتيف سيفك
10: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: وريدو طور عالمك. عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
12: أمين بانك، le partenaire de votre succès.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. Allez, D1FM, ici Dick Berlegram. Au soutien Yusel, le club Lassa, fille Tunisna l'Aziza. Au bas de Sfekas, Gebes, Tunis le Kobra, Autoroute, Hamamet Sousa, Autoroute, Sousa le Jam. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: وتبحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: السبعة وثلاثة واربعين دقيقة. صباحكم مبروك يا توينسا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توا تو تسويت لي توب ريتش.
0: توب ريتش
2: توب ريتش مرام. نحكيو على إشعارات جديدة بانقطاع الكهرباء.
3: بطبيعة نحكيو على الإشعارات الجديدة بلاغات الستيج اللي خرجت البارح اللي أعلنت فيها على جملة من الانقطاعات الجديدة والمتكررة. نفس اللي صار نفس السيناريو متاع شهر جويلية بجهة الجنوب والجنوب الغربي في جهة صفاقس والوسط وفي جهة الشمال والشمال الغربي وفي تونس الكبرى. وهذه الكل كنت ضمن بلاغات. وقلت ستيج اللي سيتم قطع الكهرباء من الساعة 12 بعد منتصف النهار وحتى يكشي الخمسة بتاع العشية.
2: بلا. على أن لا تتجاوز كل انقطاع ساعتين من زمان. غبلوت ولا شو الموضوع سيد العميد؟
4: والله اسمع أنا عندي أنا الموضوع علي عادي عادي عليش خاطر راه وقت ما حظوش رواحنا. يا سامح أنت عندك 2000 فرنك نجيب شو صرف 4000؟
2: لا
4: ده. احنا عنا طاقة معينة وما قلناش حابنا رقدنا من 2011 وحنا راقدين. لا نقول الحقيقة خاطر أنا كنت على بينة بمشاريع اللي كانت موجودة في تونس وما حبناش نفيقوا اللي راهو جاء وقايد ساعدش تغششت تقول لك نار تغششت يقول لك ترقية يا ودي راي حقه شعب تونسي كل توا بالألواح الشمسية حقه ديار تونسي كله معامل تونسي كله ومؤسسة تونسي كله كوسكات تونسي كله كلهم بالألواح الشمسية باش نخفوا العبء على هالطاقة اللي نعملوا فيها بالغاز اللي يجيبوا فيه من برا. دونك طبيعي هو عندك زوج حلول. اما باش تعمل دي سنترال جدد بخلاف نتاع رادس ونتاع غنوش ونتاع سوسه والا باش تقص الضوء. ما عندكش حل اخر خاطر كان باش تخلي الضوء ايش باش يصير؟ هو باش يصير انقطاع الشبكه الكل وتتحرقك اللي هاك تشوف فيها الترانسفورماتور لانه يعني عنده طاقه معينه. انا شفته بعيني يشعل راهو هاك ترانسفو شفته بعيني يشعل كيف الناس تجبد منه تجبد منه. البارح متعدي في حي شعبي جدا جدا اللي شنو اللي جديد فيه؟ شنو جديد؟ الديار الكل فيهم دي كليماتيزور. نتكلموا في الشعبي منين جايين هذوك؟ هذوك تو فاقت الدوله لازم نحبسوه تو. ما صح النوم عندي تو عام انا عايد يا اولادي راهو ياكل في الضوء راهو مش عادي راهو ياكل قد 10 كليماتيزورات راهو ما في جيست ان كارت نتاع باش يعدي 220 عدا. اسمع لازم نعملوا لازم يتعمل هذه يلزمها اجتماع كبير على مستوى اعلى مستوى باش نقولوا شو لازم نعملوا مش نقولوا باش نرقعوا. لا يا خويا هاي حطوا على الطاوله
2: ولا.
4: كان لازمنا نسهلوا الالواح. قريت القرار شفت بيان من الحكومه كانوا باش يسهلوا في الالواح الشمسيه الناس كل مش نزيدوهم 30%. شوف التناقض من شيره نحلوا المشكله وفي شيره اخرى نزيدوا تاكس 30% على الالواح الشمسيه. فما تناقض غريب في الحكايه. اذا الحلول موجوده باش هذا ما عادش يصير لانه دولة تونسية ما كانش يصير فيها هذا قبل.
2: واضح. فاصل باش نحكيو كمان على خاطر احنا راهو اليوم نحكيو على بلاغات الستيك في الانقطاعات اللي باش ترجع. وقت اللي تونس كانت بلغت منصة الطاقة المتخصصة لمذي منصة صادرة من واشنطن انها لن تعود الى قطع الكهرباء مرة اخرى خلال المدة المتبقية من الصيف وان التخفيف الدوري للاحمال قد انتهى. 24 ساعة بين الزوز بلاغات. التفاصيل تتسويت بعد الفاصل.
0: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
5: Publicité.
6: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
8: فيش تستنى خاطر سيف سني حافله كدويت ملي يلا جو
9: عندك اورانج
10: جلاسيت
11: جلاسيتا
12: جلاسيت ولا مازلت
13: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش ما دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس
14: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
15: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
16: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
17: بينجو
16: سفرناش بلوش
18: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
19: أريدو طور عالمك
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم
21: ديوان فم صوتكم
22: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من السبعة للعشرة متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: مثلا معكم في ناس ديوان متواصلين من توا حتى العشرة نحكي على إشعارات جديدة بانقطاع الكهرباء جهة الجنوب والجنوب الغربي صفاقس الوسط الشمال وشمال غربي تونس الكبرى دي حسب الشركة التونسية الكهرباء والغاز الشركة التونسية اللي كانت بلغت منصة الطاقة المتخصصة الصادرة من واشنطن بأنها لن تعود إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى لهنا مش أمتوش على كريديبيليتي مع الاستيغ ولا يا سيد
4: لا اسم أنا أكرم البيانات اللي تتنافى مع التكنولوجيا التكنولوجيا هي لاباري هي ريتك الفويان هو اللي يقول لك تقص ما تقصش وقت اللي هو التكنيسيان يشوف قدامه اللي ماشي للإيطا كريتيك واللي شبكة باش تنهار يقص سي نورمال هذا اعمل بيانات لبعد غدوة الحقيقة حقيقة الميدان وانا قلت لك نعرف انا نعرف علاش الجنوب الغربي بالذات شوفوا هالكونترا منين داخله شوفوا في الجنوب منين داخله وشوفوا هالكليماتيزورات بالالاف
2: وتحيه ستيفاني تبع فينا يقول لك راه مشكل الكليماتيزور كونترا الالكتروميناجي الكل
4: كله
2: تيجي دونك شوف قديش هذيك الماركي
4: علاش تحملوا في شوف اما باش نعملوا اللازم والشعب التونسي فيق راهو في بالك انت تو كي تشري الكليماتيزور هذاك رابح راهو ديالك راهو بلا ثبت قول له ثبت في فاتوره الضوء اللي قبل ما تشري الكليماتيزور وبعد انا ادعو الجماعه هذوما باش كي يشري يثبت في اخر فاتوره جاته قبل ما يركب الكليماتيزور المحنون هذايا فهمتي وذروح فهمتي وبعد شنو هي الفاتوره تو نتكلم على الزملاء والزملاء نص وثلاثه ملايين راه
2: تتفق محمد
23: انا والله نحب نرجع ساعه على لي ديغا اللي صاروا معناتها اللي اصحاب المطعم
2: وحتى المواطنين العاديين
23: المواطنين اصحاب المشاريع معناتها اسكو باش يعوضوا لهم ماهمش باش يعوضوا لهم كيفاش يعوضوا لهم وقتاش باش يعوضوا لهم معناتها راهو في عده مشاكل توا عندها مده وتجاوزت حتى الحقيقه الكوبور نتاع الضوء توا اللي نحكيوا على نقص نتاع المياه المعلبه
2: معناتها مقطوعه
23: الماء مقطوعه معناتها حتى ولا وفي لي جراند سيرفاس انا كنهار معايا صاحبي أي. مشينا باش نقضيه ولدارنا ولدارو كل واحد عنده الحق كان في ستيكا ما برك معناتها اسكو وصلنا ساي معناتها يعني ما تمرها ما صارت
4: حتى في الكوش رجع علاش خاطر برشا كوش مسكره وبرشا كوش قص عليها ضو دونك رجعنا للصف الخبز مره
23: رجعنا للصف ورجعنا الماء بالستيكة والحليب بالباك وكيكه معناتها فهمت والله ماذا بينا كان يزيدوا يوضحونا وماذا بينا نعرفوا معناتها خاطر ثم برشا مواطنين تضروا معناتها
2: حبوا بلاغات كذلك على لي بروسيدور نتاع
4: التعويضات قلت لك قلت لك 15 جور باش نرجع الوضع العادي 15 جور بعد القصان ضو الفتره هذيك لازم اوموان 15 جور باش نرجعوا لاشين لوجيستيك ترجع كما كانت
2: ما رجعناش نحكيوا فقط على اشعارات انقطاع الكهرباء لكن كذلك نحكيه على الحرائق اللي رجعنا لإشعارات الحرائق مرم.
3: معتمدية نفزة من البارح شهدت اندلاع حريق هائل جاء على مساحات كبيرة واسعة من جبل سيد أحمد، وتوصلت وحدة الحماية المدنية بمعية الحرس الوطني وحرس الغابات، إضافة زد للمواطنين الكل في جهود مشتركة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمساحات كبيرة. وشهدت عديد الجهات زد من ولاية باجة اندلاع حرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة الفترة الماضية، ويشار زد لأنه نفس الحرائق اللي أتيت على ولايات أخرى في شمال الغربي، برشا حرائق عشناها الصيف هذية في تونس، شفنا فيديوهات نتاع جبل سيدي أحمد في نفزة اللي كان شاعل ولليلة كاملة البارح معناتها الفجر كان شاعل، وما نعرفوش إسكو وحدة الحماية المدنية استطاعت إخماد النيران وإلا ما زالت
2: تتفي. في إطار أنه نحب نعرفوا شنو آخر التفاصيل، تحية لزميلنا محمد عزيز التوجيني مراسل ديوان فام بولاية باجة. محمد عزيز توجيني، صباح النور صديقي، مرحبا.
1: صباح النور سماح، تحية ليك ولكل ضيوفك في الاستوديو ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الديوان.
2: مرحبا بك محمد عزيز. جبل سيد أحمد معتمدية نفزة، للساعات الأولى من الفجر شفنا أن الحرائق ما زالت ممتدة، كنت تعطينا أنت آخر التفاصيل عزيز.
1: صحيح سماح، ووحدات الحماية المدنية ومصاف الغابات والحرس الوطني فما زاد الهلال الأحمر التونسي قاعدين يواصلوا مجهوداتهم للسيطرة على حريق. حريق الحقيقة سماح حتى حسب ما شفنا وعينا كان حريق كبير برشا، لساعات الفجر بالحق نار كانت كبيرة برشا. الحريق تقريبا نعملوا ركاب صغير اندلع البارح في حدود ساعة ثامنة صباحا، حقيقة كانت النار ظاهرة ماشي تتوسع ماشي تتوسع، شفنا برشا نداءات استغاثة للأهالي على أساس أنه النار ماشي تقرب للمنازل، حتى لحد معلوماتنا واتصالاتنا أنه ما فماش حتى أضرار تذكر حتى هو بتاع، هذه معلومات أولية صفات بكل احتراز. نعرف البارح فما كانت بعض رياح الشيلي اللي هي تثبت في اتساع رقعة النيران بسرعة، جهود متواصلة حاليا باش على الأقل حتى النيران ما توصلش للديار ونحمي من المتسكنين. شفنا زادة بالحق ثم أهالي منطقة غياض اللي دخلوا ساهموا زادة في إخماد النيران حتى بحاجات بسيطة عندهم هما، ما زالنا ما نعرفوش إذا كان فما طائرات للجيش دخلت ولا لا، حتى هو ما عندناش معلومة نتصوروا حتى كان ما صارش تدخل البارح باش يصير تدخل اليوم، فما مساحات كبيرة فما برشا حرائق صارت حتى البارح سمعنا إنه تقريبا في عند راهم وفي المناطق المجاورة فما زادة حريق في بعض الغابات. لاحظنا يعني مقارنة بالأيام الماضية الحرارة رجعت البارح بارتفاع. طب الناس الكل نقول إن شاء الله يعني وحدات حماية تتمكن من السيطرة، أهم حاجة ما تكونش فما خسائر في المستوى يعني الأرواح ولا خاصة في الممتلكات، وإن شاء الله كيف مجديد نبيكم به في الساعات القادمة.
2: شكرا جزيلا محمد عزيز التوجيني. شوي اخر شوفنا الميتيو مرام، خلينا نشوفوا توا اخر اخبار الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اما نذكروا راهو الحرائق هذه قاعده تجتاح العالم مع موجه الحر. نحكيوا اليوم في كندا، في كندا اللي مازالت كندا تعيش واحده من اصعب مواسم حرائق الغابات، اكثر من 900 حريق نشط لليوم في كندا في عده مقاطعات، عدد كبير من الحرائق هذه خارج السيطرة. بالنسبة لليونان تتواصل الحرائق العنيفة شمال غرب أثينا لليوم الرابع على التوالي مع رياح قوية درجات حرارة مرتفعة. الحرائق هذه أدت إلى احتراق منازل وغابات في اليونان وإجلاء سكان من عدة مناطق. عمليات الإطفاء في اليونان شهدت حادث اصطدام مروحيتين أسفر على وفاة زوز من أفراد الطاقم الحماية المدنية متاع يونان. بالنسبة لفرنسا تمكنت فرق الإطفاء من احتواء جانب كبير من الحرائق اللي اجتاحت جنوب البلاد خلال الأيام الماضية، وآلاف السكان كانوا غادروا منازلهم في جنوب فرنسا. إسبانيا ما تزال بعض المناطق تواجه بؤر حرائق خاصة بعد موجات الحر والجفاف، فيما تؤكد دراسات مناخية أن الظروف المناخية الحالية زادت بشكل كبير من احتمالات اندلاع حرائق أخرى كبيرة واسعة النطاق. في إسبانيا الولايات المتحدة الأمريكية حرائق كبيرة برشا اندلعت في ولايات غربية، تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء النيران مع استمرار التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف في عدة مناطق. بالنسبة لألمانيا شهدت حرائق غابات محلية كبيرة في ألمانيا مخاطر اندلاع الحرائق مرتفعة. وشفنا أنه ألمانيا في فترة ما أعلنت رسميا أنها غير قادرة على مواجهة الحرائق. لهنا نحكي على البوتنسيال عميدة البلدين اللي عندها بوتنسيال إكسترا أوردينار جيغانتسك في مواجهة الحرائق لكنها ما نجمتهاش.
4: لا لا لا سمح لي كلهم غلطين هاي. لأنهم حتى قد ما قالوا العلماء راو جاي شيء هذا جاي راو احتباس حراري راو بش يعمل الكلهم على رأسهم الغبي ترامب كذبوا الحكاية وتوا يسمى لروتور دي باتون يستاهلوا لأنه كلهم حتى حد فيهم مخذاب بجدية مسألة احتباس الحراري وأنه الطقس بش يتبدل وقالوا لهم العلماء راو زوز قردوية ترى بش تكون كارثة على الكرة الأرضية ما سمعوش وتعرف بالنسبة لهم راو أخطر بكثير من نحن احنا أرضنا وعبادنا وكل شيء متأقلم مع مسخانة هذوما ناس 44 تقتلهم اللعب لا هاك شفت أنت تولى فورينوار في ألمانيا معناها أكثر واحدة من الغابات اللي هي دانس معناها لاصقة بعضها لأنه عونه مقراه حساب حرائق وتوا شفت فرنسا صار فيها شفت اليونان شفت البرتغال شوف الكل هم صدقوش إذا يزم توا الكرة الأرضية كل والسكان الكرة الأرضية كل يفهموا اللي راهو كان باش نقدموا القدام سسرا لافا النهاية
2: فلا ميتيو مرام شو عندنا في الجو
0: زوم ميتيو
3: توقعات الجوية اليوم الثلاثاء 4 أوت 2026 سحب قليلة بيغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلية رعدية مصحوبة بأمطار هبوب للرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية ويكون البحر قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا متموج بالسواحل الشرقية تتواصل الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 45 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا.
2: شكرا مرام.
0: زوم ميتيو.
4: آخر نهار في السخانة اليوم آخر نهار في السخانة آخر نهار بعد باش نعيشوا فترة نتاع انفراج انه الهواء هو شنو نحكي كل الهواء بيجي يجي من الشمال دونك نرجعوا للحراره العاديه نتاع 34 33 الطقس العادي ما عدا ديما الجنوب الغربي راهو ديما شير التوزر وقفصه وشير ديك سخونه وقبلي ما عدا ذاك الباقي الكل باش يتنفرج ان شاء الله نعديو فتره على الاقل في حراره معناها مقبوله نتاع الصيف العادي فهمت
2: معقولة.
4: ما تنساوش رانا رانا في اوس وما تنساوش
2: رانا احنا اوس ولينا نشوفوه في كل وقت ما تشان باغتو يلا اخبارنا تفاصيل الاخبار على ديوان فهم مراجعين في ناس ديوان صبحكم مبروك مرحبا
22: ناس ديوان ترجع لكم بعد شويه
10: بليسيتي
11: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
17: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
24: اكتيف سيفك
25: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
26: وريدو طور عالمك ما فاتك شيء انجاحك ومستقبلك بيميديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
27: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يساعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرة المتميزة اللي تستنى فيكم
28: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تن للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
22: ديوان فام
5: فلاش نيوز
6: مجزو الثامنة ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق إلى الوضع البيئي والتلوث أثر الزيارة التي أدها يوم الأحد إلى مدينة رادس، وأكد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته انسجاما مع مبدأ الملوث يدفع المعروف في القانون الدولي، والذي تم تكريسه خلال قمة ريو دي جانيرو سنة 1992، فضلا على أن دستور تونسي نص في الفصل 47 على أن الدولة تضمن والحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي. وتطرق رئيس الدولة خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة ووزير البيئة وزيرة الشؤون الثقافية والمدير العام لوكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية والمكلف بتسهيل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، تطرق إلى دور وكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الأثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات، وأضاف أن هذا المثال ليس سوى واحدا من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تكتشف بعد أو لم تحظى بالحماية اللازمة أو تعرضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها إلى النهب وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. مدير برنامج النهوض بالسخانات الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة طارق بركاتي يؤكد انتفاع أكثر من 400 ألف عائلة تونسية ببرنامج بروسور منذ انطلاقه سنة 2005 وإلى غاية ديسمبر 2025. وضح بركاتي أن المساحة الجملية للأقطاب الشمسية المركبة تجاوزت 1,000,000 مكعب، وهو ما مكن حوالي 20% من العائلات التونسية الاعتماد على السخانات الشمسية لتسخين المياه. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يشدد على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لاستكمال مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتذليل الصعوبات الفنية والإدارية لإطلاق هذه المنصة في أقرب الأجل الممكنة. واعتبر الوزير أن هذه البوابة تمثل أداة محورية لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، داعيا إلى تنظيم حملات تحسيسية لتعريف المواطنين بألية عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. الولايات المتحدة الأمريكية تترقب اليوم فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه إلى صحفيين في البيت الأبيض. وقال ترامب أن محادثات تجرى مع إيران، مؤكدا أن طهران هي التي طلبت عقدها رغم نفي الجانب الإيراني وجود محادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف أن إيران وفق تعبيره تطلب التفاوض وتجري محادثات مع واشنطن ثم تنفي ذلك علنا. ختاما، تقسو اليوم يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة. البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية، وتكون درجة الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 36 و42 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفع، وبين 42 و46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 47 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
2: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: صباح النور، اهلا بكم. بدايه مع اخر اخبار الماركات وعرض المفاوضات بين الترجي التونسي ونادي الاتحاد الليبي بخصوص موضوع صفقه تريبيرو في خلال 24 ساعه بعد عوده مجلس اداره الفريق الليبي للعمل والعدول على الاستقاله كما ذكرنا يوم امس. الجديد هو انه الترجي قدم عرض اخر لفريق الاتحاد واللي فيه موكو هنا ومعه مبلغ مالي، ولكن بحسب ما اكدته مصادر ليبيه لحدود يوم امس فان فريق الاتحاد مره اخرى يريد الحصول على جاك ديارا ومعه مبلغ مالي، ممكن زاد معه لاعب الكره الطائره خالد سليمان بعد ما كانت المفاوضات قدمة حاليا في انتظار القرار النهائي متاع نادي الاتحاد. عموما 24 ساعة القادمة على أقصى تقدير 48 ساعة القادمة باش تكون حاسمة في موضوع انتقال ريبيرو إلى الترجي. رسميا متوسط ميدان الملعب التونسي محمد ريان الاسماعيلي يمضى البارح لمدة زوز مواسم مع فريق الترجي الجرجيسي، صفقة في شكل انتقال نهائي. اسماعيلي لعب 3 مواسم مع فريق الملعب التونسي بعد انتقاله من أجاكسيو الفرنسي، لعب 46 مقابلة وساهم في 7 أهداف. النجم الساحلي رسميا إغلاق ملف مستحقات حمزة الجلاصي بقيمة 286 ألف دينار ومهلة أخيرة بستة أيام من أجل استخراج رخصة المشاركة في البطولة. النجم الساحلي مطالب بتوفير مليار في قادم الأيام، وبالنسبة لمصير وجد كشريدة في الفريق إلى حدود اليوم مازال يطلب كشريدة الرحيل عن الفريق رغم العودة متاعه في الأيام الفارطة، ولكن مبدئيا مش باش يكون موجود في ستاش حمام بورقيبة شأن المدافع الكيني أوميغا القريب برشا من الانتقال إلى الدوري الجزائري. يخدموا بدوري أبطال أوروبا اليوم تلعبوا مقابلة ذهاب الدور الإقصائي الثالث. أبرز المقابلات بداية من 7 سبارتا براغ يواجه ليون الفرنسي، أولمبياكوس اليوناني يستضيف نايميخان الهولندي، وفي نفس الوقت في بلجيكا سان جلواز البلجيكي في مواجهة أمام بودو غليمت النرويجي. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج ناس الديوان.
0: ديوان فام في نادي الأول الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فام
4: فودكوب.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: publicité.
3: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى الواحد وثلاثين أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة ألف دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
3: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك أورانج
5: في مونوبري جونا بروموات وحتى ال 16 أوت كريمة تختيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
7: جلاسيت
8: جلاسيت
7: جلاسيت ولا مزلت
9: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار

0: عرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع مثلين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم من الاثنين للجمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 8:18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من ناس الديوان. متواصلين معكم انتوا حتى العشرة. شكرا على المتابعة. ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. شوي خير ماشيين. لايك ديزلايك ما قبل. نفتتح ساعتنا مع الفنان محمد سعيد.

0: برافو محمد. ادم ادم اللي باش يكون موجود في مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43، ومهرجان بنزرت الدولي ادم يكون موجود نهار 13 اوت في مهرجان بنزرت الدولي. مهرجان بنزرت الدولي باش نحكيوا عليه توت سويت في لايك ديزلايك.
1: لايك لايك ديزلايك.
0: نبداو بخبر رامي عياش ومهرجان بنزرت مرام.
2: دونك رامي عياش هبط بلاغ بعد ان هبطت
0: البلاغ الاول بدا بمهرجان بنزرت الدولي اللي حكي على الغاء حفل رامي عياش اللي كان مزمع البارح في المهرجان. فجاوب رامي عياش كذلك ببلاغ لي شو قال البلاغ نتاع رامي عياش.
2: البلاغ ذكر فيه انه تعرض للتحيل سامحوني البلاغ ذكر فيه اللي هو تعرض للتحيل من قبل
0: متعهد
2: الحفلات ببنزرت.
0: رامي عياش اللي قال أن الطرف المتسبب في إلغاء حفل بنزرت متحيد يجب المحاسبة متاعو. رامي عياش قال أن المتعهد أرسل إلى فريق العمل متاعو تذاكر سفر مزيفة ولم يوفر حجوزات النزل أو التأشيرات الخاصة بالسفر لتونس، وأضاف أنه لم يوقع أي عقد إلى حد الآن رغم أن إدارة أعماله قعدت الأكثر من شهر تطالب في المتعهد هذا باستكمال الوثائق اللازمة، لكنه واصل المماطلة والتسويف، وهذاك النتيجة متاعو كان غياب رامي عياش على حفلته في مهرجان بنزرت الدولي.
2: وأضاف زيدا اللي هو تعرض لسلسلة من الخروقات والتجاوزات اللي قام بها المتعهد هذية الجسيمة اللي ارتكبها بالمكلف بالتنظيم واللي تعمد تحيل عدم الالتزام بأدنى أدبيات العمل المهني. كما قلتي اللي هو لم يقم بإمضاء العقد النهائي مع إدارة أعمال الفنان وأرسلوا تذاكر وحجوزي طيران
0: مزيفة.
2: فوالا
0: لايك ديزلايك.
3: شوف صح كل شيء نتحرى، العمل الصحفي يقتضي أنه سمعنا من جهة نسمع من جهة الأخرى، ولكن أنا نرجع لمقاله محمد ذاك النهار قامت الدنيا وقعدت قال ودي راو الميدان المجال هذا تغشوا دخلوا فيه برشا ناس معناها دخلاء على شيء هذا، لكن أنا اللي يهمني وإذا كان ثبت هذا راو اسم بلادي في الميزان راو مش لعبة راو هنا يخشوا نبقوا نتفرجوا تو دخلاء لقيناهم في الذهب ولقيناهم في الطماطم ولقيناهم في الكورة ولقيناهم في درشة والدخل أنا أقدر نتفرج عليهم. أنا في بالي دولة منظمة ثم تراخيص ثم عباد مؤهلة للشيء هذايا يظهر لي توا هات شاشيتك هات صباتك ولي سمسار

0: تسمسر في الملاعبيه وناس تسمسر في الفنانه وناس تسمسر هي إيه كنت تفرجوا تعرف وقت ايش يصير هذايا وقت نحى العصا
1: فلا
0: يبغاش تغشوا عليا اتغشوا عليا سيدي العصا معناها روح قانون مش نتكلم على العصا عصا بالضرب وقت اللي يذيع وقت يولي قانون ما عادش يطبق يصير شيء هذايا وتولي فوضى عارمه هذاك علاش احنا تو عادينا يزينا عاد شنو هو 15 سنه واحنا في الفوضى يا اخوي نرجعوا للجاده وكل واحد شد بلاصته كل واحد يخدم خدمته ونطبقوا القانون على الكل عندك ترخيص تفضل مرحبا بيك ما عندكش تتعاقب مش ولي خبر صحفي وغدو صباح ننسوا الموضوع لا لا اذا كان ثبت هذا نعاود مره اخرى اذا ثبت الكلام اللي قاله السيد هذايا يا اخويا ثم سلطه في البلاد ثم قضاء في البلاد ثم ناس سهرين على الثقافه في البلاد هذوما يتحركوا
1: خاصة وأنه إدارة مهرجان بنزرت ما عطاتش التفاصيل قالت فقط أنه تم إلغاء الحفل مرمى
2: كما أنه سيد العميد هو في حد ذاته رمي عايش ناشد السلطات المعنية باش توقف السيد عند حد وحكي وقال أنه ما عادش يتعاملوا مع المتعهد هذية لما بدر منه من سوء تنظيم وتحيل واستهتار وقال اللي هو يسيء بالدرجة الأولى لنفسه ما يسيئش للجمهور التونسي ولا لتونس ولا لعراقة مهرجان بنزرت الدولي وعد جمهوره بلقاء قريب
1: فلا خاصة نرى لتكيتي سولد اوت التذاكر الكل كانوا سولد اوت وفي بلاغ مهرجان بنزرت الدولي شفنا بلاغ منظم مهرجان بنزرت قالت الناس اللي شريت لتكي تمشي تلقى موجودة ولي على موقع تذكرتي كيف كيف يدخلوا الموقع وباش ياخذوا التعويضات نتاعهم محمد لايك ديزلايك
3: ديزلايك على الاخر
1: أيوة.
3: حقيقة خاطر لهنا بون باقي انا مع السيد العميد انه لازمنا نسمعوا الزوز اطراف اما اللي صار واللي حكاه الفنان مع رامي عياش يظهر انه ثم امونك دو بروفيسيوناليزم من جهه المتعهد انه ما قامش بالاجراءات اللازمه اللي هي يعني
1: على معروفة. روايه رامي عياش
3: على روايه رامي عياش بيان سور باش ما تعاودش تصيرك الحكايه تذوكم والحقيقه لازم الموضوع متاع الثقافة في تونس يتحل خاطر ثم بارشة مشاكل لازم يحلوها وما هوش حلو حتى الصورة تونس معناتها ورامي عياش يعني معناتها المعروف عليه انه ديما يجي لتونس ويعمل حفلات في تونس معناتها ظهر لي اول مره تصير حاجه كيف هكا ان شاء الله الحاجات هذوما ما يتكرروش ان شاء الله موضوع الثقافه في تونس يتحل وان شاء الله الثقافه تولي خير احنا ديما نحبوا معناتها بلادنا تكون عندها اشعاع ثقافي يعني معناتها كبير هذاك علاش احنا ديما يعني معناتها نقولوا هكا
0: نعطيو حق بنزرت خاطر راني مشيت انا كنت في النهار الاحد في الليل كنت في بنزرت يعطيهم الصحة يحسق بك شيء قوات أمنية على التنظيم شيء يعمل كيف يعني صدقني سيطروا على الرغم اللي هذا ياسي شامي ظهر فيه يجيب فيه معناها شباب صغير وكذا ومكلة بعضها الدنيا لكن يعطيهم الصحة على التنظيم إدارة المهرجان كيف شيء يعمل كيف بصراحة هذاك هكاك ننظم ولا لا هكاك ننظم ولا المنافذ كلها تسكرت كل شيء كنترولي معناها باش ما يصير حتى دي بوردمون يعطيهم الصحة مهرجان بنزرت والامنيين اللي قاموا على الشيء هذا انا قابلت حتى العميد القاهر برا يعطيهم الصحه على التنظيم على الانتشار
1: اللي عملوه يعطيهم الصحه سلمنا عليهم امبارح سبيسيال ديديكاس بربي لسيلوت في السفيقسي وكذلك حمزه شكرا لي حمزه طياشي اللي هو لاتاشي دو بريس نتاع المهرجان برافو حمزه على البروفيسيوناليزم نتاعك البارح نسيت حمزه طياشي دونك اليوم نحب نقول شكرا جزيلا زميلي وصديقي حمزه الطياشي مهرجان بنزرتنا شفت ستاتيو لزميلتنا هيلا ذوادي اللي انا مع التدوينه 100% هيلا ذوادي اللي تقول علاش كل مره يتحطوا متعهدي الحفلات لكل فرد شكار راهو اليوم كي نقولوا فما متعهد حفلات اخلى بي كذا كذا قلت كيما بالضبط راه نقولوا لا لا لا نحكي على بلاغ رامي عياش تحكي على البلاغ تقول في البلاغ هذيا كي يقول متعهد حفلات ويصمت راهو احنا مش يدخلوا بعضهم الناس الكل وتولي الكلام على كل متعهدي الحفلات كيما واحد يقول فما اعلامي راهو كذب عليا اللي خير يقول فما طبيب راهو دواني بالغلط كذا وقتها يدخل القطاع الكل تحت المجهر تقول يا سيدي قولوا لنا شكون هالمتعهد الحفلات هذيا قالت هذيا فيها تصوير بلادنا وتصوير تونس وتصوير فلا متعهدي الحفلات نتاع تونس دونك مع اللي كتبت هيلا الذوادي شكون هو المتعهد الحفلات بشكل حتى احنا في الاعلام كي نتكلموا ما نحطوش الناس الكل فرد شكاره سيده المخرجه تقول لي محمد حافظ حاجه رامي عياش ولا
3: رامي عياش حافظ بنسوي
1: يلا ليزي

0: وش بيضرب البني يا حبيبي؟ يا اخي غني بوكسور ولا مغني؟
1: امره من اروع الاصوات العربيه. صوته من اروع الاصوات العربيه, والكاتيجوري نتاع صوته ستانتينور, واللي معروف عليه انه هو البوب ستار. معناتها هما يلقبوه بالبوب ستار, وعمل برشا غنيات راهو استعمل فيهم دي تكنيك صعاب على الاخر. معناتها رامي عايش ويحبوه العباد في يعني معناتها لبنان, سورتو هو يتسمى في نفس الجو متاع وائل كفوري.
0: غنى عربي ولا
1: غنى غنى في ايميسيون عربيه كبيره تارتاتا وقتها, اللي هي جابت برشا فنانين ويعملوا لي ديو ويعملوا لي تريو.
2: عنده غنيه اخرى بغني لها وبدا انا
1: حسره
2: ما بقلا. عنده دي سوكسي
0: والله السيد هذا كان يستغل صوته كما ينبغي ويبعد على هالفهمتي, الا ما يعوض وديع صافي خطر طاقه رهيبه. صوته ظاهر اللي هو مليان على الاخر, اما كان ما يتبعش.
1: تعرف مع شكون غنى يا سيد العميد؟ غنى مع فنان اللي قبل في مصر كان معروف جدا عدوية. جدا احمد عدوية.
2: بحب الناس
1: الرايقه
2: اللي تضحك على طول.
1: اي هذاك من اشهر الديو اللي صاروا. معناتها هو غنى مع احمد عدوية.
0: انا نتصور وكان حط روحه في السجل كما شو اسمه حبيب سليم العسلي, شو اسمه
1: بتاع جورج
0: وصوف. تروحوا في هكا يكسر الدنيا, انا متاكد يبعد على هالفهمتي.
1: هو السيد اللي غلينا له بكريكا هو كان الكورال نتاع جورج وصوف. ادم ادم كان الكورال نتاع جورج وصوف يقولها ديما.
2: هوني ممكن عمره 16 سنه
1: اقل.

0: قدام العالم كله. شوي خلينا نحكيوا على مواطن تونسي بارك الله فيه قلع شجرة غرست جديدة باش نجم يقاري كرابتو سينو زيدا نحكيوا على مواطنة مغربية مشيت السبتة حرقت السبتة رجعت تلقى رجلها طلقها في المغرب. فاصل فاصل رجعنا
1: publicité super siesta الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
2: تدلل على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدللها حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
6: أكتيف سيفك
1: سيف السنة أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفي ستريمينج بلاش
7: وريدو طور عالمك.
8: تحبتو انتي تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. سنتريك في الكرم والشرقية واحد قرطاج. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
0: خلنا نهاركم مبروك يا توينساوين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع مازلنا لايك ديزلايك. نحكيوا على مواطن تونسي شخص تونسي يقلع شجرة تغرست جديدة مرام السبب بشي نجم إيجاري كرهبته.
9: دونك فما حانوت في شارع المونجي سليم بيرادس اللي عنده كاميرا صورت الكاميرا الراجل هذية شجرة غارسها مولى الحانوت هو شجرات أخرين في الساحة اللي مقابلة الدار مازالوا جدد باش يظللوا فيها سخانة هذية. الراجل كان يكاري في الكهرباء متاعو يقاري في الكهرباء متاعو غادي وقت اللي جاي الفيديو تصور وهو كي جاي باش يقاري الكهرباء شايف خزر يلقى الشجرة قام يكسر فيها بساقيه وقلع الشجرة ونحاها. سيد العميد
0: قلع الشجرة
9: قلع الشجرة
10: باروقها باروقها
0: كثر الهم
10: قلعها باروقها. فما مشكل كبير في تونس خلينا نقولوا الحقيقة ليش
0: لا يزرع لا خلي شكون يزرع
10: خلينا نقولوا الأمور
0: سي عليك ديزلايك
10: شو ديزلايك شو ديزلايك صاحبك كل شيء راهو ثلاث صاحبك كل شيء راهو هذا يا سيدي يخالف القانون 84 الغابات راهو ردوا بالكم راهو ممنوع في تونس انك تقلع شجره لان وراها غرامه ماليه ويعوضها هو السيد بيدو فهمتي. اذا صاحبك كل شيء انا ما نظروش منظره قانوني انا نخزر هنا مشكله المواطنه في تونس وعندنا مشكله ولات كبيره كبيره غرقنا في الوسخ ونتهموا في بعضنا فقط التوانسه هم اللي قاعدين يمسخوا لا جينا الوسخ اللي نراه فيه في تونس ما جيناش لا من بوركينا فاسو ولا من نيويورك احنا قاعدين نمسخوا وننتقدوا جعام كان عاملين صوابعنا هكا ذاك غلط هذاك غلط. السيد هذايا شنو في مخه نحب نفهم الا الانانيه والاناء وعدم وعي وعنا فريمون الشجره اللي هي اهم حاجه او تعطيك الاكسجين وتعطيك الظل وحاجه مزيانه على الاخر تجي تكسرها باش تحط كهربتك بجاه ربي يقول لي شنو في مخك لقط لا اكثر لا اقل راك ابعد ما يكون على المواطنه وابعد ما يكون على التصرف الحضاري. وهذا انا توا انا قبلت المهمه هذه باش نحارب العباد هذوما باش نحارب الفكره هذه التسيب هذا اللي قاعد يصير في بلادي انا مانيش قابله. علاش خويا بلدان اخرى نمشي واحد يمرض بقلبه من نظافه قلت لك النهار ما مشيتك النهار لسويسرا رحت مريض علاش هما هكاك علاش شنو زايدين هم ولا 9 شهور احنا ولا 9 شهور علاش بلاد ما تلقاش اميغو تاع سواقر تلقى الدنيا كل اشجار دنيا خضراء علاش هكاك احنا نحقوا في غاباتنا وهما الدنيا كل خضره وماء وعد علاش راه بلادنا النجم تكون خير من سويسرا لو كان جينا احنا تغيرنا جينا في المدرسه نعملوا لازم وتعمل وفي الدار في العائله نعملوا التعمل هذا كل مش قاعد يصير وماشيين للاسوء نقولها بصراحه هذا يا رب يبان جست بنال بسيط لكن عندي انا عنده دلاله كبيره معناها كونه رادس تصوروا رادس وماكسيولا راديس معناها بقعة اللي الفرنسيس اختاروها اختاروها من دون بلايس كل في تونس لخاطر بقعة مزيانة نجي نعملوا كما هكا اش معناه نخلي اللي في رادس من عاد فرنسا نخلي اللي موجود في في في رادس وفي الظاهرة من عاد فرنسا نجي حتى حتى الشيء اللي خلونا ما نستحفظوش عليه وحتى اللي حب التاجر المسكين اللي عمل شجرة يخمم يجي الاخر يكسرها بساقيه عندي ما نقول كان معناها فريمون با دو كومونتير فقط نحب نعرف شو مخه السيد هذا فقط
6: انا راني حاسب تجربتي والاكسبيريونس نتاعي عمري ما ريتها دائما لك
0: حتى انا ما ريتش محمد لايك ديسلايك
11: ديسلايك الحقيقه على الاخر معناتها خاطر ساعه هو شكون قال له معناتها نحيها اسكو عنده اوتوريزاسيون معناتها باش ينحيها الشجره معناتها من بلاصتها وقداش من قداش من روح بعدها معناتها من غاديكا من عصافر وقداش من من توم تاع اكسجين يعني معناتها نحاه لازم بالحق شوف لازم نتعلموا نسنسوا رواحنا ونربيوا رواحنا ونربيوا صغارنا والاجيال القادمه على على القيم الباهيه وراو هذوما ما يجيوش احنا بالعكس احنا عندنا مانكم تاع نتاع الاشجار ونتاع معناتها البلايص الخضراء ماذا بينا اكثر بلايص خضراء اكثر بلايص فيهم هواء نظيف اكثر بلايص مزيانين يجي هو كيكا معناتها من راسه ناحيه ديسلايك على الاخر وان شاء الله يا ربي ما يتكرروش المشاهد هذوما
0: وحنا قلنا بما ان فما قانون يمنع هذية نذكر بجملتنا الشهيرة سيد العميد كان لوتوريتي سامبوز لوردر سانستال خويا كل حد يتحمل مسؤوليته أنا حب نقول له الفيديو هذية فضيحة أي فيديو هذية بالضبط تقوش علينا نتفرجوا فيك تسرق ولا تخطف ولا تبراكيرا وكيف كيف ما
10: نفس الشيء
0: ما عندها ما كيف كيف نغمال مو الفيديو هذية تكون فضيحة وتحشم برشا مولع نمشي للي بعده مرام مواطنة مغربية شو صار لها؟
9: المواطنة المغربية هذية في إطار وقت اللي تفتحت الحدود في المغرب هجرت وخاضت التغربة تجربة حرقت تحاولت رحلتها بحث على الفرصة لأنه يعني الهجرة هذية هي بحث على فرصة تحسين أوضاع متاع العائلة متاعها انتهيت بنهاية مأساوية وقت اللي رجعت من سبتة المحتلة وفقدت استقرارها العائلي إثر قرار زوجها تطليقها فور علمه بمغادرتها المنزل دون إخباره وبحسب المعطيات المتوفرة غادرت الزوجة هي وأطفالها المنزل في الساعات الأولى من
0: من هالخميس
9: قبلت أي
0: ولا مشيت ما قتلوش خليت رجلها وصغارها وحرقت السبتة من غير ما تشاوروا سيد العميد نهار كامل الرجل هيتكلم فيها ما نجمش يتصل بها كلمته قتلوا راني وصلت السبتة وراني أنا مشيت اللوج على حياة أفضل قالها ملا برارك أعتبر روحك مطلقة
10: يعطيه صحة والله يبارك الله فيه يعطيه صحة ونشجعه يعطيه صحة لخطر بالنسبة لي أنا الحياة الزوجية عمرها ما كانت كما هكا الحياة الزوجية هي التفاهم إيش معنى هذا صغارك وحرقة معنى أنت اخترت بش حياة هذيك ما تساعدكش هانو كمل لك معنى يتي صحة لأنه إلى إكزوسي لفوم تعمرته معنى جاء هانو سيبك معنى بارتة وتحمل مسؤوليتك
0: رجعت هي مسكينة من الناس اللي رجعوا
9: هي خسرت منه
10: هي أنا نحب نعرف
0: حسبة حسبة غلطة
10: باهي حسبة متاحة الحسبة من غير رجلها
0: من غير صغارها والله انا راني نفهم انا كأم نجم نفهم هكا نعديها شوية من غير رجل ما تخلي صغارك وتمشي تحرق
9: هو سميح هي حكيه في في الخبر انه هي كانت من بين المواطنين اللي سمعوا فجاه بفتح الحدود ومشيت مع الماشيين وجرات مع الجيرين ما خمت في شيء
10: لا لا قاوش ليش حتى اكسكيوز المتزوجه وكانت عازبه هي حره تعمل بروحها ايش تحب لكن الانسان اذا اش راه وريت المشكله نتاع الزواج في العالم العربي بصفه عامه فما كلمه ضايعه في الحكايه المسؤوليه الزواج له متعه وله إذا كان إنسان قرر باش يتزوج أنا كنت نحكي لمحمد الصباح في الموضوع هذايا راي أول كلمة تتبادر للذهن هي المسؤولية راك بشوري مسؤول على زوج وعلى زوج العكس بالعكس معناها الزوجة مسؤول على زوجها والاثنين مسؤولين للأطفال لأنه مشكون قالك جيبهم أنت مشكون قالك تزوج إذا كان تزوجت راك قبلت ضمنيا أنك باش تعيش حياة ما عادش وحدك ولا اثنين وكل شيء انت مسؤول عليه وعندك واجب الزوجيه متقسم في حد اشياء راهو الراجل عنده واجب والمراه عندها واجب واي اخلال بالواجب هذا تتحمل تبعاته اذا تحصد بك ما تنجمش تحصد قمح ما الأكثر لا أقل، أنا أعتبر عادي جدا، وإن كان عشت في المغرب سنة كاملة وما نعرفش قانون تبدل ولا، لكن اللي استرعى انتباهي وقتها ودخت في أمري وحمدت ربي أنا في تونس هو قانون وقتها الأحوال الشخصية في المغرب. كان عندي صديق وقتها تعرفنا مهمة أممية، رحت نهار قال حك شنو، قال لي والله طلقتها. كيفاش طلقت المرأة؟ قال لي 300 درهم و300 دينار تونسية معناها بعد المحكمة وقتها. راو أسهل حاجة وقتها في المغرب أنك تطلق المرأة، أسهل حاجة وقت ما قالك شوية عشر ربما تغيرت المعطيات، لكن وقتها بصراحة قانون الأحوال الشخصية كان يستدعي أن يثبت يقول نحمد ربي يقول في تونس الأمور مضبوطة، وقانون الأحوال الشخصية منظم الحياة الزوجية ومنظم معناها ضمان الأطفال، غاديك أمور أخرى راو وقتها إن شاء الله يكون تغيروا قانونهم وقتها، لأنه أنا شفته بالحقيقة مدهش. يعني إن شاء الله يكونوا معنا تفطنوا الشيء ذي، خاطر زادة كيفاش تطلق امرأة وهي مش موجودة؟
0: بلع
6: يا عالم صايعة يا
10: لا خاطر مستحيل في تونس انك تطلق امرأة وهي مش موجودة.
0: العميد يقول لك لايك كذلك محمد،
11: والله لايك مع العميد انا
0: الحقيقة لست تطلقها
11: وباب شنو ما هكا بالثلاثة قال مصري معناتها لا شوف راو العرس هي. مسؤولية والعرس راو يعني انت تغادر محل الزوجية معناتها وحدك لا وتغادر وتحرق اون بلوس معناتها بحثا على فرصة لتحسين العيش معناتها انت سيبون انت تجينيوري يعني معناتها راجلك وحياتك والمسؤولية انفير لوي معناتها دونك اللي عملته غلط ياسر غلطة طول الحكاية معناتها دونك اللي عمله هذاك هو الصحيح معناتها هي كان في حاجة كيف ما هكا ديركت ما خمتش وتخليت عليه فما بالك في حاجة ما أكبر معناتها
0: أصعب من هكا كان مرض كان لا قادر عليهم تخلي الحبس كان غير شو يستنى منها لم راهي بيد ممكن نكونوا كملنا من لايك ديزلايك غنيتنا حاضرين باش نمشيو توت سويت للكويزات
5: كويز
0: هاي سي الفنان
11: عاودوا رحبوا بكم ساعة ورحبوا بالكتيبة اللي يسمعوا فينا الكل دونك نبداو بسيد العميد كالعادة
0: هاي
10: عادوا هيك لا لا فريدة فريدة لا لا فريدة اسمها
11: اسمها اسمها
10: اسمها نعم نسيتهم انا ندر معها نجم نغنيها روى على فكرة
11: كيما كالمساج اجري يا حمار انا لقينا جرة جريلي
10: تعال يا حبيبي
0: فالا
11: الله عليك سيد العميد
12: شوف اللي جرالي تيرارارارارارا من بعدك
10: الحان شكون بلا
12: فخوها
11: هي الحان أغنية أرجنتينية هي الحكاية متاحة أنه وقت اللي ما كانش ثم بينشور انترنت وما كانش ثم وسائل الاتصال هذوما الكل دونك الملحن متاع الغنية ذي بارامو مشى للأرجنتين سمح الغنية ورجع مدهل على أساس اللحن متاعه هو مي بعد بسنوات وسنوات وسنوات فقنا اللي هي أغنية أرجنتينية قديمة معناتها
0: أوكي
11: مسروقة
10: هيلة
0: واضح بي اللي بعده مرام
11: مرام
0: يلا مرام
9: بالله يا محمد
0: سهلة
9: تشبيكي
11: كنت
9: مرة
11: لا
9: أخرى
11: لا والله لا
0: كيف أما إيش
11: أما كيف
0: أقولش كيف يتغش العميدة
9: سيد المخرجة الرقمية بقي تحاول تعاوني شيء
11: يعاونك ربي في الحكاية دون دون
0: يا هوا
9: يا هوا روحوا إلو
11: شكون هذي وائل كفوري
9: حتى يحنوا يقشعني
0: نعرفها اسمع عمري كله بغفو عمري كله مهند برافو عليك مهند طلع الاغنيه معز هو اللي طلع الاغنيه اللي قبلها

0: الله الله عليك يا مرام.
1: زعمك لمسيه لغنيه يولي يغنيه والله لا اعرف على الله. ان توكا الحمد لله فما الكتيبه هما اللي قاعدين يطلعوا في الاغنيه. العميد اليوم طلع الاغنيه ذولي كي الدكتور يبدا مش لهنا العميد
2: نوع هذاك طلع تو هذه كل 20 سنه ما طلع حاجه.
1: باهي زيد اغنيه
0: بيان سور بيان سور عندنا مازال عندنا اغنيه
1: يلا العميد
0: قلبي و الله الله عليك الله الله عليك يا العميد
3: دور ملك ايديك
1: افو
2: ايه الفن فني ازاي
0: شفت انا اشتخسر لك
3: ليك قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومسافر
2: كانوا اتذكر فين هو شادي
3: بيسالنا ليك قلبي ومفتاحه
2: لا نخص الفيلم هذا يا غنى فيه

0: فيلم رسالة من امرأة مجهولة 1962 فريد لطرشولي ملحن الأغنية والكاتب فتحي أورا ولا قورة ولا الله أعلم شو كيفاش ينطقوه دونك قلبي ومفتاح
1: حاضرة مرام
0: هاي حاضرة
1: هاي ركز
2: يا محمد
0: عميقة
2: يا محمد تحطي مش عارف نسيفة
1: مش نسيف مش نسيف حكينا عليه حكينا عليه بكري
2: خيالة شيمي ما نسمعش الشيمي محمد راني ما نسمعلوش

0: وش حادي خدت انا غرامه رميتني للعداية ما حكيت عنه.
1: احمد بيدو هو اللي طلع قال لك الشيمي وبرافو سيمي سليتي سمسوما برافو عليها تبع الغنيت الكل الانواع الكل متاع الغنيت. نرجع العميد
2: سيد العميد اي سيد العميد
3: عايشين فيها اثنين عايشين فيها اثنين
1: عايشين فيها اثنين انا ومحبوبة
2: بتشعر خطر كانت الخيام تعمل من وبر الإبل هذاك علاش يقولوا بيت الشعر راي
1: اوكي بيت الشعر يلا
2: مرام وين نمشي الاغنيه الثالثه نتاع مرام
1: مرام

0: سيد العميد شفت المستوى الفني والله
1: لا طلعت
0: ما يحط فيه في الأعراس
1: أعراس
2: حكيم الحب لديني بيان سور الكتيبة الكل طلعت حكيمة برافو علي ميدولي اللي بداية الأول هو أحمد ميدو برافو عليك أحمد ميدو يلا اللي بعد
1: سامح
0: سامح
1: لا لا لا توس
2: الله ما قلت
1: جاري حمودة أحمد حمزة

0: علي نار ياما.
1: واحد من اول الافلام في السينما التونسيه.
0: جاري يا حمود.
1: احمد حمزه.
2: احمد حمزه.
1: ومثل معاه جوكر واحده من زينه والعزيزه حسين. واحده منهم. حسين واحده من اول افلام في تونس.
2: والغنيه هذه راهو من اكثر الاغاني اللي غنوها الفنانين المشارقه. معناتها كل ما يجيو تونس يغنيوا اغنيه جاري يا حموده في الحفلات نتاعهم.
0: فوالا. نحب نكملوا باغنيه الكتيبه.
2: اغنيه الكتيبه.
0: نخرجوا فاصل اغنيه وراجعين بعد الاخبار. اتيناي.
1: مقلوبة هذه بالعادة مقلوبة قلبتوها
0: سايبة شوى
1: ظهر
3: اللي زود اللي
1: مقلوبة
0: طبعا قلت لك الكتيبة انت
2: كتيبة كتيبة
0: نعاون في الكتيبة برافو احمد معز علي حبوب اول نظرة يا ربي
1: رغم قلبتها لبس

0: اني زين بنجد لبنات خلاني في الحب نعاني ذوقني اللي عاد ذوقني اللي عاد ذوقني اللي عاد
1: برافو محمد اول نظره درباني برافو الكتيبه فاصل شويه موسيقى اخبارنا راجعين في ناس الديوان مرحبا
2: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
3: Publicité.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سفرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
7: اريدو طور عالمك
8: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
9: مونوبري ديما معك
10: جلاسيت
11: جلاسيت
10: جلاسيت ولا مازلت
12: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس
13: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم لما 10 خطوات يا وخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه
14: يلا جو
15: سيف سني حافلة كدويت
16: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
15: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
16: عندك أورانج

0: المشهد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: Vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: www.diwan.com. ديوان فام فلاش نيوز.
1: مجلس التاسعة ديوان فام عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض خلال لقاء جمعه بالمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى الدور الموكول لوكالة تهيئة الشريط الساحلي، مؤكدا أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية، وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات، والإسراع في تنفيذ برامج تهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. وزير التجارة وتنمية الصادرة سمير عبد التقى أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المبرمجة لمتابعة الوضعية العامة التي يعرفها القطاع خاصة في الفترة الأخيرة، والتي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار، والتي كانت لها عديد التأثيرات على القطاع بمختلف حلقاته. وجدد الوزير التأكيد على ضرورة العمل سويا في إطار فريق عمل مشترك يجمع بين جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدواجن والبيض للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي تعرفها، وللوصول إلى حلول هيكلية تساهم في الحفاظ على استمرارية المنظومة وتعزز قدرتها على مجابهة الصعوبات بما يخدم المصلحة العامة للناشطين في المنظومة، خاصة صغار المربين والمتوسطين منهم وفق السياسة الاجتماعية للدولة. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في مدينة بعلبك إنهم يواجهون عدوانا إسرائيليا أمريكيا على لبنان وإيران وغزة واليمن وعلى كل المنطقة، معتبرا أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب إلى لبنان إلا العار والذل والخيبة. وقال قاسم أن الاحتلال حصل على مكتسبات سياسية لكنه لم يحصل على نتائج ميدانية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول أن الولايات المتحدة تتحمل وحدها مسؤولية ما يحدث في المنطقة وخارجها باعتبارها هي من بادرت بالهجوم العسكري، وأضاف أن المسؤولية تقع أيضا على كل من قرر بطرق مختلفة التواطؤ مع من وصفهم بالمعتدين. نهاية المجلس الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام فنات. إلى اللقاء.
2: ديوان فام في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. ديوان فام.
3: خلي السما فايبس في الآب وعيش سيفك أون بلان فور، حفلة بليز وجوك بحيرة وعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في السما فايبس على ديوان فايبس.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: بوبليسيتي.
3: يلا جو سيف سني حافلة كادويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا أكتيف.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك

0: واعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: التسعة و18 دقيقة، نهاركم مبروك يا توين سوي ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. هذه ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو.
0: توب اكتو
2: اليوم الثلاث 4 أوت 2026. مرحبا بكم في توب اكتو. تنفيذ جملة من التدخلات لتنظيف محيط مبنى الكنيسة القديمة برادس في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بعد زيارته للمعلم يوم الأحد. انقطاع في التزويد بالماء الصالح للشراب بسبب عطب مفاجئ بيك بيلي. تونس السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وزارة التجهيز والإسكان تعمل جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك لبيع للبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. باحثتان من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد. وحدات الشرطة البلدية قامت بتحرير 129 محضر اقتصاديا و164 مخالفة صحية. وقفة احتجاجية لأعوان مصنع المظلة 2 المطالبة بالإدماج صلب المجمع الكيميائي بقفصة. موجة الحر الفارطة تتسبب في تضرر مساحات زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة تصل إلى 100% حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. كانت هذه توب أكتو.
0: توب أكتو.
1: شكرا مرام. كنت هذه توبك هيلة
3: ملا مرام
1: كان ما يخطفوها لنا الأخبار
3: مرام هيلة
1: بدينا نقدمه نحكي على تنفيذ جملة من التدخلات لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة برادس منار. مرام
2: قامت
1: الفريق المشترك من
2: بلدية رادس بالتنظيف محيط الكنيسة وذلك بعد
1: الزيارة
2: اللي قام بها رئيس الجمهورية يوم الأحد قيس سعيد. وعلى أثر هذا بطلب من رئيس الجمهورية تحركت الوحدات وتجندت البلدية وكيفة الأعوان لتنظيف محيط الكنيسة.
1: تم تسخير فريق من العمل إضافة إلى تخصيص بعض المعدات للقيام بالأعمال هذه اللي من المنتظر تتواصل يوم غد الثلاثاء. السؤال هو سيد الحميد ما لازم يتنقل سيد رئيس الجمهورية باش البلدية تقوم بعملية تنظيف؟
3: والله هذاك اللي مقلقني انا.
1: هلا
3: يا اخي توا شنو هو هو غادي في القصر شاف وجماعه خطوه بحذاهم ما شافوش.
1: ايوه
3: والله يسمع عنده حق سليم قالها كالنار. يا خويا يخرجوا من بيرواتكم وشوفوا اموركم وثبتوا في معناها النقاط المسؤوليه نتاعكم خاطر منطقه المسؤوليه راهي تمتد فيها كل شيء. انا ساعات نتعدى نقول اطراء بالحق فما مسؤولين هنا ولا لا. حتى ساعات حاجة تولي معناها تلمو واضحة لين معناها قول يسمى شيء غريب معناها شو هو رئيس فاق بالكنيسية هذه اللي معلم معناها تونسي قديم اللي قلت سبحان الله صباح وحدي كي تكلمت قلت كراو فرانسيس كانوا غادي فراو ماكسويلا راديس وراديس ومدرين كوتو وكل شيء رأي كانت كلها فرانسيس معناها هم شوف المكان اختاروه عرفوه مكان يطيب فيه العيش وإحنا نجيو هنا تو نهملوا كل شيء يعني مش معقول والله العظيم ثم شوية من الحنة

0: قيمه طلب الدين زاد المواطنين زاد راهو ماذا بهم يساهموا فهمتني بقدر معناها معين في نظافه بلادهم. كان حطوا كل شيء على سالتك المره لما قلت المخشبات الدنيا نظيفه قالوا لي احنا ما عندناش شكون يمسخ مش شكون ينظف معناها ما تولي سهل العمليه كان ثم شكون يمسخ تو تولي سهل العمليه دونك شويه من حنا شويه مرتبط الدين لكن انا فديت من حكايه انه
1: نحكيو
0: لازم المسؤولين هم يقوموا بالواجب.
1: نحكيو على معلم تاريخي اسمه كنيسه ماكسولا راديس كانت بنيت عام 1911 خلال فتره الحمايه الفرنسيه على الطراز النيو روماني النيو غوما كانت تخدم الجاليه الكاثوليكيه اللي كانت تقطن في راديس وقتها بعد الاستقلال في اطار الاتفاق بين الدوله التونسيه والفاتيكان آلت الكنيسه الى ملكيه الدوله التونسيه عام 1964 بعد مغادرة أغلب الأوروبيين للمدينة 2022 تحديدا شهر أكتوبر 2022 انطلقت أشغال ترميمها بهدف تحويلها إلى مركب ثقافي مع الحفاظ على قيمتها المعمارية. أثناء أشغال الحفر والترميم اكتشفوا وقت الباحثين في المعهد الوطني للتراث سهريج وآثار تعود إلى العهدين القرطاجي والروماني وهو شيء لأكد أن الموقع ذير ويحمل قيمة أثرية كبيرة برشا تتجاوز المبنى نفسه. بعد الاكتشاف هذا دخل المعهد للقيام بحفريات إنقاذ قبل استئناف المشروع. المشروع اللي من 2022 اليوم نحكيه 2026 بلغ حاليا مرحلة إعادة طلب العروض لتعيين مقاولات جديدة لإنجاز الأشغال بعد تحيين الطريقة الإنشائية للمشروع بتحييد المنطقة الأثرية المستكشفة واعتماد تصور معماري جديد للمبنى. يلطف علينا
0: والله شيء أسف حزن القلب وكذا أربع سنين مقديش أسمع ياسر ياسر بصراحة فما دي شو أزارفوار في تونس يهديكم الله راه والله ما تشين شكل أمور التعقيدات والإداريات والحالة هذه والله العظيم ما شأنها كانت جبدنا التالي وتوخرنا وتخلينا ما نعملوا حد شيء. كل مشروع شده 12 سنة و 15 سنة 16 سنة يا ولدي يديك مربي في الصين والله العظيم 6 شهور يبنيوا في جسور ضخمة في 6 شهور يعملوا في طرقات سيارة يا أخي هم عباد وحنا مش نعباد هم أولاد 9 شهور وإحنا أولاد شنو ما منش فيها منا يا أخي مش تم إرادة مش تم وطنية مش تم مواطنة في قالوا إحنا يزيد والله أنا واحد معاش الأخبار هذه والتحبطني راي والتحبطني
1: بي محمد
2: والله يحس في نفسي جدا انه معناتها نستناو تدخل سياده رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد باش المشاريع يتخدموا ولا باش الناس تخدم على رواحها ولا باش يقوموا بعمليه اصلاح. راهو ما ثماش كان الكنيسيه نتاع رادس ثم بارش مشاريع اخرى كيما ملعب المنزة كيما ثم دار الباية وقصر الباية نتاع حمل قصر الباي متاع المرسى فما برشا حاجات واقفة لازم نشوف. أنا نقول لازم ثورة نفسية معناتها كل واحد في روحه يقوم بثورة إصلاحية باش يولي عنده سنس دو ريسبونسابيليتي أونفير بلاده. خاطر احنا أنا كنت قلتها ونعاود نقولها ونقعد ديما نقولها احنا كل واحد من الموقع متاعه جندي في خدمة تونس كلكو سوا مهندس فنان أستاذ عميد طبيب صحافي مقدم برامج احنا كلنا جنود في خدمة تونس وفيما فيه خير التونس دونك ماذا بينا نخدمه. خاطر راهو نحكيه على نسبة متاع التدخل يعني معناتها رئيسي راهي نسبة كبيرة برشا معناتها فهمت على ريجوري ولي معناتها المواطن يحس اللي الناس ماهيش قاعدة تخدم على رواحها. أوكي نثمنوا المجهودات الكل اللي تقوم بهم السلطات الكل السلطات الأمنية السلطات المحلية السلطات البلدية أما ماذا بينا أكثر خاطر احنا مستحقين أكثر شوارعنا مستحقة أكثر معالمنا مستحقة أكثر راهو عنا برشا بلايس مزيانة في تونس متروكة عنا برشا شوارع مزيانة مليتها النفايات برشا شوارع على فيهم لا أشجار حتى شيء في برشا بلايس نقوموا بحرق النفايات معناتها حاجة ولات ما هيش معقولة جدا.
1: واضح باش نمشيو لمجمع الكيميائي بقفصة ووقفة احتجاجية لأعوان مصنع المظيلة 2 للمطالبة بالإدماج صلبة المجمع الكيميائي بقفصة. نعرفوا أنه المجمع الكيميائي بقفصة يعتبر من أكبر المؤسسات التشغيلية في قفصة. المصنع هذا أنشئ في إدارة دعم قطاع الصناعات الكيميائية المرتبطة بالفوسفات في بلادنا. نحكي على مشروع كبير النشاط متاعه هو تحويل الفوسفات إلى أسمدة كيميائية خاصة ثلاثي الفوسفات الرفيع تي اس بي، إضافة إلى إنتاج الحامض الفوسفوري والحامض الكبريتي. المجمع هذا اللي كان في الأصل تعمل راه لدعم القدرة الصناعية في البلاد، الاحتجاجات لا تحصى ولا تعد في المجمع هذا. مرام
3: نفذ نهار 3 أوت عدد من الأعوان المكلفين بأشغال البناء بمصنع المثلثين تابع للمجمع الكيميائي التونسي وقفة احتجاجية باش يطالبوا بتفعيل الاتفاقيات السابقة مع الأطراف الإدارية والسلطات الجهوية اللي متمثلة في انتدابهم صلب المجمع. وقال أحد المحتجين بأنه مطلبهم واضح وهو الانتداب، داعيين الطرف الإداري للتفاوض معهم وتنفيذ الاتفاقيات السابقة اللي وعدوهم بها في إطار إدماجهم. يشار زيدا إلى أن عددا من الأعوان هذو ما كانوا قد نفذوا في السنة الماضية مسيرة على الأقدام نحو قصر قرطاج لرفع مطالبهم إلى رئاسة الدولة، وتم آنذاك إثنائهم عن مواصلة المسيرة بعد تطمينات من السلطة الجهوية اللي توليت رفع مطالبهم إلى الجهات المعنية وفق لما نقله مراسل ديوان فام بالجهة سماح، ولكن إثناء يعودوا إلى سلسلة الاحتجاجات مطالبين بنفس المطالب بيت اللي طلبوا بها السنة الماضية.
1: طلع ونذكروا أنه مصنع المذيلة 2 ما زال لو ما دخلش في حيز الإنجاز. سيد العميد
0: الله يمني فاهم ساحق بكل شيء شنو وصلت يمتعمه وتو يطالبوا إدماجهم وشنو ما تومل وشنو وصلت يمتعم شنو يعني بيطالبوا إدماج معناها صعب يدير يخدموا بعلي تحت الحيط منيش فاهم الحقيقة. معناها المفروض مشروع كما كان تكون امور مضبوطه منظمه عارفين شكون باش يخدم شكون ما يخدمش، مالك عامل غادي يصير واحد اش نعملوا ولا والله انا بس الحقيقه اسمع كما قلت لك اشياء ما عادش مفهومه جمله وتفصيل، يعني مشاريع كبرى هذه عندي انا اسمع به يمكن يجي 10 سنين تو فهمت من 2012 ولا 13 وانا نسمع به يخلطوا مكمل تو ما بداش يخدم.
1: بالنسبه للحكومه خلال 2024-2025 تقول التركيز سيكون على استكمال انجاز المصنع هذا وتسريع الاشغال بعد سنوات من التعطل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، والله كما قلت لك ياسر علينا ياسر علينا تو المذيله بعيده 16 كيلومتر على قفص ومعناه وشريان حياه الوحيد نتاعهم هو الفوسفات راه فهم شيء ايش قلت لك انا المنطقه هذيك كلها تعيش بالفوسفات وتبعاته هي تعلق على عطيهم حقهم من الثلاثينات وحنا نجبدوا في الفوسفات والمنطقه ما شافت شيء على الاقل يرجع لهم شويه هكا تشغيل شويه امور اجتماعيه شويه امور اقتصاديه شويه نغير وجه للبلاد فهمتي. نظيله راهو من 9 تاع الصباح ل 6 العشيه فمش حياه راهو في بالك كلها
1: محمد
2: انا نحب نقول حاجه للمجمع الكيميائي التونسي بمختلف وحداته في جابس وفي قفصة وفي تونس وفي صفاقس. اخر انتداب صار فيه هو من عام 2019 كان ثم 1145 عون تنفيذ وتسيير تم انتدابهم من وقتها والانتدابات واقفه بالرغم اللي زاد في 2025 كنا شفنا عده مشاريع قوانين اللي هبط في الرايد الرسمي وخذت حيز التنفيذ كما انتداب المعلمين والأساتذة النواب على دفعتين كما المنصة اللي قاعدين يخدموا عليها لتشغيل أصحاب الشهيد العليا اللي من منطالة البطالة متاعهم. وبربي لهنا نحب أمتي بارونتيز اللي على الوضعية متاع المنتدبين الكل الناس الكل يحبوا يعرفوا وقتاش باش يرسموهم خاطر ثم برشا ناس عندهم أقدمية ما قبل الانتداب واسكو ثم معناتها نصوص قانونية تنص على انه باش يتم انتدابهم ولا لا في خلال عام ولا في خلال عامين. نحكي زادة على دفعة 2025 و2026 من المعلمين والأساتذة النواب والحقيقة ماذا بينا انه يحلوا اكثر مواطن شغل اسرتو في حاجة كما نقولوا اللي هي حاجة مهمة برشا في اقتصاد البلاد اللي هو المجمع الكيميائي والفوسفات اللي عنده أبور كبير على الايكونومي متاع تونس.
1: تتفق قبل 2011 قطاع الفوسفات كان يساهم بما بين 9 و12% من الصادرات التونسية ونحو 4% من الناتج الداخلي الخام. اليوم تراجعت مساهمته من 12% إلى 3% من الصادرات ومن 4% إلى 0.5% فقط من الناتج الداخلي الخام. كي نحكي على إنتاج الفوسفات التجاري 2010 كنا ننجو حوالي 8 ملايين طن، من 2010-2020 ولا ننجو 3 ملايين طن فقط، 2024 3.03 ملايين طن. من 2011 لم يتجاوز معدل الإنتاج في كثير من السنوات 40% من مستوى إنتاج 2010. الطاقة الفعلية لوحدات الغسل بشركة فوسفات قفصة مثلا تراجعت من 8 ملايين طن إلى 5 ملايين طن بسبب تقادم المعدات والاضطرابات والاحتجاجات. في الثلاثي الأول من 2025 ارتفع الإنتاج ب 825 ألف طن أي بنسبة 18% فقط مقارنة بالفترة نفسها من 2024 بفضل عملية الصيانة وتحسين جاهزية المعدات. راهو الاحتجاجات وعدم الصيانة خليتنا من إنتاج 9 ملايين طن نمشيو ل 3 ملايين طن سيد العميد.
0: هذا يفسر قبل 2010
1: وشوفوا اونتر طون جيراننا المغرب مثلا قديش قفزت الانتاجيه نتاعهم في الفصل.
0: عملنا ثوره باش نعملوا قالوا قال شنو معناها باش نوليو في مصاف الدول العظمى ودول المتقدمه. يا اخي ضربنا عملنا وخرنا 100 سنه لتالي الوقع بالضبط. نقولها غير الارقام قبل 2010 كيفاش كنا مهمنيش راهو في الزين ومن غير الزين. انا نتكلم على التوانسه على خدمه التوانسه. كنا شعب خدام كنا شعب معناها نكلتوا معناها وعارفين في قاعدين نعملوا. كانت مستويات الرقي كل عام 6% كان معدل تونس معدل النمو كان 6%. شوفوا اصبحنا اليوم بعد نيجاتيف وبعد يعني قبل 2011 كيلو العلوش ب 13 دينار هاو ب 70000 توا. شوفوا الانتاج شوفوا الميادين الكل القمح النباتات الحليب المنتوج النباتي الفوسفات كل شيء كل شيء يعمل برشا ريره. علاش؟ خاطر احنا ما عادش نخدموا توانسه. احنا توانسه رانا نحبوا شهريه نقعدوا في الدار ويعطونا شهريه نقعدوا في الدار. فهمتني؟ دونك نفيقوا على روحنا. راهو احنا ناس نخدموا اجور لجور. اذا ما نخدموش راهو مش ما يعطينا حتى حد شيء. راهو كل القروض اللي تحكيوا عليها راهي في تبعاتها وخيمه على البلاد. احنا ما عادناش نخدموا. الحقيقه يا سماح احنا شعب التونسي وخرنا. وعقليتنا تبدت بدنا بينا يرسمونا نقعدوا في الدار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وهو كذلك فاصل بعد باش نسمعوا طقطقتنا اللي هي شنو اليوم.
2: اهواك واتمنى لو انساك للعندليب عبد الحليم حافظ.
1: فوالا باش نحكيوا على اهواك وبعده باش نرجعوا للروبريك حبيتوها وانتم طلبتوها دونك من اليوم ترجع معنا. شوف محلينا مع العميد توفيق ديديا كم في بالو اسمع في اللونتين حضر روحك تو سويت. شوف محلينا سيد العميد اهواك ورجعنا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
5: Publicité.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك هاو كيفاش تاكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيفي سيفك سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور عالمك.
4: منك نسمع صوتك تسمع
10: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة. متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
4: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: مسبوقة من أحلى ما غنى العندليب الأسمر أهواك. شنو هي القصة محمد؟
1: أهواك حكايتها حكاية هي. أهواك اللي هي من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد ومن ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بنت حسين السيد مرة عملت ديكلاراسيون قالت كيف بوها كتب أهواك، محمد عبد الوهاب قال له كاتبها كينك معناتها كاتبها حاضرة فوق اللحن بالضبط، يعني معناتها ريتم مقسمة الكلام مقسم كذا وكل شيء. دونك غنيت أهواك صدرت عام 1957 في فيلم بنات اليوم اللي مثل فيه العندليب عبد الحليم حافظ، وكانت نوعا ما ثورة جديدة في يعني معناتها الموسيقى وقتها، بحكم اللي متعارف على عبد الحليم انه يعمل أغاني طويل وأغاني دسمة اللي فيهم الوزن موسيقية طويلة ومعناتها أغنيات فهمتني طويل. دونك الأغنية ذي معناتها قصيرة، وكانت من الأغاني اللي تغني التي تغنى كان في الفيلم، يعني معناتها فقط كيف هي وكيما جبار اللي غناها. دونك والأغنية الوحيدة اللي ما ثماش حتى تسجيل لها بصوت محمد عبد الوهاب، خاطر محمد عبد الوهاب معروف عليه انه اي غنية الى حنها كلكو سوى الروح ولا باش يعطيها لاي فنان يسجلها بصوته. عاد في حفلة من الحفلات اللي قام بهم العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، اهواك كان خايف منها شوية دونك ما كانش يغنيها في حتى حفلة. مرة تودانكو في حفلة يتلفت العازف الأورج نتاعه يقول له أهواك باش تعمل امبروفيزاسيون على أهواك، لهم لم برغين عليها لحد شيء. عازف الأورج دخل بعضه خاطر صارت انستونتانيمون الحكاية وما غنيوها في حتى حفلة. قال لاخر ربي ورضيت الوالدين سلكة تتعديت وانطلقوا، ولقات نجاح كبير جدا في الحفلة هذيك، ومن نهارتها من نهارة الحفلة هذيك ولدت غنية أهواك تيتولير انديسكوتابل في كل حفلة يقوم بها العندليب عبد الحليم حافظ.
0: ولائك
1: مشغول وشغلني بيك. وبربي حب نزيد نقول حاجة اللي الغنية هذية صار عليها برشة جدل موسيقي انه البارتي الثانية متاحة ولائك مشغول وشغلني بيك، ثم برشة ناس يقولوا لي هي مقامها مقام الحجاز. أوركو هي ماهيش مقامها الحجاز، هي اصلا ما عندهاش مقام، هي حركه موسيقيه اللي هي السيكا بلدي اللي محمد عبد الوهاب معروف عليه انه يستعملها برشا. والقفله زاد نتاع الغنايه برشا ناس تقول القفله نتاع الغنايه حاجه والقفله نتاع الموسيقى حاجه، دونك ثم فيها برشا اخذ ورد موسيقي اللي هي حاجه حب يخلقها محمد عبد الوهاب بالعاني ونجح فيها.
0: ترز فيها تريزة من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. سمعنا شوية كابيلا
1: ولا

0: الله الله الله ينور عليك.
1: غفور غفور انا نصفق لك. الله من احلى ما سمعتك تغني بحبين. الله اهواك اش قولك ناديه اكسترا اوردينير. برافو محمد اهواك تقطوقة تسمعوا كل يوم حكايه غنيه ودندنتها اوفر دو لا ميزون شميتها في اليوتيوب كما يقول سيدي شمال روبريك اسمها شميتها في اليوتيوب. محمد سمعتوها اهواك سمعتوا محمد توا هو يقول اهواك كل مره على طريقته يقولها كل تونس كي هو يقول اهواك العميد توفيق ديدي تو سويت في شوف محلانا
2: شوف محلانا.
0: أيوة. شوف سماح برشا يتسأل ويقول لك شنو العميد نهار كل هالحب لتونس منين جاي؟
1: أيوة.
0: عام 86 سماح انا عملت عام كامل في فرنسا تطبيق في فرنسا عملت تطبيق اشاره في مونتارجي في باريس بعيدة 100 كيلومتر على باريس كملت قريت شريت سيارة من القرطاس جديدة وجاي فرحان هابط تونس نلقى روحي وين فكتوني
1: أيوة.
0: فكتوني لتطاوين
1: أيوة.
0: صور انت واحد فك العمر ذاك انت 24 عام
1: أيوة.
0: فهمتني وجاي فرحانك فهمتني كهربا جديدة نلقى روحي في تطاوين مش انزعجت ما يديرك تمون من احد الصحراء طول فهمتني ما فقتش وكنتش تعرف باش نطيح أمورو معناها باش باش نولي عندي غرام اسمه تطاوين ودوائر تطاوين. اليوم باش نحكي على كل ويكاند نهز الكهرباء ونخرج في اتجاه مرة دي خديت 16 كيلومتر نلقى روحي في مدينة اسمها غمراس.
1: أيوة.
0: مدينة صغيرة يا سماح كانت مفاجأة حياتي. أول ما دخلت ساعة نلقى جران سيرفاس ما كنتش تخيل اللي قرية صحراء وفيها جران سيرفاس جران سيرفاس جران سيرفاس ديجا عندي واحد سيرفيس تعداري من غادي تو مازال موجود. أول منظر شفته ثلاثة فتيات ربي يخلق من الزين لابسين مالية وطالون بشريت في حياتك الزين هذاك معناها
1: شبيتي
0: في الصحراء في الصحراء باش نقول لك نتكلموا على عينين خضراء وعلى مالية مزيانة على الاخر وطالون لط ويقضيوا قعدت نتفرج باهي الحكاية شي الحكاية هذه خرجت البر قالوا لي ها فما هنا معالم مشيت نلقى بقعة اسمها قصر الحدادة اسمع يا سماح ما نحكي لكش المعلم هذايا اطلع جاوا فيه مثلوا فيه افلام هم الاجانب فاقوا جاوا مثلوا فيه افلام واحنا ما فقناش اكل المخازن المعلقه فهمتني شيء يعمل الكيف شنو هذا انا وين فهمتني معالم سياحيه كانت المفروض علينا التوانسة باش تكون معناها ملايين سياح غاديك هم الاجانب فاقوا الامريكان فاقوا واحنا ما فقناش زيد شوي نلقى قريه معلقه في الجبل اسمها قرمسه يعني ومساكن منحوته في الجبل يا سماح غادي السكان يقولوا لي راه هنا معبيه بعظام الديناصورات راهو معناها المفروض راه علينا رانا استكشاف وكل شيء باين ما نطولش عليكم تعرفت على جماعه ضيفوني للدار
1: أي.
0: وقت عرفت علاش يقولوا الغمره صينيه كسكسي بالمسليان يا سماح
1: أي.
0: من ابن مكليت في حياتي الساعق بكل شيء احترام التقاليد النساء جاوا قعدوا مقابلين لكن عطونا بالظهر خاطر غاديك فما تقاليد صارمة ونشجعهم عليها لأنهم مستحفظين على تقاليدهم يجي وظيف مرحبا به ظيف لكن يجي لكن يزم يقبل تقاليد بلادهم الكسكي بمستانة ذاك بش يقعد في هنا معنا تطوش لساني مدى الحياة جابونا مقروض بعد عرفت علاش الغمرصنية بارتوف في العالم في فرنسا راه يتقنوا يعني هالحلويات وكل شيء لانه هاك المقروض هذاك اللي فوق منه جلجلان ما عاودش كليته يعني بصراحه يا توانسة اخرجوا شوفوا اللي عنده الامكانيات امشيوا شوفوها غمرصنة هذه شوفوا دوائرها شوفوا السوق الاسبوعي نتاعها شوفوا العباد هذوكم شوفوا المعالم اللي دايرين بها رانا نتكلم على ان تريزور كنز وطني لكن سمعتوش في وسائل الاعلام نتكلم على غمراسك امبوسيبل علاش فقت لي والله العظيم انا متاكد اللي انسان كان جي فكره نتاع ميزون دوت باهيه سمحه غاديكه ويخدملها بكدا تشوفوا تونس تولي وقت 16 كيلومتر حكايه فارغه على تطاوين اذا انا راني حبي لبلادي جاي من دوراني وعرف معرفتي بتطاوين ودوائر تطاوين بعد مشيت للفرش الفرش 11 كيلومتر بركه كيف نلقى روحي في واحات تطاوين نتكلم واحات الركبه البير الاحمر البلديه الاولى في الجمهوريه التونسيه من ناحيه النظافه نتكلم على تطاوين يا ناس راهو فهمتني راهو عافوا بلادكم يرحمكم الله رانا اجمل بلاد في الكره الارضيه ورانا بالحق احلى ناس في الكره الارضيه فقط ثقة في رواحنا وفي بلادنا وفي ما عطاهولنا ربي خاطر كل شيء ممكن نستكشفوه ونثمنوه كيفينا نخزروا البرة وما نخزروش الداخل.
1: غمراسن، تعرفوش اسم غمراسن؟
0: غوم معناها قبيل،
1: سيد القوم، سيد القبيل. راسن هو سيد، يقولك وتسميت هكيك خطر رجالها رجالة صناديد، معناها وكأنه كل حد في داره هو سيد قبيلة، يعيشوا بمنطق كيفاش كيف تكون سيد قبيلة، كيفاش يزم يكون فما الجينيروزيتي والرجولية وكل من الشاب معنا في تونس. محمد
0: على سامحني على فكرة، راهي خذتني والله لحضرناها.
1: برافو عليك.
0: قالت لي
1: لسألك سؤال، وانت وقتاش تحضر؟
0: ولا عمري حضرت،
1: وانا وقتاش قلت لك حضر؟
0: قسما بالله كي
1: ما
0: عمل له
1: اواكن
0: لا خطر، لا في قلبي راه نتكلم على حاجات في قلبي محمد،
2: راه برشا حاجات راه معناتها في القلب الحقيقه. انا جست نحب نزيد نضيف حاجه على الكلام اللي حكاه السيد العميد، انه غمراسن فيها برشا اعلام نتاع فن ونتاع ابداع ونتاع ثقافه. نحكيه على احمد بن موسى اللي هو يعد من رواد الشعر الشعبي التونسي البارزين في القرن 19 وعاصر البيات الحسينيين، وخلى ديوان كامل مطبوع. ثم زاد الرسام والنحات عمر الخرشاني اللي تولد عام 1950 وقرأ في البوزار متاع روم وتابع ورشات النحت في باريس. كذلك نحكيه على نبيل بن محمد اللي هو فنان وباحث عرف بمشروعه الثقافي غمراسن 3220 رحلة فنان، المخصص لتوثيق الهوية والمعالم التاريخية لمدينة غمراسن.
1: فلاح دونك هذه كانت دورة في ربوع بلاد. نشوف محلانا كل يوم تلقاها مع سيد العميد. سيد العميد توفيق ديدي،
3: شوف محلانا.
1: يلا شوية خير تكون بحثينا جيهان غزيلة وبدأوا السؤالات الجيهان في أستوس بونوس توتسويت. ما قبل نذكركم أنه فما برشا صغار تحرموا من أبسط حقوقهم، الأمان، العائلة والطفولة اللي يستحقوا يعيشوها بطريقة تحفظ كرامتهم. هنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس اللي تعطي الصغار هذوما أكثر من مجرد مساعدة، تعطيهم عائلة، تعطيهم فرصة جديدة للحياة، تخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا مستقبل كبير. واليوم انت تنجم تكون جزء من الحلمه هذه. الحكايه سهله برشا، تدخل على الموقع www.sosve.tn، تختار تكفل صغير عن طريق البي ا بي، تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تنجم تساهم به واللي تنجم زاده في اي وقت تبدله حسب امكانياتك وكيف ما تحب، مش صغير ولا اثنين، نحكي على اكثر من 10,000 صغير يستناو في دعمكم. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بدايه مستقبل طفل صغير من بلادك. تبرع عبر www.sosve.tn ولا تكلمهم على 58 371 002. كما ديما نقولوا شكرا SOS.
3: ناس الديوان،
1: مثلا معكم في ناس الديوان، فاصل قصير برشا نستقبلوا بعده جيهان غزايل في أستوس بونوس.

0: رايق حمزة نمير. إن شاء الله كلكم تكونوا رايقين. واللي ما هوش رايق برشا يتابعنا كل يوم من 7 للـ10. ناس الديوان مرحبا بكم وين ما كنتوا، نحبكم برشا. طريق السلامة للجميع سان ترانزيسيون. أستوس بونوس،
1: أستوس بونوس
0: الجميلة جيهان غزايل لجيجي. أستوس بونوس، مرحبا جيجي.
2: صباح النور، شحويلك
0: نحويلك
2: عزيزي.
0: سبا لباس،
2: الحمد لله الحمد لله.
0: أستوساتك أمورك فازاتك حاضرين
2: حاضرين كما العادة والعويد. اليوم باش نحكيو على الزقوقو، مديم
0: زقوقو
2: مديم المولد على الأبواب. ما فيها بس ناكلو شوية ونتمتلو
0: بالجمال شوية. أي تتصور لما قلت أبو ما ذولي فيسع فيسع ليامات قديش تجري
2: تجري
0: كل البارح عنا مولد را والله ما ذوليش تعدى عام كامل.
2: وعندك بينا جينا رمضان را
0: سيه وليد كبير وليد صغير
2: هم ذا يحلعين القور وإحنا إن شاء الله
0: واللي يحكيوا على رمضان ولا على شتاب بحول الله جيجيرا وأستوس بونوس تكون موجود معنا في ناس الديوان وين ما كنا عشية صباح
2: إن شاء الله.
0: ما عادش النجم نستغنيه على جيهان غزي جيجي
2: إزقوقو. إزقوقو إحنا اللي نعرفوه إنه حتى كنوظفوه في نظام غذائي متوازن يعطينا برشا فوائد، أما برشا ما يعرفوش اللي هو غني بمركبات.
0: أيوة.
2: غني بالفيتامين أو، غني بالأحماض اللي هي أساسية الدهنية اللي دكا. توفر ترطيب بعمق للبشرة متاعنا. احنا مادام باش ناخذو زقوقو قلت علاش لي مرة نجربوها على ستيوس هذية ولا زوز. مادام هو ديجا برشا توا بحكم انه سومو غلي شوية والكل يقول لك ديجا من المولد للمولد دونك نحب نقولهم اليوم راهو تنجموا الماء متاع الزقوقو تنجموا انكم تستعملوه ادغولا يعني تونيك راهو يعطيكم ترطيب للبشرة متاعكم، خاصة انه احنا توا الناس الكل ما فماش واحدة ما تمسش البارتي متاع الكونتور ديزيو ولا متاع هوني متاع المستاش ما تحسش وجهها طايب. يعني فما كليغيتاسيون من الخارجة والدخلة وحتى كي نركض مقابلين الكليماتيزور ديجا هو يمتصك ترتيب كل شيء يحلب دن. دونك هوني نحب نقولهم تاخذوا مغيرفة كبيرة من الزقوقو تنقعوها في الماء سخون باش تخرج هاك الفوائد والفيتامينات كيما الفيتامين او وهذه كان بعد تستعملوه كيما الكمادات للوجه راهو باش يعطيهم اول حاجه باش ينقص لك ايميدياتمون دوب ما تحطو على الوجه باش ينقص لك من الحموريه في وجهك باش يعطيك اكلا باش يعطيك نظاره وزيد ابار كل شيء راهو باش يغذي لك البشره نتاك وباش يعطيك ترتيب بعمق
0: منه فيه مع المولد قتلكم جيهان
2: هاكا انت في عظمة انك انت باش تستعمل العصيده خذ شويه على جنب
0: فوالا مغرفه زقوقو كهو
2: باش نعطيهم توا ماسك اللي هو ماسك ترتيب هذايا برشا قالوا لي حكيت لنا برشا على ماسك نحبوا حاجه قماش تقشر لنا الوجه من القشره الميته وميم طوم معناتها بعدها ماسك دونك انا خلينا نبدا لهم بالمقشر. المقشر نتاعنا هو تاخذ مغرفه كبيره نتاع زقوقو مطحون ناعم راهو مش خشين خاطر ينجم يجرح الوجه وينجم يقلق له في ليبوغ نتاعنا هيك المسامات يزيدوا عليهم غرفه يا غرت يخلطوهم مليح مليح مليح حتى اللي يولي اللون نتاعهم شويه هكا عاتي على الماغون خاطر هو باش يسيب هكا الفوائد نتاعو هذيك يحطوها على وجههم 15 مينوت وقت اللي يحسوه انه هو الشيح على البشره نتاعهم حركه دائريه بلطف على البشره نتاعنا وديما الفوق باش نلقاو تقشير بعمق راهو صدقني الخليه نتاع البشره نتاعنا الساعه باش يلقاو الفوائد نتاع الياغورت والفوائد نتاعو هو ترطيب وادغاتاسيون اكلا وينقصوا لكم الزيوت والرؤوس والتراكم نتاع الرؤوس السوداء بحكم ان احنا توا عملنا تقشير للبشره نتاعنا الكل قايل شنو الحاجه اللي تعمل مضاد التهاب وتعمل ترطيب بعمق نزيدو نعاودو ناخذو مغرفه كبيره اخرى من الزقوقو الملحي
0: او ثلجي
2: ثلاثة مغرفة كاو
0: ثلاثة مغرفة
2: ثلاثة مغرفة كاو ناخذوا مغرفة كبيرة من الزقوقو نزيدوها مغرفة صغيرة عسل ونزيدوها شوية ماء ورد هذا راهو في عظمة انك تمشي تشري تحط برشا فلوس وتاخذ كريم ترتيب هذا ماسك ترتيب بعد اي قماش بعمق
0: بخفي
2: دونك هذا تحطوا على وجهك
0: مرحي زقوقو
2: مرحي بيان سور المغرفه هذيك تحطوا على وجهك باش تلقى نتيجه طياره ومن بعد نحبهم ديما يشاركوني رايهم نقول ما واش عندك به انت المولد دونك نحبكم الناس الكل تخليوا لي رايكم
0: جربوا وتفكرونا دونك اليوم سبيسيال مولد قلنا لكم شنو تعملوا بزقوقو ماذا بين هالخميس نحكيوا برشا على المحجبات اي ياس ريجيونا ميساج
2: تاع الشعر
0: الفدوى ديلي بيبي توا قالت لي امان سماح جيجي نحبوا تحكينا على الشعر اللي تيح نتاع المحجبات شنو الحلول دونك نحكيوا على كل ما يهم
2: إن شاء الله.
0: المحجبات راه مشكل شعر جيجي حتى انك معني فريمون ما تتعرضش برشا لاشعه الشمس فيك
2: هو المونك طويل وكل بالضبط هو المونك هذيك ياثر على البدن سوى البدن من ادغاتاسيون من اكلا من كل شيء وزيد اكثر مشكله انا ديجا جيني سامحي يسالوني عليها البنات يقولوا لي هكا الزوز وجوه يبدا عندك تحت الحجاب نتاعها يبدا فما لون ابيض واكلات. تقول لك ساعات حتى كي نبدا اون فامي مخضرحتي ديجا انا نلقى روحي اوتوماتيكمون نحط في الحجاب نتاعي على خاطر وجهي ديجا يظهر زوز الوان.
0: هذه الكل باش نحكي
2: ان شاء الله المره الجايه
0: نهار الخميس ان شاء الله مع جيجي سبيسيال محجبات هكا من توا بدات لنا جيجي ان شاء الله مولاتكم
2: ان شاء الله
0: مبروك. شوف لنا كان فما حاجات اخرين بالبفري بالعسيده البيضاء شو
2: بالفارينه او ارخص
0: بالفارينه ارخص من الزقوقو سينون ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا جيهان غزيل هذه كانت استوس بونوس وهكا نكونوا كملنا ناس الديوان نتقابلوا غدا ان شاء الله في اسعد الاوقات من 7 للـ10 ديسي لا سماح مفتاح نقول لكم نحبكم برشا في لمنا
1: ناس الديوان
3: ببليسيتي. الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يساعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت. ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة العاشرة. ديوان فام عسلمة. معتمدية منزل تميم وقليبيا وحمام الجزاز من ولايتنا بداية من اليوم مساء تسجل اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب. وفق بلاغ يقلي منزل تميم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صباح اليوم، فإن هذه الاضطرابات والانقطاعات تأتي في إطار إشغال الصيانة الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الذي جد على القناة الرئيسية للجلب قطر 600 مليمتر. وسيتم استنف وتوزيع تدريجيا انطلاقا من 8 من صباح يوم غد الأربعاء بعد الانتهاء من الأشغال والتي ستتواصل على مدار الساعة. فريق مشترك من بلدية رادس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية لتجهيز ببن عروس انطلق أمس في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. تأتي هذه الأشغال بعد زيارة رئيس الجمهورية لهذا المعلم وبعد التعليمات القضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ينفي اليوم نية بلاده توسيع نطاق الحرب قائلا إن ما تفعله إيران هو الدفاع عن حدودها وهي لا تريد استمرار الحرب، لكنه أقر بوجود انقسام داخلي الطلب بإنشاء مجتمع لا يطمع فيه العدو بالدخول إليه وتمزيقه والقضاء عليه وفق ما نقله الأعلام الإيراني الرسمي. وسائل أعلام عبرية تقول إن المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابين سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بشأن غزة إلى جانب التطورات مع إيران. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.

العشرة وخمسة دقائق. يا صباح النور، يا صباح الفل والياسمين لكل مستمعي إذاعة ديونا فيم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا، الناس اللي تختار تتفرج فينا على يوتيوب فيسبوك، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم، سامر فايبس من توا حتىش للنص نهار كيما كل يوم، نجيوكم بالفقرات اللي تعودتوا بها تلة البرمجالة الصيفية، بالموسيقى الحلوة، بالضيوفنا من أهل الاختصاص اللي ديما يفيدونا بالمعلومات، وخاصة يجي بونا على الأسئلة أمتاعكم. دونك اليوم فاروق في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، معكم أنا ربيب الفرجاني، وكالعادة شوي آخر نستقبلوا نبدأوا الضيوف متاعنا ومختلف الفقرات. نسلم على مستمعينا اللي موجودين من بكري في الشات على اليوتيوب، فدوى، حمدي، معز، ميرسي، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بالناس الكل، كما عودناكم نبدأوا بالاختيارات وبالموزيكا في Old But Gold. Old but gold. اليوم التسعينات بامتياز يا جماعة، ونبدأ بالغنية اللي الحقيقة ساعة الفنان هذية من أبرز النجوم الأغنية الشعبية المصرية، واللون الشعبي هذية وصل للعالم العربي خلينا نقوله، ومن مستحيل مستحيل كي تسمعها الغنية ما تتفكرش معاها إلا الصيفية والجو والعروسية فوق السطح والشتيح. نحكي لكم على حكيم، في السلام عليكم.

نكملوا هكا فاروق وش نكملوا نسمعوا الاغنية عرفت تسمع حكيم وقال البوم زيدا كيف كيف دونك في الاجواء هذيك والفايب الحلو ما يقابلها في الاختيارات عندنا موسيقى حلوة من موجة التسعينات موجة الأردنس في التسعينات كما قلت لكم نحكي لكم على Be My Lover

صحة علينا والاختيار لكم انتوما كي تعملوا تنقيزة الباج انستغرام تاعنا ديونا فين في ستوريتنا تلقاو السونداج بيان سور كموجود من الصباح وتختاروا شنو تحبوا تسمعوا بعد اخبار لحداش كيما العادة. سينو اليوم بنحبكم تكلمونا على 31 328 328. اليوم عندكم اليوم 4 أوت بيان سور عندكم ولا موعدكم زيدا كيف كيف مع العرض الحدث المحفل الجربي عشاق المحفل الجربي دونك في سارة استثنائية ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 السهرية اليوم بالمسرح الصيفي سيدي منصورة. ليش باش تكلمونا باش تربحوا معنا التذاكر؟ عندنا 4 تذاكر للربح دونك على 31 328 328. تكلمونا وتربحوا بيان سور تهز أمك أختك بوك صاحبتك صديقتك زوجتك زوجك دونك ولا الحقيقة المحفل الجربي ما يتفلتش يا جماعة وسهرية حلوة برشا. يكفي تكلمونا على 31 328 328. يا حمدي تعملوا تنقيزة بالنسبة للسونداج في الانستغرام دونك عندكم سونداج غادي موجود في ستوريتنا وتختاروا بطبيعة الحال مين انتم زيدة تنجموا تربحوا معنا التذاكر اليوم للعرض السبكتاكل المحفل الجربي عشاق المحفل الجربي في صفاقس دونك على 31 328 328. شوي اخر نستقبل ضيفتنا درة بن يتر باش نحكيوا عليه الفيتامين دي عنا مديدة عليه رونديفو مع التغذية والماكلة والصحة امتينا دونك اليوم هذا هو. كان عندكم اسئله بيان سور خليكم في التعليقات ولا كلمونا على 31 328 328. من هنا لك الوقت باش نبداو بالموسيقى الحاجات الحلوه توت سويت فاروق نخلي لك انت شوا بالنسبه لليوم يلا ورجعينا.

0: summer music. Do you want FM summer vibes? Summer vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العاشرة النصف نهار.
1: موصلين معكم حتىش للنص نهار. اليوم مش نتعلموا هاك جديد فيت مش مش اوكي فيه هاك جديد هي ما نفسر شنو صاير اللي ميت الاخرانية في كلود اي اي دونك الروبو ذكاء الاصطناعي كلاود ولا كلود في انثروبيك شنو صاير بالضبط وشنو حكاية البيانات اللي اتسربت. لكن هي تقبلها نفكركم في الاقوى العروض الفنية والموسيقية اللي تستنى فيكم في جوهرة الساحة السوسة اللي تتنفس فن. دونك عندكم على ركح مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 من 17 جويلية حتىش ل 15 أوت. عروض متميزة تناسب الأذواق الكل، مسرح ضحك كوميديا فن ترب حضرة سهريات ما تتنساش. دونك للحجز والاتصال والاستفسارات تكلموهم على 73 213 800. دونك 73 213 800 وتلقاو يجيبوكم على استفساراتكم والتفاصيل الكل. كاسينو احنا من سوسة باش نمشيو تتسويت لي كويكلي هاك
0: Quickly hacks.
1: Alors, إذا أنت من الناس اللي تمشي الأنثروبيك مش الأوبن إي آي وتختار الروبو متاعها متاع الذكاء الاصطناعي وتستعمله، نحكي لكم الهنا على كلود إي آي وكلاود إي آي، تشارك لهنا بلتو تستعمله تستخدمه في قراءتك في الخدمة في شركتك وغيرها. دونك وقاعد تشارك في محادثاتك لهنا فما خلل تقني صار الثلاثة أربع أيام هذوما والعالم الكل يحكي عليه، معناها الناس المختصة في أخبار الذكاء الاصطناعي والخبراء الذكاء الاصطناعي. دونك الخلل التقني هذية صار في مرة أخرى

0: لك انك تبعث الرابط متاع مثلا جلسة نقاش بتشاركها مع شخص اخر ولا ملف بعد ما كملت خدمته باش تتعاون في مشروع ولا تراجع تصميم ولا عندك حول التقنية وكان ملخص الحديث اي حاجة تبعتك انت ومتاع خدمتك انت. لهنا الناس تقول انه معناها صار حديث فيه قالك حتى فما حاجات ظهرت تضمنت مناقشات قانونية حلول ومشاكل تقنية محادثات شخصية زادية كيف كيف وحتى معلومات خاصة وسرية. دونك البان تكنيك هذية أثرت على برشا ناس. لهنا شنو الحل؟ شنو نجمو نعمل باش نتفاديو المشاكل هذية؟ بالنسبة للكلود أو كلاود نمشيو للإعدادات للسيتينجز لهنا بعديك باش نختارو برايفيسي. إذا أنت تستعمل الإنجليزي نو بدل نرس الخاصية ما تمشي للإعدادات للبرايفيسي بعديك تختار مانج بابليك بابليك شاتس بعديك تعمل انشير لكل شيء انشير للملفات متاعك ما تشاريهمش ما تبرتجيهمش فوالا. دونك هذا هو الحل بالنسبة لكلود. وبعديك إذا أنتوا تحبوا هكا تنقلوا البيانات متاعكم ما عادش تخليوها مفتوحة معناها ريت لليام متاعكم الكوليكا تسكروهم. بالنسبة للدرايف اللي هنا في جوجل فما عندك في الشير فما anyone with the link هذيك الخاصية هذيك انت تنحيها وتبدلها معناها وتختار restricted فوالا. فما خاطر restricted وبعدها anyone with the link انت تختار اللي فوقها بالضبط وهذا يكون حل باش تستحفظ على الليام ملفاتك خدمتك معطياتك معلوماتك الشخصية وتتفيد انك تلقاها على الانترنت تلقاها في جوجل متاحة لمليارات من الناس في العالم وهذا ولا دون سيبلي شوية لمحالة للناس اللي قاعدة تخدم به ومعاملة عليه وفي شركاتها وفي مشاريعها ومستقبلها. دونك ما تصورش كنت حاب تلقى الشيء متاعك محاطيتك وانت كل منشورة عليه الانترنت وهذي فسرت لكم شنو صار ويعطيتكم الحل في كويكلي هاكس.
1: كويكلي هاكس
0: نفكركم تنجموا تكلمونا على 31 328 328 باش تربحوا معنا التذاكر المحفل الجربي اليوم سهرية اليوم 4 أوت في دونك في صفاقس في المهرجان الدولي لصفاقس دورته 46 في المسرح الصيفي سيدي منصور. ما فما حتى سؤال فما حتى حاجة يكفي تكلمونا على 31 328 328 وراه عندنا 4 تذاكر للربح. دونك فوالا الأسرع يكلمونا وبيان سور تربحوا التذاكر انتم جماعة اليوتيوب زي كيف كيف مرحبا بكم تنجموا تكلموا مع تكلمونا احنا على 31 328 328. كلاود كلاود فوالا يا طار هذاك هو متاع انثروبيك ما حكيتش على اوبن اي اي. دونك فوالا ميرسي واصلين معكم حتى للنص النهار فاصل وراجعين.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم مثل الجمعة من العشرة لنص النهار.
1: العشرة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعني لكم وصلي معكم حتىش للنص نهار. أول الحصة قلت لكم تكلمونا على 31-328-328 مش تربحوا معنا تذكر لي سهرة اليوم المحفل الجربي عشاق المحفل الجربي في مهرجان صفاقس. دونك بش يكون على المسرح الصيفي سيدي منصور مع العشرة امتاع الليل كلمتونا ومنهم خلود. سيدة خلود مرحبا من صفاقس. صباح النور صباح الفل. نهارك زين شنو حوالك يا خلود؟
2: الحمد لله عايشة في ذلك
1: ربي فضلك. شنو هي الأمور شنو الدنيا شنو الصيف قاعدة تمشي المهرجانات بحارت عمل كونجي احكي لي.
2: الكونجي موجود والتصوير موجود وانا بنتجي منصور لك قدام المسرح.
1: توا فهمت صحة صحة ما حضرت للسهرات واستمتعت هكا ولي
2: إن شاء الله الحمد لله.
1: صحة صحة يا للا. دونك جو أنت مع المحفل الجربي والغني الجربي والجو هذيك نورمال مو سهرة باش تكون ممتعة بحول الله.
2: حول الله يا رب
1: إن شاء الله. به السهرية اليوم في المسرح الصيفي سيدي منصور العشرة متاع الليل وهذا كما تعرفي ضمن مهرجان صفاقس الدولي. حنشوفك بما أنك أنت منك للمهرجان الدورة السنة دورة قديش؟ 46 46 متأكدة يا خلود؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بيان سور صحيح. حياتك الصحة خلود من المهرجان قدامها دونك عايشة الأجواء الكليكة صحة يا لله شاء الله ألف مبروك. دونك عندك زوز تذكر بحول الله وتحضر على السهرية متاع اليوم. أنت وشكون ماشي إن شاء الله؟ انتي والمسيو بيه بيه بيه اخي بدا هكا يغني بجاه الله يا حب اسمعني وانتو ما تستمتعوا صحيح ولا فوالا كهو عرفت حسيت جاني الاحساس هذيك يلا صحة واستمتع في سهرية اليوم. الف مبروك عليك يا خلود التذكر بالنسبة لليوم. وانتو ما زادت تنجموا تكلمونا على 31 328 328. ساعتنا الثانية نعرف شكون سعيد أو سعيدة الحظ اللي باش يربح معانا التذاكر. سينو نمشيو احنا يا فاروق للسمر كير. شيو للموضوع اللي حكيت لكم عليه أول الحصة. موضوعنا مهم جدا الناس كل تسألوا عليه تستفسروا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي وأنا أقول لكم ما هكا مثال اشتروا فما أهل الاختصاص هما اللي جايبونا ويعطيونا النصائح ويعطيونا المعلومات. نحكيو عليه الفيتامين دي وأهمية الفيتامين دي وين نلقاو الفيتامين دي إيش يصير لنا كي يبنى عنا نقص الفيتامين دي هذو الكل وأكثر تفاصيل جاوبنا عليهم درة بن يدرة خصائية التغذية. أهلا وسهلا صباح النور.
3: صباح الفل.
1: حوالك
3: الحمد لله تمام عايشة
1: الحمد لله مرحبا
3: عايشة.
1: المشو فيتامين دي الشهير هذا والعميل نتاعو
3: والعميل نتاعو
1: خاطر فما برشا حاجات على البدن على العظام نتاعنا على الجسد الكتله والجو هذيك الكل باش نفهموه ساعه شنو هو للناس اللي متعرش ولا الاهميه نتاعو في البدن نتاعنا.
3: هو الفيتامين دي معناتها كايها الفيتامينات فيتامين نقولوا احنا يذوب في الدهنيات ديك علاش دايوغ اونتر بارونتيز ديما كي باش نعطيو باش نقولوا العبد ياخذ الفيتامين دي ديما نقولوا له خذ معاه حاجه دهنيه اصفر عظم زيت زيتونه سورتو ولا كل امبول ديجا تبدا هي ويلوز وكل شيء. دونك هذايا ديجا نعرفوا على خاطر هو يذوب في الدهون ودوره مهم جدا في الجسم نتاعنا. دايوغ اونتر بارونتيز توا قاعدين لي ستود يخدموا انه يحطوا يولي يصنفوه هرمون ما عادش فيتامين تيلمون ضروري وتيلمون معناتها قاعدين كل مره نكتشفوا اللي هو يتدخل في برشا ميكانيزم. مازالت الابحاث تمشي
1: علاقته كبيره بالمعني لي هرمون هكا ولا يعني نجم يدخل لنا الدنيا بعضها
3: هو باش يدخلها ديجا صحيح. هو دوره الرئيسي كما قلت انت توا العظام وكل شيء خاطر دوره الرئيسي هو الامتصاص معناتها أهم دور عنده وهو كما المفتاح اللي يخلي الجسم متاعنا يمتص الكالسيوم. أوكي. يعني معناتها من الأدخل مندي كان ما فماش فيتامين دي امتصاص الكالسيوم ملغى تماما وألا ناقص على الاخر. وبالتالي من غاديك تجيك الاعراض اللي هي تمس التكون نتاع العظام نتاعنا، تولي عندنا وجيع في العظام، فراجيليتي متى تولي مدهشة العظام نتاعنا، وهوني في سير الايام وكل شيء برشا يبدا عندهم نقص مش ما عندهم جمله، يبداو يحسوا وجيعه في العظم، وجيعه في المفاصل، وجيعه سورتو اسفل الظهر تجاه هذيك مربوطه برشا بنقص الفيتامين دي. الرقبه فما الميسكل وفما المفاصل، فما تفرق خاطر زاد الفيتامين دي يلعب دور في تقلص العضلات وكل شيء، وبالتالي نقص الفيتامين دي مربوط زيدا بكل وجيع نتاع معناتها كلي كرامب اللي يجيونا، زيدا مش كان مانيزيوم، زيدا ساعات نقص الفيتامين دي ويكون سبب وسبب كبير. الانسان يحس روحه تاعب على مدى نهار كامل، اللي تقول لك نطلع للدروج نحس روحي تاعبه برشا، دونك كل في الليل ما يجيش النوم بالكدا ولا ما يجيش النوم بالكدا، دونك الصعوبه في النوم ولا النوم الكاليتي نتاعو ما تبداش جيده. هذيا دونك هذيا مربوط على خطر واحد من ادوار نتاع الفيتامين دي هو يعاون على تقلصات تقلص العضلات وكل شيء. كيف كيف معناتها الفيتامين دي وقت اللي يبدا ناقص في الجسم نتاعنا، ما بين الاعراض اللي نحسوها زاده التقلبات المزاجيه برشا ناس،
1: معناها يتحكم في المود نتاعنا،
3: في المود نتاعنا برشا ناس تعاني تقول لك الصباح نقوم بالصيف اكل النشاطات اليوميه العاديه اللي احنا صنسينا عملوها، ما نعرفش تقوم الصباح تمشي تخدم كل شيء، قمت الصباح هك الصعيبه وكل شيء
1: تستصعبها
3: بطريقه كبيره. بون كلنا نستصعبوها ناقصين النوم اما كل اللي عندهم ديفيكولتي كبيره وما همش نشطين في وسط النهار وكل شيء يمكن بيسر تكون مربوطه برشا بنقص الفيتامين دي. وكوني الاعراض معناتها مختلفة، يعني اللي هي اللي certainement الفيتامين دي هي الاولى الاكثر خاطر ساعات التعب وكل شيء نجم يكون اكومباني بدوتر معناتها كارونس وكل شيء. برشا ناس يقولوا زياده الميزان ساعات تنجم تكون ناقصه، هوني ما فماش حاجه كي كونفيرم ديريكتومون، ولكن يعني جينيرالمون عابد كي يبدا عنده زياده كبيره في الميزان تبدا معاها ديما نقص في الفيتامين دي. برشا يقولوا يضعف المناعه، هو ما يضعفش ولكن النقص نتاعو ينجم يتسبب يعني معاه برشا عوامل في انه المناعه نتاع الشخص تضعف وكل شيء. دونك هوني الالتهابات كيف كيف، يعني الناس اللي عندها الالتهابات لازم هيش تزيد تنقص في الفيتامين دي على خاطره يلعب دور هام وهام جدا في تقويه، ومعناتها انه يخلي الجسم المناعه نتاعو اقوى وقادر على التصدي للالتهابات في الجسم نتاعنا. دايوغ احنا كي يبدا عبد عنده التهاب ولا مشاكل في المناعه وكل شيء، واحده من الحاجات اللي نعملوها انه نصلحوا نتفقدوا الفيتامين دي ونعطيه حتى مكمل غذائي ولا نعطيه نصائح اخرى تخص الفيتامين دي كما في الكورونا كلنا اكتشفناها ديجا
1: غادي وقتها صارت الباقي الكبيره. هذوما دره ما خلينا نقولوا من داخل خارجيا الشعر لون الوجه هذيك معناها زاده انه يكون من علامات
3: هوني برشا ناس معناتها تقول الشعر تاكد الشعر كيتيح وينجم يكون خاطر ما نجموش نقولوا كان شعرك طايح راه عندك نقص في الفيتامين دي، ماهوش سبيسيفيك كما نقولوا. علاش ما قلتيش ملول؟ على خاطر ما فماش علاقه مباشره، ولكن تنجم تكون واحده من الاسباب على خاطر نقص الحديد زاد ينعمل تيح في الشعر. نقص الحديد شو اسمه نقص الفيتامين دي ينجم يكون واحده من المسببات في تيح الشعر. صحيح يعني كي هو يبدا ناقص تبدا عندك شعر ينجم يكون طايح وكل شيء. البالور مش برشا يعني الشحوب في الوجه وكل شيء ماهوش ليه للفيتامين دي، فهمت؟ الاكثريه معناتها من داخل الاكثريه.
1: غاتيك موضوع اهم العوارض
3: اهم الاعراض اللي ضروري انه
1: فوالا الاكثر فئه ولا انت ولا البدن ولا فماش ناس معينه
3: هوني اجا نقول لك هوني في ضروري جدا انه معناتها نحدوها هوني. احنا الاولاد الصغار وكل شيء جينيرالمون ياخذوا لي زامبول وكل شيء. من اكثر الفئات النساء اكثر من الرجال، هذه حسب الاحصائيات وكل شيء، هذه الاولى. ثاني حاجه خاصه معناتها الكبار في السن بصفه عامه هوني مش مربوطه بالعمر بقدر ما لي كونديسيون. علاش هوني النساء الاكثر خطر برشا كي يلبسوا الفولار مثل الحجاب وكل شيء، دونك تبدا مغطيه وكل ماهيش اكسبوزي برشا للشمس، مش معرضه برشا لاشعه الشمس. رجال ونساء الكبار بحكم تنقص الحركه نتاعهم ضروري جدا. دايوغ احنا في كي نعطيو لي ريكومونداسيون كل شيء ضروري سوبليمونتاسيون للكبار في السن على خاطر طبيعيا تنقص عندهم الفيتامين دي وينقص الامتصاص وتنقص الاكسبوزيسيون للشمس التعرض لاشعه الشمس. دونك هذوما الاكثر لي جون وكل نورمالمون اكسبوزي للشمس، ولكن توا في عصرنا هذا ما ميم سي نتعرضوا برشا للشمس ميمسي مانيش في كل
1: البلدان. صحيح مانيش في كل البلدان اللي بالحق معناها عندهم وقت طويل بتاع طلوع الشمس.
3: صحيح
1: كيفاش معناها هكاك
3: هوني مازلنا معناتها مازالوا قاعدين يبحثوا في الكوز برينسيبال اللي خليتنا نشوفوا راهو تقريبا في لي كونسلتاسيون تقريبا 80 ل 90% من لي باسيون مهما كانت عمرهم يعني عند ساعات دي جون 15-17 سنه يبدا عندهم الاعراض فشله كذا كل شيء تفقدوا الفيتامين دي نلقاو كارون سيستيماتيك. يمكن لهنا لو فيت ان ولينا نحطوا لي زيكرون ما عادش معرضين روحنا برشا لاشعه الشمس ينجم تكون زاده ما فهميش كان التعرض لاشعه الشمس. ساعات فما المشكل في امتصاص ساعات الامتصاص متاع الفيتامين دي ما يكونش
1: كما يجب
3: كما يجب في الجسم متاعنا. هذا ينجم يرجع واللي هذه دي مهمة جدا خاطر أنا حبيت نحكي عليها في الإصلاح ما مدام حكينا توا ما نسيش خاطر ساعات ربيب يبدأ المشكل مش في الفيتامين دي في حد ذاته. الفيتامين دي ينجم يكون موجود والإكسبوزيسيون الشمس موجودة ولكن فما مشكلة في الأوميغا 3 وإلا فما مشكلة في المغنيسيوم.
1: أوكي.
3: هو هوني الفيتامين دي احنا خلينا ندخل على المصادر باش نفصل لك
1: انا كيفاش نعرف هذا الكل شنو التحلي شنو خلونا شنو نعملوا خاطر تلقى الشمس موجوده كيفاش بالحق باش واحد يفهم بدنه.
3: صحيح هي ما احنا المصدر الاساسي للفيتامين دي شنو هي ال 70% البدن يصنع الفيتامين دي عن طريق اشعه الشمس. دونك البدن باش يصنع كيفاش فما التدخل نتاع الاوميغا 3. قول لي انا الاوميغا 3 وين نلقاه في الماكله انا كام معناته واحد يسمع فينا يقول منين نجيبو الأوميغا 3 موجود في كل ما هو حوت سردينة معناتها الحوت ديريفي نتاعو معناتها الفروي دو مير سامحني والكل دونك الكل موجودة فيهم. سردينة كيف كيف فيها برشا الأوميغا 3 وفما زادة في المصادر النباتية ولكن الامتصاص نتاعو أقل كيما مثلا قلوب القراعة الزوزة شو اسمه البذور الكتان بذور الشيا وكلها دونك غنية جدا بالأوميغا 3. دونك هذه المصادر ساعات تبدا ناقصه ما ناخذوهاش بطريقه صحيحه دونك كي ما تبداش فما الاوميغا 3 بالكدا في الجسم نتاعنا وكل دونك هذاك يخلي امتصاص او صناعه الفيتامين دي في الجسم تكون ناقصه كيف كيف وقت اللي يبدا عندنا نقص في المغنيسيوم واحنا توا في معناتها في عصر برشا ستريس نستعملوا برشا المغنيسيوم اللي عندنا والماكله نتاعنا ما ناخذوش برشا في المغنيسيوم دونك كي يبدا المغنيسيوم مش موجود كيف كيف دونك هذاك ياثر على نسبه الفيتامين دي في الجسم نتاعنا. دايوغ احنا كي باش نصلحوا الأوميغا 3 نصلحوا المغنيسيوم ونصلحوا فيتامين دي مع بعض
1: ثلاثة مع بعض
3: صحيح جينيرالمون باش هكاك ناخذوا ليفيكاسيتي نتاع الامتصاص والاستهلاك والاستعمال نتاعو وما يبداش عندي نقص معناتها في حتى واحدة فيهم كي نبدا متمينة على المريض دونك هوني معناتها شاملة الحكاية.
1: قبل ما نوصلوا للمكملات احنا خاطر تويكا نعيشوا في عصر كما قلت انت ما نعرفش ما نجمش ما نحبش نقول تم استسهالها من الناس الكل تنجم تحكي وناس الكل تنجم تتاثر وتاخذ الحريب وكل ما شاول المكملات الاخرى وهذه الحقيقه اللي صاير. نمشيو للمصادر الطبيعيه وين نجمو نلقاو كيفاش نجمو نلقفوا روحنا
3: اكزاكتومون هوني بي على جمله نلقفوا روحنا باهي خلي نربط لك الفكرتين بي هوني شوف في ايها الفيتامينات وايها المعادن راهو من نحاولوا باش نلقفوا روحنا دايوغ ما نوصلوش روحنا للنقص معناتها فوالا على خاطر المصادر الطبيعيه راهي ما تعالجش نقص يعني انا عملت تحليل اليوم لقيت روحي ناقصه في الفيتامين دي راني ضروري وقتها باش نلتجئوا للدواء والمكملات الغذائيه دونك احنا خلينا نحكيوا على الطبيعي باش ما نوصلوش اصلا للنقص
1: باهي.
3: دونك احنا الطبيعي كيما قلت 70% من معناتها المصدر الاساسي 70% من الفيتامين دي راهو البدن يصنع عن طريق التعرض لأشعة الشمس. هوني السؤال اللي يتسأل لي ديما رباب لازم بدني الكل لا وحكيوا فيها
1: طرق وكيك
3: لا مش بالضرورة وجهنا وكل شيء نجم حتى كان اللي دين تعرضت ولا ساعات ساقين وقولوا 15 دقيقة في النهار ديجا به دونك هذيك تعطيني الحاجيات نتاعي معناتها مش مجبوره الجسم الكل يتعرض لاشعه الشمس حتى الساقي
1: مختصين يقول لك تعرض الى الشمس اشعه مش مفهومه
3: فوالا دونك هوني فوالا هذيك علاش خاطر ديما الناس تتسائل فيها النقطه هذيك حتى معناتها تعرض 15 دقيقه حتى ساقين بركه يدين بركه وكل دونك هوني هذه النقطه الاولى والمصادر الطبيعيه او من الماكله معناتها الغذائيه دونك هي تمثل 30% من المصادر نتاع الفيتامين دي. وين نلقاو الفيتامين دي في الماكله باش نلقاوه في الاجبان موجود باش نلقاوه في اصفر العظم نلقاوه في الحوت السردينه سورتو فيها برشا الفيتامين دي دونك هذوما الزبده فيها شويه زيت الفيتامين دي، دونك هوني نوعا ما المصادر الدهنيه الصومون فيه الفيتامين دي. احنا مش برشا نستيكلو كل مي، هذوما اكثر الاطعمه اللي باش نلقاو فيها الـ الفيتامين دي. فما بون نقول لك الزيت نتاع الحوت وكل شيء دونك ماهوش دارج في في عاداتنا وكل، مي هذوما الاكثر كمصادر طبيعيه للفيتامين دي. ولكن راهو ديما نقول الغذائيه 30% و70% الاشعه الشمس
1: هذوما اكثر مصادر. هل طريقه مثلا نحكيوا على السردينه انت مثلا مقترح، واعتقد انه توينس الكل تنجم تستهلك السردينه مش سلمون، طريقه الطهي لهنا في حد ذاتها نجم تاثر على وجود الفيتامين دي في المصدر هذا في حد ذاته؟
3: لا لا، هو لو ان السردينه نقول حتى الحكوك ريتها في بالغرض، كسوا باش ناخذوها للاوميغا 3 للبروتيين للاوميغا 6 للفيتامين دي، ريت حتى حكه السردينه نقطروها شويه من زيتها كمان وناخذوها ديجا تفي بالغرض، باه ناخذوها في فريشكو كل شيء وباش نشويوها تفي بالغرض، معناتها الكارد الخاصيات الغذائيه نتاعها، معناتها بالعكس
1: الفراير لا مقلي لا شيء، ما هو لازم
3: معناتها الاير فراير بالعكس تستحفظ على الفور كيف كيف، باش انا حتى ريت نستعملوها في مثلا كفته برشا يعملوها كل شيء نجموا ناخذ بون تنقص شويه بيان سور، مي تنجم الكارد الخاصيات نتاعها. باغ كونتخ مقلي مش تنقص القيمه غذائية، ولكن تولي فيها ضرر من ناحية أخرى.
1: ناحية أخرى
3: لكن بلا. كقيمة غذائية نسبيا سبعة نسبيا تفي بالغرض ونجم نستعملوها، معناتها ما فما حتى مشكلة.
1: داكور، وشو الحاجات الأخرى اللي تستحضرها نلقاو فيها فيتامين دي؟ ولا هذوما أهم
3: الأجبان؟ أي هذوما هما معناتها
1: حليب الأجبان
3: الأجبان بصفة عامة، معناتها جبن كسوة الأبيض هو الأكثرية الحق تعربي، الجبن اللي فيه أكثر دهنيات فيه أكثر فيتامين دي بيان سور، ولكن الأجبان بصفة عامة فيها. وهوني كنقولوا أجبان نردوا بيننا من المستحضرات الجبنية، هذيك راه ولا فيها لا بروتيين لا فيتامين دي لا حتى شيء، لكن البريباراسيون اليمونتير راهي هذيك
1: العربي
3: فيها فيها ولكن بنسبة صغير.
1: الكونسيبت تاع الموتزاريلا العربي حطيته فيه معناها موجودة
3: فيه فيتامين دي، ولكن شوف بنسبة أقل، خاطر الموتزاريلا العربي فيهاش برشا دهنيات منصوح بها الحاجات أخرى، يعني في الريجيم في إنه باش نعطيوها للعباد فيها فيها البروتيين فيها الكالسيوم وكل شيء، أما الفيتامين دي مش برشا خاطر بحكم فيهاش برشا دهون يعني عادي.
1: أوكي واضح، ميرسي، هذوما أهم النقاط. ونختموا معاك بيان سور بالنصائح للناس تسمع فينا باش نحافظوا على مستوى الفيتامين دي.
3: أهم من هذه أهم نصيحة حبيت نقولها ربيب، وانت قلت بكري الكلنا نسمع والكلنا خاصة في المكملات الغذائية نخلو من راسنا
1: نقطة تاي حترتاو التأثير والعالم الكل في الصباح جيت ريدي وذمي وهذه باش نبدأ نهاري وكل الحبوب هذوكم
3: هذيك مشكلة كبيرة حبيت ما تفرحت كي انت حكيت عليها، على خطر حتى واحد يسمع فينا تو يمشي يشري فيتامين دي، معناتها هوني راهو من نجم معناتها خطر كيما نجمو ما نصلحوش نقص في الفيتامين دي كيما نجمو ندخلو في سور دوزاج. باه سور دوزاج معناتها كي ناخذوا اكثر من الحاجيات نتاعنا، معناتها نبداو مثلا احنا ما عندناش نقص افغي دير تلقى تاخذ في من عرش هنا 10000 يونيتي في النهار وكل شيء، وفما ناس تبدا عندها نقص وتاخذ مثلا كميه صغيره. دونك هوني الحل انه كان شكينا عندنا اعراض وكل شيء ناخذوا راي مختص ولا حاجه شكيكه يطلب من عندنا تحليل، وبناء على التحليل يعني والفالور اللي لقيناها نجمو نحدو احنا الباسيون وين قديش عنده نقص في الفيتامين دي واسكو عنده ساعه نقص ولا ما عندوش، نجم مربوطه بحاجات اخرى. لو الاعراض اللي حاس بها نجم يكون اكتئاب عادي، نجم تكون ديبي دو ديبريسيون، نجم تكون نقص في المغنيسيوم فقط، يعني مش بالضروره
1: سيول حاجه
3: ولا دونك نكون اعراض تاع حاجه اخرى. دونك نتاكدوا اول حاجه يعني بناء على التحليل نتاكدوا كان فما نقص في الفيتامين دي ولا لا، ومن بعد ما نتاكدوا يعني سي بون كان لقينا عندنا نقص بناء عليه يقرر المختص ولا العبد المباشر للباسيون يقرر قديش لازمو دوزاج وفي قديش مده، مش هكاك نضمنوا انه صلحنا الفيتامين دي بطريقه صحيحه، على خاطر من بعد فما متابعه اسكو كي يعطينا هك الدوزاج المعين تصلحت المشكله ولا لا، باش كان لا قدر الله ما تصلحتش نوليو نلوجوا على مشاكل اخرى. شنو هي الحاجه اللي ما تخليش الجسم امتص وصلح النقص اللي عندنا؟ كيما قلت لك نجم يكون مشكله في الامتصاص في مستوى الامعاء او مشاكل اخرى بصفه عامه،
1: حاجات اخرى ولا مش تاع هرمونات
3: صحيت.
1: دكتوره مثلا تصديقا لكلامك الفتره الاخرانيه ليفينمون ولا الحديث في العالم الكل في عالم الطب في مجال الطب على حكايه متلازمه تكيس المبايض
3: وكيفاش تم توسيعها. مش كان مثلا عند اخصائي ولا طبيب نساء وتوليدك هوا اللي لازمك اخصائي تغذيه، لازمك طبيب نفس، لازم معناها تحلت المجالات. دونك هذا زاد كيف كيف ماهوش اذا خاصه دخلت في حكايه الهرمونات فتحل باب كبير معناها.
4: هذيك علاش، وهذيك علاش ما لازمش واحد وحده، راهو حتى في المكملات الغذائيه لفيت انك تاخذ وحدك وكل شيء راهو ماهيش حاجه صحيحه فغيتيغ، على خاطر تنجم تكون النقص مخبي مشاكل اخرى. دونك احنا من غاديك نفهموا روحنا خير. ولا هذه مهمه جدا،
3: يعطيك الصحه ربي فضلك. ميرسي درة على المعطيات نتاع اليوم، النصائح والتفاعل كبير معايا هالموضوع هذايا مانيزيوم ترى شنو فوالا. دونك الناس قاعده تتفاعل، شكرا ليك على المعلومات. احنا مواصلين معاكم حتىش للنص النهار. اخر اخبار التكنولوجيا مع انيس الغول في ديجيتال ويفز. احنا نرجع لكم بعد اخبار ال11 اللي يا فاروق باش تكون مع اميره مقني، وعندنا السونداج نتاعنا نتاع الموسيقى. انا ديما نقعد نستنى اخر لحظه نشوفوا في اللايف شكون الاغنيه ولا الاقتراحات اللي نختار. حكيم انا مثلا، فوالا حكيم هو اللي ربح. دونك تسمعوا بعد اخبار ال11، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: خاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على دي وانا فما. من اخر الابتكارات التكنولوجيه في الميدان الطبي ضم داتا عندها خصائص جديده وتلم الجرح في وقت اسرع وبكيفيه اسهل. البونداج الكتريك هو تطوير جديد من باحثين من لا نورث كارولاينا ستيت يونيفرسيتي ويتمثل في ان بونسمون يستعمل ان شون الكتريك للتسريع في السيكاتريزاسيون الخاصه بالجروح المزمنه. وفي التجارب اللي قاموا بها الشيرشور على الحيوانات فانه سو بونسمون الكتريك حسن في التئام الجروح بنسبه 30% مقارنه بالضمادات التقليديه. الجروح المزمنه كما ليزول سير ديابيتيك يمثلوا ان ديفي ميديكال مهم جدا صعوبة البروسيسوس دو غيريزون الخاص بها والريسك دو ريسيديف زاد. والعلاج الموجود اليوم للنوع هذا من الجروح مكلف جدا وماهوش ناجع 100%، والحل جاء من عند الضمادات الكهربائيه اللي تحتوي على ديزيلكترود وبطاريه بيو كومباتيبل اللي تتفاعل لما يقع سكب قطره ماء فوقها وتعمل لعده ساعات لشفاء الجروح المزمنه وستيمولاسيون دو لا سيكاتريزاسيون. التريتمون هذا عنده برشا نقاط ايجابيه خاصه سون فيبل كو دو فابريكاسيون في انتظار الانتهاء من التجارب اللازمه وتحسين تطوير الضمادات الالكترونيه اللي يمكن استعمالها لمدة أطول ونشر هذه التكنولوجيا رائعة في كل الصيدليات في العالم. لي انتيليجونس ارتيفيسيل اليوم تقدموا بصفه مهمه واصبحوا يقوموا بمهام عده وفي عديد المجالات. اليوم زاد سؤال اللي قاعد يرجع بكثره ويحير في لي ساينتيفيك هو هل يجي نهار ويصبح عند الذكاء الاصطناعي اون كونسيونس؟ وعي الذكاء الاصطناعي يمثل تغيير جذري في معامله البشر مع هذا البرنامج الكونسيون، والسؤال هذا تم طرحه مباشره للشات جي بي تي ورده كان تكنيك اي فيلوزوفيك وقال لا يمكن حصول الشيء هذا في الوقت الحاضر، لكن زاد قال ما فما حتى بارير تكنيك في المستقبل تنجم ترد وصول الذكاء الصناعي الى الوعي يكون مستحيل. الانتليجنس ارتيفيسيال ما تنجمش اليوم تكون عندها كونسيونس لانها وكما فسر جي بي تي ما عندهاش مشاعر حقيقيه، ما عندهاش خيط مستمر ولانه تفاعلاتها مستقله وبدون ذكرى حيه، وما تملكش موتيفاسيون بروبر ولا رغبات ولا خوف ولا اوبجيكتيف اوتونوم ولا خبره ذاتيه اي اوكون بيرسيبسيون انترن دو موند. لكن لو في يوم من الايام اصبح للذكاء الصناعي وعي فانه باش يصبح سوجي ا لا سوفرانس، ولازم وقتها الاجابه على بلوزيور ديليم وتوفير دي دووا كومبارابل للموجود جود او زيتر سنسيبل. وهل زاد من الاخلاقيه تنفيذ مثلا اون ديزاكتيفاسيون فورسي واغلاق قصبا عنه؟ وكيف يمكن اداره الاهداف التي من المحتمل تتعارض مع اهدافنا؟ برشا اسئله محيره لازم الاجابه عليها قبل فوات الاوان. في الاكتواليتي جيمنج دو جور باش نحكيو على ان جو فيديو اون ديفلوبمون منذ 8 سنوات كامله ويحمل اسم بروجكت جراي. المثير للاعجاب في اللعبه هذه ان استوديو دو ديفلوبمون اللي طور فيها متكون من شخص واحد فقط هو اللي قام بكل المراحل لانجاز السجو. بروجكت جراي ايتان ار بي جي داكسيون افونتور في عالم مفتوح واحداثه تدور على كوكب اسيراما وفي نجوار يتقمص دور انسان اصلي من البلانيت هذيك ولازم يحارب ويقاوم لي زاليين من نوعيه لي جرايز اللي يحبوا يحتلوا عالمه البدائي. البطل باش يستعمل بلوزيور كومبينيزون لينقاذ شعبه من الهلاك، وجو يرتكز على اون بانوبلي دو جيم بلاي نلقاو فيها لي كومبا ليكسبلوراسيون البازل جيمز اللي فكرونا بجون سوز لايك. المطور الحالي هو شخص كوري واحد كون لو ستوديو دو ديفلوبمون اندي، وهو اليوم يلوج على دي تالون انديبوندون لانهاء ديفلوبمون دو جو. بروجكت جراي عمل بوز كبير سنوات الفارطه لما تم نشر دي سيكونس فيديو نشوفوا فيها دو فري جيم بلاي لما يقدموا من كاليتي غرافيك خارقه للعاده ودي فيزوال فوتو رياليست، ولو يكمل هكا ينجم يكون ان تري تري بون جو يدخل للتاريخ du monde vidéoludique. هذا كل معانا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Ala D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM, Flash News.
2: مجزوة 11 ديوان فهم عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأن الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي أسفرت عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة صحية. كما تولت وحدات الشرطة البلدية خلال حملاتها أيضا القيام ب243 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وحجز 19 آلة وزن و40 درجة نارية وشحنة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. الجهود لا تزال متواصلة للسيطرة على نيران التي اندلعت البارحة بجبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة. وتواصل وحدات الحماية المدنية بالاشتراك مع مصالح الغابات والحرس الوطني جهودها لمنع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية بمعية متسكني المنطقة. أكثر تفاصيل مع مراسل ديوان فهم محمد عزيز التجاني.
3: وحدات الحماية المدنية مصالح الغابات والحرس الوطني فما غير الهلال الأحمر التونسي قاعدين يواصلوا مجهوداتهم للسيطرة على حريق تحسب ما شفنا وعينا كان حريق كبير برشا لساعات الفجر بالحق نار كانت كبيرة برشا حريق تقريبا دلع البارح حدود ساعة ثامنة صباحا كانت النار ظاهرة ماشي وتتوسع شفنا برشا نداءات إغاثة للأهالي على أساس أنه نار ماشي وتقرب للمنازل حتى لحد معلومات واتصالات أنه ما فماش حتى أضرار تذكر حتى وبتاع هذه معلومات أولية سقوط بكل احتراز. نعرف البارح فما كانت بعض رياح الشيلي اللي هي ثبت في اتساع رقعة النيران بسرعة. جهود متواصلة حاليا باش على الأقل حتى النيران ما توصلش للديار. وشفنا زادة أهالي منطقة غياض اللي دخلوا ساهموا زادة في إخماد النيران حتى حاجات بسيطة عندهم هما.
2: الفلسطينيون في قطاع غزة يشيعون أكثر من 112 شهيدا من عائلتي أبو شريعة والحسينية في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي شهدها القطاع منذ بدء الحرب. ولا يمثل المشهد مجرد مراسم دفن طال انتظارها بل يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر المجازر دموية خلال الحرب على غزة بعدما ظلت عشرات الجثمين عالقة تحت الأنقاض في حين بقيت عائلات كاملة تنتظر لحظة مواراة أبنائها أثرا. جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا حذر فجر اليوم الثلاثاء المواطنين وسائقي السيارات من استخدام الطريق الساحلي بمدينة الزاوية مؤكدا أن المقطع الممتد من جسر بير الغنم إلى الإشارة الضوئية بمنطقة الصبرية غير آمنة نتيجة الاشتباكات المسلحة الجارية في المنطقة داعيا إلى تجنب المرور عبر وحفاظا على سلامة المواطنين. وأوضح الجهاز أن استمرار الاشتباكات يجعل الحركة على هذا الجزء من الطريق محفوفة بالمخاطر مطالبا مرتدي الطريق الساحلي بالابتعاد عن المنطقة إلى حين استقرار الأوضاع. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو اليوم السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف ما وصفها بالتنازلات والتوجه نحو فتح حوار جاد مع المقاومة لترميم الوضع الداخلي. وأكد قاسم أن المفاوضات المباشرة لم تحقق للبنان إلا التنازلات الميدانية داعيا السلطة السياسية إلى الاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى تحقيق انسحاب الاحتلال. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: وتوا 11 و13 دقيقة مواصلين معكم حتىش للنصف النهار. شويخ نمشي بكم للمكنيسي ونحكيو على حاجة حلوة ومبادرة حلوة برشا الحقيقة, نسمعوا تفاصيلها بعد. لكن قبل حكيت لكم على المحفل الجربي, دونك السهرة اللي تحضروا لها اليوم عشاق المحفل الجربي في المسرح الصيفي سيدي منصور اليوم مع 10 متاع الليل. خلود كان سعيدة الحظ في الساعة الأولى, اليوم نمشيو لسي فؤاد. أهلا وسهلا.
1: عسلامة عسلامة لله
0: يا سيدي, شنو حوالك؟
1: شنو
0: حوالك؟ والله أنا نسأل عليك أنت, شنو الدنيا؟
1: ديما تأمسوا فينا في الخوير, أنتم ديما تأمسوا فينا في
0: الخوير. عايشكم, احنا متونسين بكم أنتم سي فؤاد, ربي يفضلك.
1: اسمع, حتى الشركه حتى الموسيركينه فيها والبوتياج بالموضوع بالتكتي ما عادش نحسوها, ما عادش
0: نحسوها. هذا هو المهم, هذه انا احسن حاجه نجم نسمعها اليوم.
1: برد كيما قولوها, تبردوا علينا.
0: هاي الحمد لله سي فؤاد, المهم المهم عامل جو ومستمتع معانا. شنو الدنيا سافا؟ الخدمه كيفاش الحياه؟
1: سخانه برشا والبوتياج برشا ديما تلاقى هذي ما يخفكش الشيء هذا. خمس سنين بلاد العربي محلوله ديما تلاقى والبوتياج بوجه.
0: صحيح, والسخانه ان شاء الله ربي يلطف بينا وبرد علينا. والله سي فؤاد,
1: احنا ما شقف خريطه كرنيطه, كل صوابع صوابع كل يصبوا في باب الجبل المصريه سونتربيل.
0: اي دونك برشا برشا بوتياج وبرشا سخان. مروح باش تفطر ولا مازلت تخدم؟
1: لا نفرت, لا نفرت, نفطر كي نوصلوا لعباد ديارهم. نفطر ديما بعد الثلاثه ثلاثه ونص الاربعه كا وترجع.
0: هذاك الوقت صغير
1: نفطر ونقيل وندهوش ونفطر ونرتاح وكذا.
0: ولا ربي فضلك سي فؤاد, عندكش فكره على الفطور اليوم ايش فما؟
1: منو فطور منو عشاء بعد الثلاثه ونص الاربعه؟
0: ان شاء الله ربي يعاونك, والله ان شاء الله ربي يكون في عونك. عندكش فكره على الفطور اليوم ايش فما؟ شاهينا معنا.
1: انا ما نخلكش, انا كي ندخل الدار اعطيني خبز زيت الدلاع, ما نجمش ناكل رزينه, ما نجمش نمشي خبز زيت الدلاع بعد تمشي حاجه كحاجه شيحه, ما نجمش ناكل
0: كهو صيف.
1: اي يجبنا حاجه هكا بارده وخفيفه, الرزين يخلقنا.
0: بسم الله عليك, بسم الله عليك سي فؤاد وربي فضلك. سيدي اخترناك اليوم انت هكاك باش تربح معنا التذاكر. ما حكيت شويه انا وياك هكا في الاوف, حكينا على المحفل وغني المحفل وانت دندن غنية حلوة ظهر لي.
1: يا الله يا حب اسمالي, ما تقلقش من خير منها.
0: الله الله يا حب
1: اسمالي, ما تقلقش من خير منها.
0: باش نغني وحدي انا سي فؤاد؟
1: لا نغني وانا وياك,
0: انا ندندنك هو راهو
1: جهام.
0: شدت الضحك. بجاه الله يا حب اسمعني, انا راني نحكي كهو ما نغنيش راهو سي فؤاد, صوتي خايف.
1: لا غني معايا, غني معك.
0: هاي بسم الله.
1: هاي
0: بجاه الله يا حب
1: اسمعني. اي كمان
0: عجله ريت حصل فيا باش نحصلوا معنا اليوم. علقتي علقينا عرفت.
1: جاني في البوابه نتاع الاوتوروت, ادخل قص التيكيل اللي فوق دخلنا الاوتوروت, ما عادش نخرج انا, ما عادش نخرج من السرير.
0: باهي سي فؤاد سيدي, مريقل مادام دندنت معايا جوك باهي. ان شاء الله الف مبروك عليك زوز التذاكر للمحفل اليوم. مع شكون ماشي يا فوده؟
1: شوف انا نقول قايل نمشي انا والمدام, عندي بنتي تولي كي بنتي والمدام كاين نمشي تانا فوده.
0: الله ملا سي فؤاد يا سيدي ربي يفضلك.
1: بالمنطقه انا والمدام وعندي بنتي, وتعرف الطفله صاحبة بوها.
0: اي بيان سور,
1: حتى معرفتها انا, معرفتها تقعد في حجري الطفله ما تكبرش.
0: اي علاقه كبيره ديما ديما يقولوا بنت بوها, ديما البنيه اقرب لبوها.
1: انا عندي ولدي في فرنسا يجي يجي من فرنسا بوش بولتين ونعنقه بعد ديريكت تحجر امه.
0: كاو
1: طفله تدخل ولد امه, طفله بنت بوها, طفله بنت بوها دلوله بوها, طفله من صغرتها من صغرتها تاكل بوها باش كير بوها قبيل بوها لين تكبر. ما تكبرش الطفله, ما تكبرش
0: الطفله, ما تكبرش
1: ما تكبرش الطفله, وحنيه الطفله ما كيبعد بعد ولد حنيه الطفله ما كيبعد حنيه الطفله فو دو فو تروا الحنيه نتاعها نتاع الطفله ما تفوت لك, تعوض لك حنيه امك. اي نجيك من الاخر
0: اكثر من هكا عدم فمي.
1: لحجر امك كيما قولوها, لحجر بنتك.
0: الله ربي ربي يفضلها سي فؤاد, ربي يفضلها. ان شاء الله
1: بنتي مثلا عسل تولي بنتها الشد.
0: الله
1: ما بنتي العسل راك بنتك انت الشد, خاطر هي هي اللب معناتها نتاع بنتي, بنتها هي اللب.
0: دونك انت انت عندك حفيدتك هكا ولا ايه؟
1: عندي حفيدتي, ما يقول لك ما يعيشها هذا, ما يحسك اني عيشها عشتها. أي. نسمع بها تعز من ولدك كان ولد ولد ولد البنت, شنو هي البنت يا اخي من ولدي؟ لما كي عشتها اخيتها نقول لها انت هيك الزبده نتاعك, هيك اللب نتاعك,
0: الله
1: هيك العصير نتاعك, هيك الجي هيك معناتها انت بكلك ناصر كي تخرج منك هيك.
0: العسل ان شاء الله ربي يفضلهم.
1: لا الا الشد هي او بنتي العسل
0: اي ولا والحفيدك الشد علي من حقك من حقك
1: هذه اوقع طبطه مني.
0: تعال سي فويد حفظتها ربي يفضلك وربي يخليك.
1: تري جوتي تري
0: جوتي يعيشك يا سي فويد وانت زيد
1: من صغيرتكم من كبيرتكم من صغيركم من كبيركم انا ديما تبع فيكم
0: ربي يفضلك. الله يخليك سي فويد ميرسي بوكو وصحه للتذاكر وتستمتع في سهريه اليوم. شكرا ليك. دونك فوالا تربحوا التذاكر نتاع اليوم ما تنجموا تحضروا للسهريه نتاع محفل الجربي في صفاقس. بالنسبه لليوم قلت لكم نمشيوا للمكنيسي عندنا تليفون فاروق ميرسي بوكو تعودتوا بريسك من اول حصه نحكيوا على الموجات الايجابيه المبادرات المزيانه اللي موجوده وتتفاعلوا

0: أخذها حلة خلينا نقوله. ورينا معكم التصور والفيديوهات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. حطنا في الإطار سيدي كيفاش بديت الحكاية. هاني سبقت كي بديت بالفيسبوك يا
1: الحقيقة الحملة باش نحطها في إطار هي بدأت بنداء على صفحتي الفيسبوكية. تفاعلت معها كافة شرائح المجتمع في مكنيتي. لقينا تفاعل واسع. عملنا تنسيق ميداني بين بعض النشطاء وبعض الصفحات وانطلقنا. والحمد لله اليوم ان شاء الله باش يكون اليوم السادس ان شاء الله.
0: ما شاء الله 6 ايام اللي بديت الحمله هذيا.
1: 5 ايام مشينا فيهم تقريبا يمكن مسافه كيلومتر على طريق فاقس المكنيه على الوطنيه 14.
0: ايوه
1: والحمد لله انا قاعدين نقدموا شويه وان شاء الله بدعم الاهالي.
0: هي الحمله في حد ذاتها انكم مثلا تنظفوا المنطقه من البلاستيك من النفايات ولا ظهر مشيت الاوسع اللي هي التزيين المنطقه في حد ذاتها ودينا ودنيا؟
1: قاعدين ننظفوا في حواشي الطرقات قلع الاعشاب الاتربه ومن ثم ننظفوا ونزينوا في التروتوارات فهمتني وباش نتعدوا ان شاء الله للتشجير.
0: للتشجير
1: يعني حمله واسعه ان شاء الله اذا كان لقيت تفاعل كبير ان شاء الله حمله واسعه وتشمل برشا جوانب ان شاء الله.
0: هو مبدئيا السادس نهار قاعده نشوف في تفاعل الاهالي يجيو معناها قاعدين تخصصوا في وقت معين توقيت العشيه على ما يبدو وتتلقاو
1: مع الدنيا صيف والدنيا سخانه. نتلقوا يوميا من الساعه 7 مساء لحدود الساعه 10 كل يوم 3 ساعات 3 ساعات ونص. يعني المواطنين موجودين أطفال صغار نساء كبار متقاعدين كلها موجودة
0: الفئات الكل لحظة يعطيكم الصحة ما شاء الله.
1: البلدية مشكورة وفرت لنا الآليات والعمل نتاعها كلهم على ذمتنا موجودين. الجمعيات موجودة معنا جمعية رؤية موجودين برشا نشطاء على الميدان. فرع التجهيز كذلك مشكور المعتمدية إدارة الفلاحة كل المصالح كلها المحلية معنا متجندة ومتفاعلة معنا.
0: هو سي علاء الدين كي حكيت أنا وياك في التليفون قلت لي راو في المشاكل راو في النقص مانيش باش نقعدوا نلوموا هات نمشيو للحل ما نقعدوش نستناو إذا احنا نجموا علاش ليه؟
1: حيث احنا بلدية المكناسي ما نلوموهاش معناها تقصير التقصير موجود لكن ضعف الموارد نتاع البلدية ضعف الرصيد البشري خلانا نفهموا في بعض ونقولوا علاش لا ما دامنا قادرين نعاونوا ما فماش علاش فهمت. وهذه بلادنا ونخدموا في تونس من مواقعنا يعني من مدينتنا احنا كنا نظفوا مدينتنا في ديجا معنا فهمنا في نظافة تونس من نظافة بلادنا
0: حلو. وانت سي علاء الدين فكري انت مدير مدرسة نتصور تفرح برشا كي ترى تلامذة وصغيرات موجودين معاكم كيفهم كيما الكبار.
1: احنا الناس ربوا فيها الحاجات هذية واش تحبوا نظروا فيها روح المسؤولية وروح المواطنة من الصغرى فهمتني. هذاك علاش من المنبر نتاعك ندعو كافة أهالينا اللي مازال ما استحقش بينا يجيبوا صغيرات يساهموا معنا سويعة كل نهار ما تقلقش برشا وتعمل فرق كبير ياسر.
0: أكيد للناس زادة اللي تحب تعاون فما طريقة مع كيف شنو يعملوا بالضبط؟
1: احنا الحق مشكورين أهالينا معنا المواطنين والمؤسسات كلها يجيبونا في حاجات عينية معناها دهن مواد تنظيف حاجات كما هكا فهمتني واحنا مشاركين بالمجهود فهمتني.
0: يعطيكم الصحة سي علاء
1: وشوية شوية إذا ما معناها ما حققناش الياسر باش نحققوا شوية بطبيعة كمان باش نعملوا شوية تغيير فهمت. وإن شاء الله الحملة هذه تتواصل وتعرف
0: فولا إذا هو تتواصل كيفاش تتواصل من هنا للعودة المدرسية ونقفوا ولا فما حاجات وسط العام؟
1: الناس برشا عباد تخدم على الرواحة ماهيش باش تكون يومية باش يمكن نواصلوا أيامات لقدام وبعد باش نعدلوا فيها إن شاء الله باش تولي نحبوها تولي عادة تولي على الأقل مرة في الويكاند فهمتني. تكون حملة شاملة فيها المؤسسات كلها وفيها المواطنين كلها كل مرة ناخذ بارتي من المدينة نتلهاو بها وإن شاء الله يصير كان الخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم سي علاء الدين
1: في أبهى حلة وإن شاء الله المكناسي. نحب نقول لك حاجة إني رأي مدينتنا من صغيرها لكبيرها كلهم عندهم حب غير عادي للمدينة وكلها تتفاعل وتتجند في أي مناسبة. الكشافة التونسية الجمعية الملعب الرياضي بالمكنيسي الإدارات كلهم جمعيات وكلهم متجندين باش ينجحوها إن شاء الله.

0: إن شاء الله. وهذه مفهوم كراو الهبة هذه بتاع الناس الكل من مختلف الفئات تفهم حب معنية بالحق حبكم للمكناس وهذه اللي لازم يكون دون كل واحد يحاول يغير من جهته. إن شاء الله ربي يوفقكم. اليوم الموعد وين بالضبط كنت تقول للمكان الناس اللي سمعت؟
1: اليوم الموعد في الزردة المقابلة كيوسك عجيل. إن شاء الله كملناها البارح يعني تنظيف, اليوم باش نرجع عليها كلها بالدهن إن شاء الله, وعنا تركيب علامات وبش نخرج بها نظيفة إن شاء الله. مدخل المدينة من جهة الساق اليوم إن شاء الله يكون فيني نظيف مدهون, العلامات راكبة, وإن شاء الله على قريب بش نرجع له بالتسجيل إن شاء الله.
0: إن شاء الله وبينصر بالتنسيق خاطر فما فترة معينة بتاع تسجيل على ما يبدو كإدارة الغابات دونك واضحة دونك باش الأمور تكون مريق. لا يعطيك الصحة سي على الدين, ربي فضلك على الدين, الله يخليك العريبي مدير مدرسة. قولي خويا مسيل فضل.
1: تحية ليك مرة أخرى وتحية لكل المستمعين وبارك الله فيك على التغطية هذه, وإن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله ربي فضلك والمجال مفتوح ليك سي علاء الدين وللناس ولأصحاب المبادرات هذه اللي حلوة الحقيقة محلينا. أعتقد أنها صيفية حلوة خاطر شفنا برشا ناس قاعدة تحاول تغير من جهتها بالموارد اللي عندها. أي
1: والحمد لله هاي المكنسة صباقة نلاحظوا أن يسمى كل عدوى إيجابية.
0: هذا هو ماذا بينا مثالش خلي الناس يقول هكا حاجة حلوة.
1: هذاك شي نحب واحد.
0: ربي فضلك سي علي ميرسي بوكو. الله يخليك شكرا لك. احنا مازلنا موصلين معاكم حتىش للنصف نهار شوية يخرجي بحذينا حمزة الكريفي. موضوعنا مهم برشا اليوم, تقنيات اي ماتريال موجود الأسوام من القليل للغالي, شنو اللي يفرق في عالم الصيد؟ أكيد شوي آخر تعرفوه مع حمزة الكريفي. لكن هذي احنا خليكم مع نصيف. يلا نصيف زيتون تتويت على ديون FM.

0: وتوا 11:38 دقيقة رجعنا لكم وصلي معكم حتى للنص النهار. ويت نفكركم اللي تنجموا تتابعوا مهرجان الجم في دورته 39 من 11 جويلي حتى 15 اوت، عروض موسيقية عالمية اوبرا دونك الحقيقة سهرات حلوة برشا ما تفلتش. دونك انتم الحجز والاتصال تنجموا تدخلوا على www.festivalelgem.tn ولا على تسكرتي.tn وتلقاو التفاصيل كليكا ومواعيد السهرات والحاجات الحلوة تستمتعوا بطبيعة الحال. سينون اليوم ثلاثة كما ديما يحضر بحضنا حمزة الكريفي. أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح الخير ورزق الوفير.
0: شحوالك؟
1: أحلى مستمعين على ديوان فهم.
0: صباح عشان أمور.
1: الحمد لله في خير ونعمة.
0: الحمد لله. نمشي وتتسويت ولد بحر
1: إن شاء الله.
0: يا سيدي تتسويت
2: ولد بحر مع حمزة الكريفي.
0: مرحبا بالناس الكل، بالجمهور نتاعك في التيك توك.
1: مرحبا التقوا في اليوتيوب ستريم والا تيك توك
0: وجميع اليوتيوب.
1: تحيه اليوم
0: دونك فوالا ام عبيد الله ليالي الانس حمدي سي الحبيب بن صالح. اهلا وسهلا بن سالم لوليد الكل، مرحبا ميرسي. مؤمن زاده كيف كيف راهو كيبداو تعليقات في اللايف ما تخلطش عليهم كيما فاست التيك توك حمزه، دونك برافو كيفاش نجم تجاوب على الناس الكل. يعطيكم الصحه. يلا سيدي، عندنا موضوع مهم بالنسبه لليوم في عالم الصيد والتقنيات والاسرار.
1: كيفاش نشريو ماتريال المصيد نتاعنا ومنين نبداو وعلاش نشريو هذه ومش هذه، ونفهموا شوا دو ماتريال بالنسبه للصياده. برشا تاع مغرومين قدم ينجم يكونوا سامعين ولا متعلمين بالغال تاع شوا دو ماتريال والانتروتيان اللي هو لو بلوز امبورطون. بعد كيفاش نستحفظوا على قطعتنا؟ العباد في بالو كي باش يشريو ان كان ولا موليني قصبه ولا موتور، لو في بالو باش يعيش افي معاه سونسير ما يسددش ما يتهلكش ما يتكسرش وما ينجم وما يعملش انتروتيان وقت، والا يعملوا في دي زونتروتيان غالطين اللي يزيدوا هما بيدهم ياكل الموليني نتاعهم. اللي بادي جديد وباش يشري قصبه وحاير شنو هو القصبه اللي يبدا بها كان اول مره وباش يبدا جديد في الغرام هذا، هو عمره هو والتاي نتاعو. اذا كبير في العمر كما نقولوا من سيزون وانتي طالع يمشي في اللي كان في التويل في 4 متر 20 وفي 4 متر 50 هذوكم باش يعطيوه اكثر ديستونس. واذا هو صغير في العمر والا يلقى ديفيكولتي في لونسي والا في باش يتحكم في قصبه طويله ياخذ قصبه اقل. المهم ديما هو الموليني. الموليني هو خاطر اللي باش يعاوننا في الرميين وباش يعاوننا في الريكوبيراسيون، واذا شدينا كعبه حوت هو اللي باش يخرج هنا وهي قطعه لازمها تعيش معنا. كيفاش نختاروا موليني؟ ثم لي تاي تبدا تسمع نقول لك تاي 2000 حجم 2000 يعني موليني صغير ويمشي الحجم ويكبر حتىش كيما نقولوا للفامي للعشرين ألف هذي أكبر موليني. إذا أنت بتستاد بيشو فلوتور أنجليز وإلا بولونيز وإلا بيشو كو راك بتحق دي موليني دي بتيتا يميزوش خيط كبير ولازم يكونوا خفيف مع الميزان تاع القصبة باش يبدأ عندك أنسومبل إكيليبري يعني عن حجم موليني تايب بين الميل والتروى ميل. إذا أنت بتعمل لونسيه رمني باش ترمي وباش تجبد باش تشري موليني بين تايب تاعو بين الكات ميل وإلا حتى للسيميل. إذا أنت مشيت للشورجي جينج إذا أنت بتعمل سبينينج وإلا لونسير أمني وبتيجي بتحط خشير تمشي للسيميل. إذا أنت بتستاد مشت وإلا تقول نجم استاد في كانال وإلا فوق سقالة وإلا مهم باش نستاد وكاها باش تستاد تايرا من 6 ميل حتى للكاتورز ميل. الشواء الفرق بين موليني كل القائل أنا كي نمشي المجازان وإلا كي نحل الانترنت شنقى موليني سومو 60 دينار شنقى موليني سومو 900 دينار كل القائل شنو الفرق؟ الفروقات باش نبداو
0: في 60 دينار والاخرى
1: هذه 60 دينار
0: أيوة.
1: وتجبد الحوت
0: اوكي بيان سور
1: وهذه 900 دينار
0: وتجبد
1: زيت ومش اغلى موليني موجوده بتتباع في تونس ثم اغلى منها برشا
0: اغلى واحده اغلى واحده
1: اغلى واحده نحكيو على كيسو ام جي اس ولا كيسو نحكيو على 4500 دينار جوست ماكينه صيد هكا بلاش خيط بلاش حتى شيء
0: واضح
1: جوست ماكينه. شنو الفرق بيناتهم؟
0: طبعا
1: بين موليني رخيصه وموليني غاليه. اذا انا باش نجي نشري اول حاجه ديوري دفي، ديوري دفي نتاع موليني اون بلاستيك ورخيص مش كيما ديوري دفي نتاع موليني مصنوع ماتريال نوبل وفي ليرولمون نتاعو باش يكونوا انوكسيدابل باش يكونوا بليزيور رولمون بارابور الموليني رخيص اللي هو باش يعطيك فلويديتي اكثر باش يعطيك كونفور في ريكوبيراسيون باش يعطيك ايتونشيتي لو الموتور نتاعك تمسخ بالرمل والا طاح في الماء ومن بعد باش نقولوا شنو هو الانترتيان باش نوصيو صحابنا الصياده باش يعطيك كونفور في المسيد خاطر انت هاز لهنا 480 غرام والا 420 غرام بوندون 5 اور دو بيش ولهنا انت هاز في يدك 700 غرام باش يعطيك اكثر تحكم في الكومبا نتاعك مع كعبه الحوت. اذا نحكيو على سونسيبيليتي دو فران الفوقاني الثاني اللي هنا انت بتتحكم في القوه اللي بتعطيها الكعبة الحوت اذا انت تعم في كومبا وقت اللي باش يكون المولين رخيص ماهوش بيان ريغلي الفرام تاعو مش باش يعطيك ريغلاج اللي انت تحبها ليه في اللونسي اللي باش يكون اغلى باش يكون اوسيلياسيون لونت يعني طلوع وهبوط البوبينه ياخذ برشا وقت يعني ترسيف الخيط باش يكون مرسف خير يعني تسيب الخيط من بعد في اللونسي باش تكون السبير باش يخرجوا مصافين دونك باش يعطيك لونسي اكثر ريكوبيراسيون كيف كيف كي ندور نعمل تور دو مانيفيل من لنا الموليني هذا باش يريكوبيري 1.5 متر والموليني هذا باش يلمني 60 والا 70 سنتي ولا 80 سنتي دونك لهنا باش نعمل افور اكثر لهنا باش تكون اخف الغلي باش يعطيك فيابيليتي اكثر كومفور اكثر ديري دفي اكثر اما مش معناها راهو هذا يستاد وهذا ما يستادش لهنا تقعد من بعد امور امكانيات اللي باش يشري موليني باش يبدا نبداوش بحاجه غاليه نبدا بحاجه معقوله اكسبتابل في السوق نتاعها نتعلموا بها واذا البحر والا اذا المسجد هو فرض علينا باش نحسنوا في الماتريال نتاعنا وقتها بوركوا با نطلعوا في القام الاخرى كيف كيفاش نعملوا لونتروتيان موليني نتاعنا الناس الكل لا يتيح في الرمل لا يتمسخ من البحر ولا نغسلوا بماء سباله اذا تحلي في الرمل والا اذا تمسخ بالبوسيير حاول ناخو بروس كيما بروس الصبيغه هذيا خاطرها بلات وتدخل في البلايص الكل اللي بتيكون تاع الموليني ديما نحيو له الرمل ونحيو له البوسيير بعد كل تروح مسجد ما عندناش بروس نستعملو سوفلور نتاع هواء من بعد نعملو له تنظيفه باللاجاكس فيتر اللي هو البرودوي ننظفو به البلار جوست نعملو له طشه باش نحيو منه سالينيتي ومن بعد نعملو له مسحه ببونج والا حاجه معناها حاجه قديمه ترفق مش قديم نحيو منه الملح الكل اذا نحبو احنا نزيدو نعطيو اونتروتيان اكثر نمشيو ناخذو ويل دو بارافين ولا ويل دو فازلين زيتك الخفيف برشا اللي استعملوه الماكينات الحجامه والا ماكينات الخياطه نجيو في تحت القالي خاصه الجراره هذه شباب اللي يتعدى على الخيط ما ننساوهاش راهي تريز امبورطون لازمنا مره في الشهر مينيموم نحلو الفيس نتاع القالي نعملو له ليبريفيكاسيون بشويه زيت نتاعنا ونعاودو نسكروها هذيك كيفاش نستحفظوا على الموليني نتاعنا سيرتو صحابنا توا البليزونسي اللي استادوا جوست في السيفه كهو ومن بعد يخبيو ماتريالهم عام كامل ويعاودوا يرجعوا في السيف اللي بعده باش
0: نستحفظوا عليك شو نخبيو هذيك
1: هي المشكله الاكثريه برشا كليونات يجوني يلقاو ماتريالهم بعد ما تخبى عام كامل رجع مسدد
0: معناها
1: كلي يوزي ولا بالملح خاطر هما ما عملوش لونتروتيان ذا اذا انت كملت السيزون تاعك صحيح اخر تروح مسجد في الموسم نظف باللاجاكس كما قلنا اعمل البريفيكاسيون بالزيت اذا تحب اكثر معناها بروتيكسيون مثلا بالنسبه للكان تعملها ليزانو نتاعها بشويه فازلين باش ما يضربهاش زيت وتخبيها في اوندروا سيك ماهوش هوميد بعيد على الماء والعام الجاي كي تجيب تستعملها الكان نتاعك ولا الموليني كيف كيف تتفقد قبل اذا ليزانو نتاعنا خبينا كان وليزانو لقيناهم صدوا ضربوا بالكوروزيون معناها ولاو فيهم كل كل كل كل التخبيشات معناها ليزانو نتاعنا كيما الخز وكل شيء وتجرحوا نظفوهم كعبه قارص على اثنين نصبوا في فوق القارص كربوناتو قرطاس كربوناتو بروسا دون قديمه نخلطوا كل ميلونج هذاك شو اللي عندنا اموس قوي برشا هذاك نحكوا به ليزانو دو كان نتاعنا ويرجعوا نظاف لازمنا نعملوا اونتروتيان مره مينيموم مره في الشهر مره في الشهرين اذا احنا والفريكونس دو بيش نتاعنا هذا لونتروتيان جينيرال به بالنسبه لاصحابنا تو اللي سالوا فينا يقول لي يا حمزه راهو الحوت بعد على خاطر الماء سخون وحنا الناس كنا نعرفوا السنة تمبيراتور وصلت ل 30 وفوار 34 ديغري تمبيراتور دو ميديتيرانية ونعرفوا الحوت
0: مزاوية الدم البارد قاعدين يحكيوا على حكاية السمكة اللي دخلت هذه في الهورية البطاطا وحشكي هكا ما نعرفش شنو اسمها الحقيقة الريديوس هذايا
1: احنا عندنا
0: فما شانجمون
1: مش شانجمون كليماتيك ثم فوق ال 100 نوع من الانواع الغازيه اللي دخلت للبحر الابيض المتوسط في ال 20 سنه الاخرانيين بروغريسيون كل ما يسخن طقس كل ما الحوت هذا اللي جينا من قناه السويس يتعدينا من غادي من بعد ما غرقوها قناه السويس ولا من البحر الاحمر كما داعش وسنه الازرق جانا من غادي سمكه الارنب جاتنا من غادي الدومي بيك جانا من غادي والي طوم معناها الحق نتاع
0: عندك القلق الأشواك الموجودة في الظهر متاحة والبطن متاحة تنجم فيها مواد سامة تنجم تتسبب في آلام حادة وحروق وتتورم زادة كيف كيف إذا أنت تعرضت للوخز خاصة بالنسبة للصيادين. دونك راه هذه النوع هذه اللي تم رصده في بحر الهوارية.
1: هذا دورنا احنا توا كولد بحر وإلا البرامج والإذاعات باش نوصلوا الوعي للمواطن باش نفهموا الأسماك هذه الجاية اسكو كوميستيبل تتاكل وإلا لا، نتعاملوا معها فيها سمية ولا ما فيها سمية، كيفاش نجموا نثمنوها إذا فما طريقة للتثمين، إذا هو الطقس باش يتبدل معاش باش يرجع كما قبل باش يولي الحوت. هذا هو الأكثرية دومينو عنا إن شاء الله. ليزيون جي والمجتمع المدني والوزارة البيئة نعمل نبدأ في البحوثات ونفهموا به الحوت بعيد كيفاش نخلطوا للحوت.
0: أيوة هذه جزء مهم اليوم جدا.
1: جبت لكم كيفاش نخلطوا الحوت، خاطر الحوت سخن، الماء سخن، دونك الحوت بعد علينا في الكوت. كيفاش نخلطوا للحوت؟ باش نخلطوا بالقطعة هذه اللي 99% من الصيادة في تونس ما يعرفوهاش.
0: اسمها هي
1: اسمها بيت كليب اكروش ابا. القطعة هذه شنو دورها؟ دورها تعمل حاجتين، الافوا باش نعلقوا فيها الطعم الرصاصة نتاعنا باش تكون هي ملوطة في المونتاج، ودوزيامو هي باش تتعلق فيها زادة الطعم نتاعنا. دونك باش نرميهم بعد ما عمرنا الطعم في اللمسون، اللمسون نتاعنا باش يركب في القطعة هذه البلاستيك، نسكروا عليه لانسيو في اللانسي نتاعنا باش يمشي الرصاصة ولا با الينيه مع بعضهم، دونك اكثر ايروديناميك. دونك الطعم نتاعنا حتى ولو كان كبير مش باش يتشلفع في الهواء ومش باش يترجق، دونك مش باش نخسروا ديستانس دو لونسي. اول ما الرصاصه نتاعنا تمس الماء اون كونتاكت مع الماء، الثمه البلاستيك هذيك باش تطلع الفوق والطعم نتاعنا باش يتسيب، باش نجيبوا بها ديستانس. قطعه صغيره في الحجم، افيكاس في الريزلتا نتاعها. ننصح صحابي الصياد الكل باش يستعملوها البيت كليب. انا واحد من الناس اكتشفتها في رحلة صيد في تروفي شاركت فيه في هولندا.
0: في هولندا
1: ولت عم ناول ما كانتش موجودة القطعة ذي، أنا دخلتها لتونس، أنا جبتها لتونس.
0: شو سومة شو الأسوام؟
1: سومة من 2500 دينارات.
0: سريع.
1: رخيصة ما تتكلف شيء، تربحك في ديستانس وتوصل لك طعم نظيف وتريزي في كاس. ننصح أصحاب السيدة الكل باش يستعملوها إذا ما لقاوش حوت قريب للكوت.
0: واضح، يعطيك الصحة حمزة الكريشي على هذه هي المعطيات والنصائح، وذي قاعدين نجاوبوا على التساؤلات نتاعكم كل مرة وتوصلونا. نرجو نقرأ التعليقات ونشوفوا شنو تحكيوا. ميرسي بوكو. عمك بن سالم قال لك الحوت مع البلوش بالماتريال من الفايدة في الطعم. ما حكينا عن الطعم بس يا بن سالم،
1: كل شيء مهم، الماتريال مهم والطعم مهم والخبرة مهمة والرزق والزهر زاد كيف كيف مهم برشا، والأخذ بالأسباب كي نختاروا وقتاش نمشيو نصطادوا وشنو الطعم وشنو الماتريال، كله يكمل بعضه وإن شاء الله نخرجوا بريزلتات فرح الناس كل بالتوفيق. ورب يرزق الجميع.
0: أمين يا رب العالمين. ميرسي بوكو حمزة. نسلم على جميع التيك توك والله لايف حسيل وشيخة في كل التيك توك. مغادي ريم نور الدين مرحبا بك،
1: ربي يفضلهم.
0: نعملوا حتى احنا تيك توك لنا ونحاولوا نجيبوا على الأسئلة. وتحيه شباب اليوتيوب اللي ريم نور الدين مرحبا بك. شكرا فاروق، شكرا إيمان، ميرسي حمزة. شوي يخرجكم أميرة واقني في آخر المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. منك نسمع مع ابتسام شويخة بطبيعة الحال، حتى شلال الماضي ساعتين كنت شقول هنا تونس، دونك منك نسمع مع ابتسام اليوم، وإن شاء الله يا ربي ملتقانا غدوة في لمين. وباي باي.

0: summer music.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، لأصفر رمل لأخضر جبل، لأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ لها بأنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدولي للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين 11:30 إلى حدود 5 من نهار اليوم الثلاثاء. وأوضحت استاغ أن عملية قطع الكهرباء ستكون على فترة متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة وفق ما تمليه وضعية الشبكة. وستشمل عملية القطع تونس الكبرى والوسط والشمال الغربي الشمال جهة صفاقس الجنوب الغربي والجنوب. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الخميس 6 أوت، موضحة في بلاغ نظرته اليوم أن عملية التلقيح ستنتظم أمام المستوصف بدوار خلف من عمادة بوحنش من 8 صباحا وحتى 11 صباحا. وأكدت مندوبية الفلاحة بأريانا أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة داء الكلب والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، مشيرة إلى أن تلقيح إجباري ومجاني داعيا أصحاب الكلاب والقطط إلى اصطحاب حيواناتهم إلى مكان التلقيح في الموعد المحدد. خبراء إزالة الذخائر الفرنسيون يعلنون إزالة 75 قذيفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في منطقة اشتحها حريق غابات ضخم على الساحل الأطلسي للبلاد، مؤكدين انفجار عدد من القذائف بمفعول الحرارة والنيران وأنه يجرى عملية تبشيط واسعة للكشف عن مزيد من هذه القذائف. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العلاقات الثنائية وسبلي تعزيزها إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية، سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية والتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز حفاظا على أمن المنطقة والمكتسبات المحققة. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق مع ابتسام في منك نسمع. إلى اللقاء.
2: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: نصف نهار واربع دقائق. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان فم. منك نسمع من اثنين للجمعه من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعاده باش نحاولوا نرجعوا على ابرز الاحداث الاخبار المستجدات الوطنيه والجهويه. شنو الاخبار اللي فاتتكم؟ باش تكون عندنا برشا مداخلات هاتفيه وضيوف باش نحكيوا على برشا اخبار ومستجدات ان شاء الله باش نرافقكم نتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة تتغيب عليكم الفترة ذي، زميلة هدى الورغمي رافقني في الإخراج الصوتي، زميل فاروق السويسي وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي، هكا منورتنا زيد عليم نورجين في الريجي، وفي الأعداد والتنسيق العادة الزميلة هيفا بن يوسف. كما قلتكم برشا مواضيع في انتظاركم اليوم في منك نسمع، نكتشفوها في ريكاب.
0: الريكاب
1: باش نحكيو على زوز شباب من صناع المحتوى اللي أطلقوا تحدي لتنظيف شواطئ المهدية. نحكيو على عزيز مكور ورامي تركيا، إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف. الحقيقة المبادرة متاعهم اللي خلينا نقولوا أثارت إعجاب كبير وبرتاج من برشا مواطنين، إن شاء الله نرجع عليها في بأكثر تفاصيل في ماكس برتاج. نحكيو زيادة على اجتماع صار على مستوى وزارة التجارة لمتابعة أزمة الدواجن والبيض، شنو مخرجات الاجتماع هذية وتفاصيل، وإن شاء الله باش يكون حاضر معنا في ديكريبتاج إبراهيم النفزاوي وهو رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء. في لاكتو دو جور ان شاء الله باش تكون ضيفتنا عبر الهاتف راضيه الجربي رئيسه الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، اللي البارح صرحت ودعات الى ضروره الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات. شنو التجاوزات اللي حضرت منها؟ ان شاء الله تكتشفوها معنا. سمي بطريق الموت، نواب ولايتي القصرين وقفصة يطالبون بإيجاد حل فوري لإصلاح وتأهيل الطريق الوطنية رقم 15. موضوع ميديتور، وش يكون ضيفنا محمد شعباني نائب عن مجلب العباس من ولاية القصرين. في كواب ان شاء الله باش يكون حاضر معنا فوزي زياني الخبير في السياسات الفلاحيه، ومعاه باش نرجع على ابرز ما اعلنت عنه وزاره الفلاحه مؤخرا في علاقه باعداد برنامج وطني لاعاده تكوين قطيع الابقار. بعد موجة الحرارة هل ارتفعت أسعار الخضر والغلال في أسواق الجملة؟ في لوشيفر دجور بشي يكون ضيفنا حسين العيساوي رئيس الغرفة الجهوية لتجارة الخضر والغلال بالجملة ببن عروس. وفي ألو أنفو نتصور الناس الكل يهمها تعرف أحوال الطقس، هل فما أمطار وإلا لا منتظرة في بعض المناطق، وفيش بش يكون الطقس الفترة هذه خاصة في شهر أوت، نهارين هذوما كانوا سخن برشا. في ألو أنفو إن شاء الله بش يكون ضيفنا عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس. دونك كانت هذه أبرز المواضيع اللي إن شاء الله بش تلقوا عليها أكثر تفاصيل ومعطيات في منك نسمع.

0: القيروان القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2 على ديوان اف ام الصيف احلى
1: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
2: نصف نهار وعشرة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على صفحتنا بالفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف وكالعادة مرحبا بجميع مقترحاتكم إذا كان فما مواضيع أو ملفات تحبوا نطرحوها في منك نسمع وإلا عموما في ديوان اف ام وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا ماكس بارتاج
1: ماكس بارتاج.
2: في العادة أي مبادرة أو أي تحدي تكون الغاية متاعه حاجة باهية حاجة تنفع بلادنا حاجة تهم بلادنا وتكون فيه برشة رسائل إيجابية على الشباب على صناع محتوى قاعدين يخدموا في خدمة باهية وقاعدين يوصلوا فيه رسائل باهية برشة وقاعدين يعملوا فيه مبادرات تهم برشة بلادنا خاصة كي نحكيه على المجال البيئي ونحكيه خاصة في فصل الصيف على نظافة الشواطئ المرة دي باش نحكيه على زوز صناع محتواز وشباب التوينسا أطلقوا تحدي لتنظيف شواطئ المهدية المبادرة متاعهم اللي قات برشا بارتاج والقات تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وأثرت أعجاب كبير نحكيه على عزيز مكور ورامي تركيا اللي حاضرين معنا هما توا عبر الهاتف ويب باش نحكيه معهم على أكثر تفاصيل على المبادرة هذية باش يكون فما باش يصير تعميمها وإلا لا على مختلف شواطئ الجمهورية التونسية نقول لكم مرحبا بكم عزيز ورامي
3: مرحبا
2: بيه تسمعوا فيا زوز ما عزيز ورامي حاضرين معايا زوز توا عبر الهاتف مرحبا بكم الزوز عزيز مكور ورامي تركيا في البداية زوز صناع محتوى انتوما يظهر لي الاشتغال والتركيز متاعكم أكثر على المجال البيئي هاتني أخو فكرة عامة عليكم انتوما قبل ما نرجع على المبادرة والتحدي اللي أطلقتوه والأهمية متاعه وكيفاش كان التفاعل مع المبادرة هذه لقيتوا تفاعل إيجابي وكبير من شباب بتوينسا وإلى ليتهم بعد نرجع على التفاصيل ولكن في البداية انتوما صناع محتوى مركزين اساسا على الجانب البيئي عزيز ورام
3: والله فضل. انا محتوى توعوي وثقافي انا مركز على
2: التوعوي
3: ورام انا مش كيفي انا والله بالنسبه لي ثقه جديده علي المستوى هذا تجربه جديده بالنسبه لي
2: تجربه جديده
3: لكن كنت مركز على المستوى معنا التوعوي للمهدية
2: والسياحة نتاع المهدية عزيز ورامي ما نعرفش كنت تسمعوا فيا فما مشكلة صغيرة في الريزو خاطر انتم تحكيوا صوت مقطع شوية ماناش قاعدين وصلنا الصوت بالباهي لو كان تمشيوا لبلاصة يكون فيها الريزو خير شوية خاطر مهم جدا المبادرة والتحدي اللي أطلقتوها مهمة جدا الرسالة نتاعكم توصل للتوينسا للشباب التوينسا لو كان تمشيوا لبلاصة يكون فيها الريزو خير باش يكون صوتكم واضح ورسالتكم توصل بالكدا ذكر حديث معنا عبر الهاتف عزيز مكور رامي تركيا صناع محتوى من المهدية مرحبا بكم من جديد توا واضح الصوت به قلتوا لي انتم هذه اول تجربة لكم في علاقة بإطلاق تحدي او مبادرة فيما يخص المجال البيئي ونظافة الشواطئ
3: هذه اول مبادرة معنا
2: أول مبادرة لكم به كيف جات الفكرة عزيز مكور ورامي تركيا كيف جاتكم الفكرة هذية ساعة نحكيه على تنظيف شاطئ المهدية كيفاش لقيتوا التفاعل كيفاش كانت بداية تنفيذ المبادرة هذية على أرض الواقع كيفاش لقيتوا التفاعل خلنا نحكيه على المهدية وهل باش تتجهوا لتعميم المبادرة هذية على مختلف شواطئ الجمهورية تفضل
3: هي الفكرة جاتني انسبيراسيون من
2: أي
3: ريتو معناها كيفاش نظفوا معناها نظف الشط ومانيش الاعلام عطاه حقه فهمت ما نعملوش تحدي فهمت تحدي تاع النظافه فهمت هو مش حمله راه برك هو تحدي معناها فيها
2: تحدي
3: في نقل توعيه في فهمت ما في لو كان يخمم وكلمت رامي فهمت ورامي معناها دعمني في الحكايه فهمت فينا الدنيا في النور مش برشا تفاعل خاصه من ولايه المهديه فهمت الحكايه معنا تونس العاصمة تفاق السوسة هذوما معنا حتى بنظرة جابت هذوما معنا كنا منهم برد عارفة مثل
2: لقيتوا برشا تفاعل ومشاو خلينا نقولوا مشاو على الخطى نتاعكم انتوما معناها القاو اللي انتوما ديجا وحنا نحكيوا معاكم توا الناس اللي تبع فينا على الفيسبوك ولا على شانل اليوتيوب جوانا فام لايف قاعدين يراو في لي فيديو وانتوما معناها بالاكياس البلاستيكيه وقاعدين تلموا في الفضلات والاوساخ اللي موجوده على الشواطئ وقاعدين تحكيوا بطبيعه وتحفزوا في الناس انه كلها تمشي للشواطئ في المناطق اللي هما يصيفوا فيها ولا في المناطق اللي هما موجودين فيها وين فما الشواطئ وتوصلوا في الرسائل نتاعكم. وقلت لي لقيتوا تفاعل من شباب كيفكم في عدد كبير من الولايات.
3: ايه لقينا تفاعل اما المشكله اللي فما عباد معانا هي في التحدي فهمت. اما احنا الاوبجيكتيف مش انا تجي معنا الاوبجيكتيف انا اتنظر بلاصتها فهمت.
2: اي
3: الناس كلها تبعنا نحب الناس كلها معناتها فيديوهات كيفنا احنا فهمت. نحب الناس كلها معناتها تنتقد تحكي على كذا خاطر هذه معناها اكبر مشكله في تونس فهمت. نورمال معناها مشكله
2: فهمت. يعني في الأخير أنتم حتى فوالا يعني أنتم رامي وعزيز من جهة تقولوا أنه إحنا كشباب نحبوا الناس كل معناها تبعنا وتمشي للشواطئ اللي كما قلت أنت في المناطق اللي هم موجودين فيها ويصوروا دي فيديو باش يعموا أكثر الرسالة هذه على أكثر قدر ممكن خاصة مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك انستغرام تيك توك ولا غيره. وفي المقابل كما قلت أنت زاد فما رسائل نقدية للمواطنين التوانسة اللي يمشيوا للبحر واللي ياكلوا حاجة ولا تكون فما أوساخ يطيشوه على الشاطئ ولا في البحر الشيء اللي يخلي البحر اللي يكون في حالة نظيفة فجأة من بعد معناه ما يمشيوا له الناس والكل ويطيشوا الأوساخ متاعهم تصبح في معناه فما برشا أوساخ وغيره. بتبيع ما نعموش احنا كما فما توينسة تخلي الأوساخ متاعهم فما مواطنين توينسة أخرين يجيبوا معهم الأكياس متاعهم ويلموا فيها الأوساخ والفضلات وبعد طبعا يرميوها في الحاويات. قداش باش تقعد مستمرة الحملة هذه يا رامي وعزيز أو التحدي هذا؟
3: بالنسبة للمهدية نزلنا نهارك أو اليوم تكون في الشاب ومن بعد عن
4: مشروع تحدي آخر
3: نخليوها على تونس وكل لكن ما يتسهل تمويل الحكاية
2: علاش مش سهلة عزيز ورامي تفضل نسمع فيكم. قلت لي مش سهلة قلت لكم علاش مش سهلة
3: والله ماديا ما سهلة فهمت ماديا مش دور على 12 ولاية وحتى معنويين وجسديين فهمت مش سهلة. مازلنا معنا نلقاو شكون ينظف معنا في الشط نلقاو زاد صناع محتوى تتكلم معنا فهمت واحدنا من نجمش وحنا في المهدية معنا صحيح معنا يرونا في الفيديو اللي عانيين وكل شيء ومن داخل راهو محطمين نفسانيا فهمت. كيف كنت ما نلقاوش مرة نجي ننظف يجي واحد ينصف قدامي فهمت وما يتعاقبش معنا فهمت هي معنا حاجة خايبة برشا.
2: من جهة كما كنت تحكي أنت من جهة فما مسؤولية الدولة اليوم والسلطة اللي هي معنية بأنه الشواطئ تكون نظيفة من جهة أخرى مسؤولية ووعي المواطن اللي يمشي للبحر في الأخير هو ملك المواطنين التوانسة للكل كي تحافظ عليه تحافظ على حاجة ملكك متاعك ماني حاجة وقت باش تمشي للبحر أنت باش تتفرهد وإلى حاجة أكيد يهمك أنك تلقى البحر نظيف وتلقى الشاطئ نظيف وغيره تحترم زاد المواطن الآخر اللي باش يجي من بعدك واللي باش يقعد بحذاك واللي يحب يلقى الشاطئ نظيف ويحب يلقى البحر نظيف. ومن جهة أخرى كما قلت أنت الحكاية لازمها مجهود معنوي ومجهود زاد مادي. وقلتوني فما شويه اشكاليات قلت هذاك علاش قد ما تتعمم اكثر وقد ما يكون فما اكثر من صناع محتوى قد ربما ما تكون المسؤوليه والتعب والمجهودات اقل. رامي وعزيز
3: بالضبط يعني احنا قضينا بالتحدي هذا نشجعوا برشا صناع محتوى انهم يعملوا تحديات في الولايات نتاعهم لكن الحقيقه ما فيناش الشيء هذا هذاك علاش اضطرينا نحن نخليه على تونس كله.
2: لحظة واضح اي تفضل نسمع فيكم عزيز ومكور ورامي تركيا صناع محتوى من المهدية اللي أطلقوا تحدي مؤخرا لتنظيف شواطئ المهدية. حكينا عن نوعية الصعوبات القاوة حكينا على الرسالة خليكم كلمة الختام كفما رسالة تحبوا تتوجهوا بها وإلا فكرة أو موضوع تفضلوا نسمعكم.
3: شوف نحن مشكلة متبرعين جدنا برشا تبرعات احنا مطلبناش تبرعات تبرعاتنا وصلتنا معناها برشا فلوس معناها من عباد من الخارج فهمت عباد توانسه من الخارج معناها قلبها وجعها على البلاد فهمت من الخارج قلبها وجعها ويشوف الخارج معناها عباد ما شاء الله نظيفه ويشوف تونس بالعكس فهمت ونذكر برشا شخصيات كبيره معناها دعمتنا فهمت بغير ما نذكر الاسامي نذكر امي والعائله نتاعي فهمت نشكر زاد رامي هو افضل حد رجعني فهمت.

0: علاش ليه ما تكونش في مختلف ولايات الجمهوريه، وتكون طبعا المساله مأطره بالكدا وتكون منظمه وغيره، ونكون كل يد واحده، خاصه حاجه في تكون في مصلحه بلادنا وتكون في مصلحه تونس. والاهم من هذا الكل كما كان يحكي عزيز والا رامي، هو في الاخير الحملات هذه والتحديات هذه تكون محمله برشا رسائل، كما قلنا منها رسائل للدوله، خاطر جزء ممكن نحكيه على التنظيف نتاع الشواطئ ووضعيه الشواطئ ووضعيه اليوم البحورات، طبعا هي مسؤوليه السلطات والادارات المعنيه بالموضوع هذا، ووضع استراتيجيات وحتى حملات اليوم اتصاليه وتواصليه، سواء على مستوى وسائل الاعلام ولا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، من اجل اليوم ترسيخ ثقافه الحفاظ على نظافه الشواطئ ونظافه البلاد ككل والشوارع. ومن جهه اخرى صدر رساله واضحه للمواطنين التوانسه، يظهر نظافة البحر والشواطئ تهمنا المواطنين الكل وهي ملك للمواطنين، وبالتالي نصور حاجة تهمنا وتهم صحتنا تكون الشواطئ هذه والبحورات نظيفة. شكرا لكم مرة أخرى عزيز ورامي، احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم، منك نسمع نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجعوا لفقرة ديكريبتاج.
1: في الخدمة، في الدار، ولا في الكياس، تعرف كل حوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. ما تبدلش الموجة شوية وراجعين في منك نسمع على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
0: نصف نهار و22 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معاكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معاكم بقية الفقرات والمستجدات. مرحبا مرة أخرى بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا الكل، وهنمشي مباشرة لفقرة ديكريبتاج.
1: ديكريبتاج.
0: نحكيوا على اجتماع على مستوى وزارة التجارة لمتابعة أزمة الدواجن والبيض، شنو هي مخرجات الاجتماع هذا وشنو التفاصيل اللي نجمو نعرفوها؟ حاضر معنا احنا مباشرة عبر الهاتف إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. سي إبراهيم أهلا وسهلا ومرحبا. سي إبراهيم مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكم، مرحبا بديوان أفان ومرحبا بهداة.
0: بابتسام مش هدى، هدى مخذا كوزي، ان شاء الله تكون حاضره معانا الفتره المقبله، تحيه لها.
2: اي هدى
0: يا عيش،
2: هدى الغري
0: يعيشك يعيشك سي ابراهيم النفزاوي، مرحبا بك انت، مشكور على قبولك التدخل معنا. كما قلت باش نحكيوا على الاجتماع لوزير التجاره وتنميه الصادرات اللي صار البارح الاثنين، واللي اجتمع فيه بممثلين عن المؤسسات الناشطه في قطاع الدواجن والبيض والهيكل المهنيه والاداريه ذات العلاقه. وكان خلينا نقول اللقاء هذايا حسب البلاغ يجي في اطار سلسله من الاجتماعات الدوريه المبرمجه لمتابعه الوضعيه العامه اللي قاعد يعرفها القطاع هذايا، خاصه في الفتره الاخيره اللي تزامنت مع جملة من المتغيرات والتقلبات المناخية والتذبذب زادة اللي تم تسجيله على مستوى الأسعار، واللي كان عنده تأثيرات كبيرة على القطاع بمختلف الحلقات متاعه. ويظهر للموضوع القطاع هذية، قطاع الدواجن وأزمة القطاع هذية في علاقة أيضا بالبيض. سي إبراهيم يظهر لي دخلت انت قبل مع الزميلة هدى الورغمي في علاقة بالموضوع هذا، يظهر لي زادة انت كنت من بين الناس اللي حاضرين في اجتماع وزارة التجارة، هيت نعرفوا من عندك تفاصيل اللي تحكيت أو أبرز المعطيات اللي تحكيت في الاجتماع هذية، المشاكل اللي طرحت في علاقة بالقطاع هذية، وشنو الحلول إذا كان فما حلول تم طرحها؟ ناخذ من عندك التفاصيل سي إبراهيم تفضل.
2: مرحبا بك مرحبا بك. يدورني الاجتماع يتلخص في يدورني الاجتماع اللي صار البارح يتلخص في البيان اللي خذته وزارة التجارة.
0: نعم تفضل.
2: البيان هذاك يوضح كل شيء. بقى التدخل بالنسبة للأطراف المتدخلة

0: هي اللي هي هو فلال في المنتج ومزود وتاجر تقطيع، هم ثلاثة من تقليد. ما رأينا البارح إلا فما تدخل، تم ناس تدخلت جد حضرة الاجتماع. أنا أنا رأى من نظريتي أنا كغرفة ما عندهم حتى صيفة، ما عندهم حتى صيفة جمعية ولا جسم جمعية تدخلنا في جمعيات. هذا الجمعية يأخذ من منظمة وطنية يمشي يعمل حل جمعية يبو مرته أولاده يولي داب الدفاع عن البيض والدفاع عن الشيء، هذا ما يجيش منا. احنا رانا منظمات وطنية، احنا نكونوا ديما شسمه ماذا بينا في الاجتماعات القادمة هاني باش نطلع.
1: اي وزاد في نفس الوقت ابراهيم زاد هو فما جمعيات قاعدة تخدم، خاطر ينجم يتفهم من كلامك انت الى حد ما ربما ينجم يتفهم انه تقزيم العمل الجمعياتي او اي جمعيات اليوم تتحل مثلا من اجل قضايا والاشتغال على ملفات معينه، باش ما ندخلوش ربما احنا في سياق انه نحكيوا على جمعيه معينه ولا نقزموا جمعيه معينه والا نحدوا انه ما عندهاش قيمه للحضور والا غيره. ما هوش المجال هذا، يقعد رايك الشخصي وتقديرك الشخصي هذايا. احنا اتصلنا بيك في علاقه برؤيتكم للقطاع هذايا ازمه الدواجن والبيض، ونحب ناخذ رايك في علاقه بالاجتماع المحاور والملفات التي طرحت. ابراهيم تفضل نسمعوك.
0: حد على بقينا
1: بيكي وضح، بيكي وضحت ابراهيم
0: الاطراف المتدخله هذه ثم ثلاث اطراف هذوما اللي هما نطلب فيها تو كنتاش مره تدخل ارجع للتصريحات باني طالب وانا فاهم ودي غير وانا فاهم باش نعملوا جلسات باش البارح كنت حضرت حضروا المنجين حضروا المزودين حضروا تجار التفصيل. احنا تو يزمنا في طاولة ما نقزمه حتى
1: مهم التوضيح. يعطيك الصحة سي إبراهيم، مهم التوضيح هذايا. اي وانا خليني نقول استدركت باش انت توضح المعلومه هذه باش كلامك ما يتفهمش في سياق اخر او منحى اخر. نرجع معاك تولي الاجتماع اللي صار ازمه قطاع الدواجن، هريته في الاجتماع هذايا خليني نقول سي إبراهيم اجابه على جمله التساؤلات والاشكاليات اللي كنتوا حتى طرحتوها في حصص سابقه وفي تدخلات سابقه ليكم في علاقه بالملف هذا والقطاع هذا. تفضل اسمعوك.
0: احنا كغرفه قدمنا بمقترح تاعنا المنجين قدموا مقترح تاعهم.
1: شنو هو المقترحات الاسعار خاصه سي ابراهيم؟
0: بالنسبه للمقترحات هذوما قدمناها كيفاش يشوفهم السيد الوزير، والوزير هذا بتعرفه يخدم يخدمش وحده، يخدم تشاركي، يخدم يحب يتشارك الناس كلها كذا. احنا توا قدمنا لها مقترحات هذوما من هنا لاخر الجمعة باش نشوف مقترحات شنو اللي يلزمنا نعمل وشنو يلزمنا نقد. احنا في باش ما نقولوش احنا ما اعتمادات تقول لك ازمه، ماهيش ازمه راهي. حتى الازمات اللي صارت احنا وقفنا فيها وما خليناش باش حتى المواطن يشعر بها. هذه تو عندنا احنا في الانتاج نتاعنا الانتاج الوطني 16000 وعندنا من فوق يقارب على 50% ولا كيفاش، يعني نقص الانتاج نقص الانتاج نقص، لكن تو موجوده في الحاله العاديه تو هو العرض اكثر من الطلب، العرض اكثر من الطلب، يعني باش ما تصيرش حتى اشكاليه من طمن المواطن نقول له راه مهمة حتى إشكالية. الدجاج موجود، البيض موجود، الاسكالوف موجود، ما عندنا حتى مشكلة بحول الله ما عندنا حتى. والحاجة الثانية اللي نبشروا بها المواطن هذه لأن الحالات هذه في اللي هذه تصير أمراض تصير كذا وتصير برش حاجات عيبة، لكن احنا بحول الله ما عندنا حتى شيء. دجاجنا سليم، بيضنا سليم، الاسكالوب تاعنا سليم، وعندنا اطارات كفأة ك ك ك كبيض بياتر او كيوسفنا ماهوش قاعدين يتبعوا تخرج حاجه للسوق الا ما تكون مراقبه صحيا وبيطريا ودوات وات برشا خدمه فيها. ولهذا هذه حتى للمواطن التونسي نقولوا له يا خويا تباك تشري من الاسواق، الاسواق المعروضه الاسواق المواليه اللي معروضه في الشمس والعظم والبيض العلاج طبعا على فتياته يشري من الأماكن اللي هي أصحاب علامات تجارية ومراقبة والحاجة الحاجة الأخرى تبع على عشوائي تبع على عشوائي تبع على عشوائي ما قادينا احنا باش نخدموا عليه تو تو الظرف هذا تو نخدموا على حاجة أخرى نخدموا على حاجة أخرى نخدموا على حاجة أخرى تو في يجي يعود يعود باش يكثر شوية طلب يكثر كذا احنا باش نكونوا احنا واقفين على عين على عين المكان ونزودوا السوق من كل في كل مكان باتصال مع المزودين يعطيهم الصحة ومشكورين وأننا قاعدين نخدموا مناش نخدموا وحدنا رانا نخدموا مع المجمع المهني نخدموا مع الإدارة وزارة التجارة مع الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية ونخدموا مع جميع الأطراف واللي مدلنا يديه ويقول لنا ولا عنده إشكالية ولا عنده كذا احنا نجوره ديما موجودين معاه ونلبوا له جميع رغباته في سواء في البقاع سواء في هذا اللي موجود هو احنا تو قاعدين نخدمه طريقة اللي هي كانت نجم تكون في الحق تكون أزمة كبيرة لكن أنا ما خلواجه
1: يعني فما عمل وفما مجهودات قاعدة تصير توا وفما نظر أو نقاشات صايرة في علاقة بالحلول باش ما نوصلوش نحكيه على أزمة هذا شنو تحب تقول سي إبراهيم
0: تربي مع الناس الأزمة ما فهمتها الناس أزمة
1: اي قلت لك معناها فما اجتماعات قاعده تصير وقلت لي فما حلول صار يصير اتخاذها في علاقه باش ما نوصلوش نحكيوا على ازمه معناها في المستقبل
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه تو احنا تو قاعدين نخدموا خدمه جباره ياسر كنت كديني دينا الناس كلها قاعده تعاون فينا وقاعدين نعاونوا احنا في بعضنا ولهذا انا بحول الله تكونوا حتى قلت لك لما نقص الانتاج المواطن ما يشعرش به
1: بيه. اليوم الأسعار سي إبراهيم النفزاوي متاع الدواجن وغيره كيفاش الأسعار اليوم في السوق؟
0: بالنسبة للأسعار فأوحر يقول لك الدجاج مخرج من 8500 بس كلاب حتى 18-19 دينار بس كلاب دائم يعني سوى بس نكونوا موجودين بقدرة ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله احنا حتى ثم سوى اللي وصلني سوى بلغني سوى ما عنديش حتى ساعة ولا ساعة لكم الناس بعد حتى بدأت الدجاج يعني بعد حتى بأسوان مش بأسوان مشطة إحنا بحول الله أسوان مشطة بينا ندبينا أنا مش ندبينا ندخل وإحنا بس ما تصيرش الإشكالية هذه علاش على خاطر إذا كان خرج على المستوى 10,000 دجاج ومستوى 20,000 كلام رأي أسوان تسمى تعتبر أسوان مشطة كانت من أسوان مشطة تعتبر حاجة خايفة برشة لكن احنا نقفل نافذ بها والناس كل قاعدين يتعاونوا قلت لك حتى من الهيئة الوطنية للصحة وسلامة المواد الغذائية قاعدة تخدم معنا سي محمد الرياضي في الصحة مشكور هو المجموعة الساعة وقاعدين نسكن نخدموا هنا قاعدين نحضروا إن شاء الله نحضروا يكون أوت أوت والصبر يكونوا عنا إنتاج يعني تزويد باهي
1: واضح ووسط المعلومة واضح شكرا لك مرة أخرى إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء على التدخل معنا وعلى كل هذه المعطيات كان هذا في علاقة بمخرجات الاجتماع الأخير اللي صار على مستوى وزارة التجارة في علاقة بالدواجن والبيض احنا أكيد مازال موصلين معكم منك نسمع بعد شوي باش تكون حاضرة معنا إن شاء الله عبر الهاتف راضية الجربي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية باش نرجع على تصريح البارح اللي دعت فيه إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات نرجع على تجاوزات اللي حضرت منها والمقصود من تصريحها بعد الفاصل تفضلوا ما تبدلش الموجه

0: كل أحوال الناس، الجديد والأخبار، الوانفو، لكتو، ميدي تور على الولايات. ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع. على ديوانا فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فهم صوتكم.
1: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: منك نسمع منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
2: نصف نهار وستة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار، الملفات والمستجدات، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات. نحاولوا قدر المستطاع نقدموا لكم الأخبار، وإذا كان فما مواضيع أو ملفات فاتتكم أو ما تبعتوهاش تلقاو معنا أكيد في منك نسمع كل التفاصيل. مرحبا كالعادة بكم الناس الكل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم، وكالعادة مرحبا أكيد بجميع تفاعلاتكم ومقترحاتكم. و مباشرة باش نمشيو لفقرة لاكتو دو جور.
3: لاكتو دو جور.
2: رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي اللي دعات إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. كان هذا التصريح المدام راضية الجربي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وهي حاضرة معنا توا عبر الهاتف باش ناخذوا معها أكثر تفاصيل عن سياق تصريحها هذية، أكثر تفاصيل عن كلامها. مدام راضية أهلا وسهلا، مرحبا.
4: شكرا على استضافتي.
2: مرحبا بك مدام راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مرحبا بك مرة أخرى على قبولك التدخل معنا. مدام راضية، الحقيقة التصريح طرح أكثر من تساؤل، شنو السياق متاع التصريح هذية؟ علاش توا؟ شنو تقصد مدام راضية الجربي بالارتقاء بالذوق الفني؟ شنو تقصد خاصة في علاقة بالتصدي لممارسات أو محتويات نجم يتحط فهمها وإدراكها وكأنها إساءة إلى صورة المرأة التونسية؟ وانت حاضرة معنا توا باش توضح لنا وباش تقدم لنا أكثر تفاصيل ومعطيات. تفضل مدام راضية، نسمعوك.
4: شكرا لكم. الحقيقة كل عمل فني هو عنده رسالة وراء، فما هدف، فما معناه رسالة فنية، رسالة للمجتمع، رفع معناه من مستوى المجتمع، من الذوق العام، من معناه تثقيف الناس. يلزم ديما فما كل عمل فني لازم نفكروا ماذا بعد العمل الفني، مش معناها حفلة وشيخة وبناء وشتيح وثم نرجع عادة حليمة إلى عادة القديمة. يلزم كل عمل فني عنده أهداف، والأهداف النبيلة للعمل الفني الارتقاء بالمجتمعات، الارتقاء بالفكر وتوعية الناس وتهديد الذوق وغيرها من الرسائل اللي نجم يعملها أي عمل فني أو إبداعي. الحقيقة للمهرجانات، ونحكيش عن مهرجانات خاصة، نحكي عن مهرجانات اللي تشرف عليها ولا تحت إشراف مؤسسات الدولة ومؤسسات العمومية، مش معقول إنه معناها ما وراها حتى أهداف، ما وراها حتى رسائل، ما وراها حتى معناها فلسفة اللي تخلي تقول معناها مهرجان بعد مهرجان هنالك تهذيب للذوق أو هنالك رسائل قاعدة تصل للمجتمع التونسي من شأنها أنها ترفع منه أو تعالج قضايا إلى غير ذلك. بالعكس، معناها فما بعض الفنانين أو بين ظهرين فنانين يجي ويبتزونا ياخذوا فلوسنا. بالنسبة لي يضحكوا على ذوقنا ياخذوا العملة الصعبة ويضحكوا على شوية من التوانسة ويروحوا لديارهم هم فرحين مسرورين، وإحنا نرجع إلى بؤسنا والتعاسة اللي عايشين فيها وإلى الأفكار اللي هي أحيانا هدامة أو أفكار ما ترتقيش بالمجتمع التونسي ولا ترتقي بالمواطن التونسي ولا بزادة المقومات اللي تبنى عليها الدولة التونسية بما في ذلك حقوق المواطنين وحقوق النساء. لأنه الحقيقة شنو اللي قاعد عليش التصريح هذا؟ التصريح هذا لأنه عمي وقت ما سمع فما صور مش حلوة. يعني أولا هذه تعطي هذ حاجة، أولا كونوا العمل للإعلامي ما عادش عند الإعلاميين والصورة والخبر ما عادش يخرجوا رجل مختص ولا يخرجوه نامبورتي يشد تليفون وينجم يخرج لك نامبورت كوا ويخرجها من سياقها أو يحطها في موضع مش حلو أو يعمل لها تعليق زادة خارج على السياق تقولش معناها مستهتين المرأة التونسية. وهذا أولا العمل اللي هو الصحافة ولا الإعلام دخلوا له ناس ما همش إعلاميين وصحفيين ولا هم مصدر الخبر، هذا أساء للإعلاميين والصحفيين وأعزم أساء للمرأة التونسية. لأنه مثلا أنا بعد شخص نعرف عمناه ولشنو جرى في المهرجانات والصور الخائبة اللي عملتها امرأة لكن هي ما تمثلش نساء تونس الكل وسنالة الشوز، وزاد بعد التحري اتضح أنه بعض الصور اللي تداولت وتم نشرها والحديث فيها بإتناب وإسهاب اتضح وأنها لا تتعلق بتونس ولا بنساء تونس وإنما تتعلق بنساء أخرين. ربي أنا ما يعنينيش أنا من بلاد ما هيش في تونس، أما مش معناها أولا نشوف يعني الإعلام أو ما بين ظفرين شبه الإعلاميين ياخذوا صور من دول أخرى والنساء أخرين ويلسقوهم على أساس نساء تونس ويسيئوا إلى المرأة التونسية وإلى سمعة المرأة التونسية وإلى قيمة ومكانة المرأة التونسية. هذه حاجة معناها فيها بعدين الإعلامي والخبر والتعليق على الخبر، وأيضا فيها بعد أهداف ما وراء الخبر هذاك اللي هو الإساءة للمرأة التونسية. واثنين حتى لو كان بعض الصور اللي هي مش حلوة بالكل طلعت مش متهمش التوانسة، مش معناها التونسيات أو التوانسة ما عندهم زادة أشياء تشبه لهذاك. هذا ممكنش نسبة حادثة عملتها مرأة أو راجل إلى المجتمع التونسي أو إلى المرأة التونسية. وأنا نتألم معليش تصريح في الوقت هذا تنجاوبك على سؤالك الآخر لأنه عمناول في لتريسوت تم قتل أو تقتيل المرأة لو 14 ولو 15 مشوز قبلها بزادة بشوية زادة كتكيف معناها جرائم قتل شنيعة ضد النساء التونسة. اليوم وإحنا على أبواب الاحتفال أيضا بعيد المرأة التونسية العادة معناها تشويه، إذا ما فماش تقتيل أو قتل فعلي فما قتل معنوي وحسي أو كالمرأة ما تسوى شيء، المرأة معناها الصورة مسيئة للمرأة التونسية. والحقيقة احنا كمنظمة نسائية وانا كمرأة حقوقية مش ممكن انه نسكتوا على الشيء هذا، مش ممكن انه ننبهوا الوزارة انها معناها تاخذ بزمام الامور يوقفوا هالحفلات اللي ولا هالدعوات اللي عملوا فيها بالعملة الصعبة لناس ما عندها ما تبيع، كان الهشك بشك سامحوني في الكلمة وما وراها. حتى احنا أنا كبرت في عهد كنا نسمعه معناها الشيخ الإمام وكنا نسمعه مارسيل خليفة وكنا نسمعه فيروز وكنا نسمعه معناها عمالقة بتاع فن تتمتع وتسمع كلمة وتروح برسالة نبيلة منها رسائل معناها فكرية فلسفية وجودية حقوقية. اليوم شنو اللي قاعدين نجيبوا فيه لتونس وإحنا في بلاد تشكو معناها فقر ولا تشكو قلة الإمكانيات؟ شنو اللي نجيبوا فيه؟ إذا نحبوا نروحوا على المجتمع التونسي وعلى الشعب التونسي، أما المراوحة يلزم بدور ثقافة تحلها في كل حومة بنوادي وفكر يدوروا نقاشات وغيره، معناها يلزم عمل فكري وثقافي مستمر عام كامل، مش يجيب حفلة ما نعرفش ترى قداش من مليار من السادة صفوف باش نعمل شطحة وتروح لدارها ويلتقط واحد صورة معناها ما نعرفش عفوية ولا حتى صورة مركبة باش بعد ننساو الفنان وننساو على شنو غنى وشنو اللي قال وشنو هالكلمات الكبيرة والفن الكبير، ونقعدوا نشدوا هيك فلانة طلعت قالت له نتصور معاك ولا تحمل فيه ولا بوسني وبوس بنتي وما نعرف شنو. دونك الحقيقة مسؤولية كبيرة محمولة على عاتق السيدة وزيرة الثقافة للأسف، وهي مرأة حقها تكون عندها دوبل رول، حريصة على صورة المرأة التونسية، حريصة على صورة الأسرة التونسية. وقت اللي نحكيه على المرأة التونسية نحكيه على الأسرة التونسية وعلى الراجل التونسي، لأنه إحنا زوجات وأمات الرجل التونسي، وإحنا مواطنات كيفنا كيفه، أيضا يهمنا صورتنا كما صورته، ويهمنا مكانتنا كما مكانته، وحقها الحقيقة معناها تتحرى برشا هالناس اللي قاعدة تجيل تونس، وهل الفلوس والعملة اللي قاعدة تمشي بدون ما يكون وراها معناها ما خليت لنا حتى شيء، فما حتى أثر يقعد بعد هالحفلات هذية حتى شيء للمجتمع التونسي وللمواطن التونسي.
2: وهذا بدوره، ذكر مدام راضية الجربي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وهذا بدوره يستحق نقاش عام ونقاش كبير تكون حاضرة فيه مختلف الأطراف والهياكل والمؤسسات المتداخلة. اليوم كما كنت حكينتي على وزارة الثقافة، نحكيه على الهياكل المتداخلة في المجال الثقافي، نحكيه أيضا منظمات المجتمع المدني مثلا كما اليوم نحكيه على المنظمة الوطنية اللي أنت تمثلها، وجميع الأطراف لنجم نعمل نقاش عام في علاقة بالمهرجانات والرسائل وما بعد العروض، وشنو العروض اللي بالحق تليق بتونس، شنو العروض اللي لا. نقاش كبير وكبير برشا، وخاصة اليوم في ظل مواقع التواصل الاجتماعي والإشاعات والتزييف والصور المراقبة اللي تحل بدورها مدام راضية نقاش آخر يكون مبني على الإشاعات ويكون مبني على الزيف، وتلقى كما قلت أنت ناس تكتب وتعلق وتدوينات ويأخذوا الصور وفيديوهات على أساس أنها صحيحة، وفي الأخير تطلع ماهيش في تونس ولا تطلع مركبة ولا تطلع غالطة. ومرات وديما نقولها، راهو مرات الإشاعة سرعة الانتشار متاعها كبيرة وكبيرة برشا، ومرات حتى تصحيح ربما الإشاعة هذية أو أنك تخرج تقول إشاعة ما يلقاش نفس الرواج اللي لقاته الإشاعة في حد ذاتها. هذا هو. شكرا لك مرة أخرى مدام راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوي، بشوفوا معكم الميدي تور، بش يكون حاضر معنا إن شاء الله محمد شعباني نائب عن مجل بالعباس القسرين، وبش نحكي على ما سمي بطريق الموت. علاش عدد من نواب ولايتي القسرين وقفصة يطالبون بإيجاد حل فوري لإصلاح وتأهيل الطريق الوطنية رقم 15، والتفاصيل تكتشفها معنا بعد الفصل.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. منك نسمع، منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: منك نسمع نصف نهار و 47 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم برشا أخبار، برشا ملفات وبرشا مستجدات، وإن شاء الله مش باش يفوتكم شيء. تلقاو معنا كل جديد، ومباشرة باش نمشيو الميديتور.
0: ميديتور
1: سمي بطريق الموت، علاش نحكي؟ وعلى 8 نواب من ولايتي القصرين وقفصة اللي طالبوا بإيجاد حل فوري لإصلاح وتأهيل الطريق الوطنية رقم 15. شنو حكاية الطريق هذي، الطريق الوطنية، وعلاش لازم يصير إيجاد حل فوري وجذري لإصلاحها وتأهيلها؟ حنحضر معنا مباشرة عبر الهاتف محمد الشعباني نائب عن مجلب العباس من ولاية القصرين. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا. تصحيح، نائب عن دائرة فريانة.
1: نائب عن دائرة فريانة، مرحبا بك.
2: فريانة مجلب العباس ولاية القصرين.
1: فريانة ومجلب العباس، أنا قلت كان مجلب العباس. مجلب العباس وفريانة القصرين، مرحبا بك سي محمد، مشكور على قبولك التدخل معنا. 8 نواب هبطوا بيان، نواب من ولايتي القصرين وقفصة. سي محمد، بديتوا فيه تحكيوا على فاجعة صارت على مستوى طريق الوطنية رقم 15 ومسؤولية الدولة في استمرار طريق الموت، هكا سميتوه، هذا العنوان اللي اخترتوه للبيان متاعكم اللي اصدار في 1 أوت 2026. وانت حاضر معايا باش نعرفوا معك شنو حكاية الطريق هذية الوطنية رقم 15، علاش سميتوها بطريق الموت، وشنو طالبين اليوم من الدولة ومن المسؤولين؟ سي محمد نسمعوك، تفضل.
2: شكرا مستر عزيز. في البداية نترحم على شهداء الواجب الوطني سي وليد وسي الحاجي الطفي، معناها عوني الحماية المدنية، ونترحم كذلك على اللي توفوا قبل ضحايا الطريق الوطنية 15، ومنها تسمى طريق الموت لأنه العدد الضحايا تعدد وقاعد يتوالى، معناها من جراء الحوادث اللي صارت في الطريق هذه. الطريق هذه اللي هي محفرة جراء الحفر صارت عديد الحوادث القاتلة وتوفوا برشا ناس عزاز علينا. ثم معناها في بيان أصدرناه بمعية نواب يعني زملاء من قفصة، أولا لأنه يربط من قفصة وقفرين، والبيان هذايا جاء معناها يعني بعد عديد المحطات اللي صارت والنداءات والأسئلة الكتابية والمداخلات وطريقة اختلاف. نذكرك الطريق هذا يراه مشى فيه السيد رئيس الجمهورية لما زار مجلب العباس وفريانة والقصرين، زاروا المدير العام نتاع الجسور والطرقات وزارة التجهيز. في 15 أفريل اللي فاتت جاء وزير التجهيز تخصيصا باش يشوف الطريق الوطنية بعد ما صار فيه حادث قاتل. جاء زاروا السيد الوزير وحكام على المواطنين وصرح للتلفزة الوطنية لأنه معناها باش يسرعوا في الطريق هذايا، لكن يعني صارت بعض الإصلاحات يعني لكن كيف تصب المطر يرجع الحفر ونجر عليه من جر عليه معناها موتة وعديد الحوادث اللي معناها والحمد لله ما صارتش عليها معناها يعني قتلة، أما معناها برشا قتلة التالت ذكر ليش سمى طريق الموت. وليزيد المرارة أكثر وأنه الطريق هذا تقريبا من 2009 المقاول اللي خدمه الطبقة الأسفلتية ما كملهاش وما تحسبش وقت من الوقت هذاك إلى حد الآن، وإحنا نتلقى وكان في الوعود من سلطة الإشراف يعني على أساس أن
1: نحكيه على 17 سنة تقريبا سي محمد الشعبان. كي تقول لي من 2009 لليوم 2026 والطريق على حاله.
2: هذه الحقيقة خدم حتى 2009 والمقاول اللي خدمه مشاء ما كملش وما تحسبش والملف ما تحلش معناها لتحميل المسؤوليات يعني. وزيد زيادة طريق أختي هذه طريق 15 راهو يعتبر طريق مغاربية هو يربط الجزائر وليبيا وتونس. هو طريق يعني سياحية سواح الجزائرية الأخوة الجزائرية يدخلوا من غادي الليبيين السلع معناها الشاحنات النقل تتعدى من غادي. هذا كل وطريق من قبل ثورة 17 ديسمبر إلى حد الآن يعني ما تخدمش يعني يربط الجهات هذيك اللي معناها ماتت أرواح واحتاجت لعبات سلمين وما قمنا بدورنا نحن تحت قبة البرلمان بالأسر الكتابية بالمداخلات.
1: بيه سي محمد كي تقول لي أنت قمت بدورنا كنواب في البرلمان سامحني قطعتك من حب نتفاعل معاك وتقول لي دورك في إطار نعرف يكونوا حاضرين معاكم الوزراء المعنيين والمسؤولين المعنيين سواء في جلسات عامة من خلال مداخلات سواء في علاقة بطلبكم الأسئلة الشفاهية توجيه أسئلة كتابية وبرشة إجراءات أخرى تنجموا تاخذوها كدوركم في نواب. كيفاش كانت الإجابات متاع المسؤولين؟ مثلا أنت كنائب توجلت بسؤال كتابي شنو الجواب في علاقة بتأخر إصلاح وتأهيل الطريق هذه خاصة أنه صارت فيه أكثر من فاجر؟
2: أجوبة قبل ما يقال عنها هي استهزاء وما سمناش مسؤولية. راه وقت اللي نقول الوزير أنا أختي العزيزة وقت اللي الناس في الدول تحترم روحها ومسؤولين تحترم روحها لما تطيح ضحايا قتلة ها؟ ونحن ما اعتمدوش القضاء لكن فيها بسبب معنى حوادث وبسبب الحفر وبسبب الهمال للطريق هذايا راهو مفروض أعلى مسؤول في وزير التجهيز يتحمل مسؤوليته راهو يستقيل. احنا معناها الموت معناها تعنيهم يعني للدرجة هذه. أنا قلت لك جاء الوزير سيد الوزير في 15 أفريل الفيت وزار الطريق بيده بعينه وشاف الطريق بعينه وحكى مع المواطنين وصرح حتى التلفزيون الوطني تصريح نجم ترجعوا له ولا وسائل الاعلام انهم باش يسرعوا فيه يا اخي يقول لك والله انا عملنا طلب عروض ونستنوا هي عملت طلب عروض الطريق هذي تدخل الدوله راهو طريق معناه مات فيه ارواح راهو طريق معناها مهم راهو معناها تقريبا المناطق الحدوديه كل يربطها يربط بالجزائر وتونس يعني تعرف اختي معناها وقت الاشقاء الجزائريين والليبيين ما عرفوش الطريق وقت اللي يمشوا في الطريق في الليل تقريبا الاطارات نتاع السيارات نتاعهم وتفربي معناها ماشي معناها الموت يعني كان فجر بسبب الحفر وبسبب سوء الطريق معناها اهمال تام نواب معناها مواطنينا عملوا وقفات سلميه وقفات سلميه سكر الطريق الناس يعني ما عاد خايفه كل يوم باش تدفن الروح في جرة الطريق هذايا واحنا نستنوا هاو معناها نوانا في طلب عروض في البدايات كانوا نستنوا معناها والله نلوجوا على الاعتمادات توا والله هاو في طلب عروض وقتيش طلب عروض هذي معناها نحن يعني الى هالدرجة معناها عبر وسيلتكم الاعلامية توجه الى رئيس الجمهورية
1: ورئيس خلص محمد اسمعوك
2: تتحملوا مسؤولياتكم هذه راهي رواح ماتت راهي رواح طاحت هذا الطريق راح كل معناها مش يروح مش اثنين مش ثلاثة مش أربعة بخلاف الحوادث ومعناها ولا تفاعل
1: يعني تجهيز
2: وزارة تجهيز وزارة تجهيز بعد وفاة شهيدي الواجب واللي قبلهم ما كلفتش نفسها حتى أني تخرج تصرح أني تفهم المواطنين أني تتفاعل أني تقول راني باش نخدم قول حتى ما ليش باش نخدم خلي المواطنين يخلي يمشوا بالطريق معناها مسلك ريفي ونرتاحوا. أختي العزيزة شوف بالحق اليوم شوف المواطنين في معناها على أشد درجات الغضب أشد درجات الغضب يعني ومعناها سياسة ضبط النفس راهو إذا كانت تواصل الإهمال وتواصل معناها الحجرة خليني نقولها بصريح العبارة الحجرة للجهة ذيك راهو رد الفعل بتاع العبد هذه ما عادش لومه حتى ما عادش لومه حتى حد الوقت اللي يسكر الطريق وتتعطل معناها الشاحنات الجزائريه ولا المسافرين ولا الليبيين ونولوا في مشاكل اخرى وصوره بلاد مش باهيه راهو مش معقول على وزير التجهيز يعني التسريع في تهيئة الطريق هذايا وتأمينه.
1: شكرا لك مره اخرى سي محمد الشعباني نائب عن مجلس بالعباس وفريانة عن ولايه القصرين. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. كانت هذه تفاعل وتدخل ليك في علاقه بالبيان اللي اصدروه 8 نواب في علاقه بالطريق الوطنيه رقم 15 واللي يقولوا انها او سموها بطريق الموت واللي صارت فيها عدد كبير من الحوادث والاشكال. يقول تقريبا من 2009 سي محمد الشعباني في علاقه بالطريق هذا يقول برشا أسئلة كتابية برشا أسئلة شفاهية برشا مداخلات وأكثر من مرة تم طرح الموضوع ذا فما برشا زيارات وحديث ولكن في الأخير يقولك حتى الإجابات في علاقة بوضعية الطريق هذا وقتاش باش يصير الإصلاح متاعه والتأهيل متاعه خاصة كنحكيو على أرواح الناس والمواطنين يقولك أنه الأجوبة من قبل الحكومة والأطراف المسؤولية المسؤولين المعنيين ما تكونش بالجدية الكافية نظرا تتماشى مع الخطوة خطورة نتاع الكيس هذايا والطريق هذايا. إن شاء الله صوتكم يكون وصل سي محمد الشعباني وإن شاء الله يصير التفاعل معكم في أقرب الأجيال. وإحنا أكيد مازال مؤسسين معكم برنامج منك نسمع بعد شوية تقوم موجز الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي ونكمل معكم قيت الأخبار الفقرات في منك نسمع. تفضل
0: الخدمة في الدار ولا في الكيس تعرف كل حوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الوحيدة ديوان فام عسلامة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التسريح في الوجود الباتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. وأوضحت الإدارة في شريط فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن المنصة تتيح للمستخدمين استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتسريح في الوجود في بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة الولوج بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية. وقالت أن المنصة توفر جملة من الخدمات من بينها إيداع مطالب التسريح في الوجود إلكترونيا ومتابعة مختلف مراحل معالجة الملفات بصفة آنية، إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمآل المطلب، فضلا عن تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الملف. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يطالب بالمراجعة الفورية لما اعتبره زيادات مشتة شملت أسعار عدد من الأدوية، والتراجع عن هذه القرارات التي وصفها بالمسقطة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. وقسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يندد أيضا في بيان على ضرورة تشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص وتطوير تصنيع الأدوية الجانسة محليا لتقليل الكلفة والحد من التبعية للخارج، وفتح حوار جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين في القطاع قصد التوصل إلى إصلاحات مستدامة وعادلة دون المساس بالحق الاجتماعي في الصحة. وزارة الشؤون الثقافية تذكر كافة الفنانين والمبدعين والأدباء والباحثين وهياكل الإنتاج والمؤسسات والجمعيات الثقافية الراغبين في الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني بأن آخر أجل لقبول ملفات الترشح هو يوم الجمعة 7 أوت الجارية. والوزارة تدعو جميع الراغبين في الترشح إلى استكمال إجراءات الترشح عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض وإيداعها في الأجال المحددة وفق الشروط والإجراءات المعتمدة بالرجوع إلى البلاغ الرسمي بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق. في أخبار العالم، مصدر إيراني يقول إن خطة مؤقتة لإعادة فتح مضيق هرمز ما تزال قيد النقاش مع سلطنة عمان، وأشار إلى أنها ستمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخل إلى المضيق وفقا لما نقلته وكالة رويترز. قطر تعلن أن الاحتلال الصهيوني يتحمل مسؤولية تأخير تنفيذ خطة السلام الأمريكية الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس، الأمر الذي أكدته الحركة. والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول من الواضح أمام المجتمع الدولي من يعطل تنفيذ الاتفاق، مضيفا أن المسؤولية الكاملة تقع على الطرف الصهيوني. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في منك نسمع مع ابتسام شويخة.

على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم على ديوان فهم. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
1: ماضي ساعة و 13 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد, مرحبا بالناس الكل مرة أخرى اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا طوى. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم. مازال موصلين معكم الساعة الثانية من منك نسمع, مازال باش نوصل معكم بقية الفقرات الملفات والمواضيع, ومباشرة باش نمشيو لفقرة إيكوويب. باش نحكيو على القطاع الفلاحي, وباش نحكيو على وزارة الفلاحة اللي أعلنت مؤخرا عن إعداد برنامج وطني لإعادة تكوين قطيع الأبقار. باش نحاولوا نفهموا الموضوع هذايا, باش نرجعوا على السياسة العامة اليوم في علاقة بالمنظومة هذية, وباش نحكيو على الخطط, وباش نحكيو على الرؤية وباش نقيموها, ولا باش نحكيو اسكو شنو الحلول الأمثل اليوم في قطاع مهم ومهم جدا. وباش نحكي وعلى جملة الإشكاليات الهيكلية والظرفية. احنا حاضرة معنا مباشرة ضيفنا فوز الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. سي فوزي أهلا وسهلا مرحبا. سي فوزي مرحبا.
2: الفريق وكل مستمعين ديوان فهم
1: مرحبا بيك. سي فوزي الزياني ذكر مرة أخرى الخبير في السياسات الفلاحية حاضر معنا توا عبر الهاتف. سي فوزي الزياني وقت لي نسمعوا إعداد برنامج وطني أو نسمعوا كلمة رؤية أو نسمعوا كلمة استراتيجية وطنية أو نسمعوا كلمة سياسة الدولة, المواطن اللي يتبع فينا ولا المستمع ولا أي إنسان اليوم مهتم بالشأن الفلاحي ولا بأي منظومة أو قطاع منضوية تحت القطاع الفلاحي يقول حاجة بيا اليوم الدولة هي قاعدة تخدم, هو فما سياسات قاعدة تتحط وهو فما برامج قاعد يصير الإعداد لها, خاصة كي نحكيه على قطاع قاعد يعيش في جملة من الإشكاليات على مستوى مختلف المنظومات تقريبا. سي فوزي, وتختلف الإشكاليات من إشكاليات هيكلية ظرفية مالية وغيره. وانت حاضر معنا اليوم سي فوزي الزياني وقت باش نحكيه مثلا على وزارة الفلاحة اللي تحكي على أزمة الألبان وقالت أنها نتاج عوامل هيكلية و ظرفية, وتقول انه باش تصير اتخاذ اجراءات لدعم المربين واعادة تكوين القطيع. هيت نبدا معاك بالكلمة المحورية برنامج وطني. سي فوزي الزياني نجم نقولوا بالفعل اليوم انه فما سياسات واضحة رؤية واضحة للدولة اليوم للحكومة في علاقة بالقطاع الفلاحي ككل, بعد نرجع للمنظومة هذا. يا سي فوزي نسمعك تفضل.
2: نبداو بال ماذا بينا احيانا نبداو بالايجابي, لكن مع الاسف الاجابة لا.
1: هاي تفضل.
2: انا 15 سنة نقول ما فماش رؤية ما فماش استراتيجية. ثبتوا بحاجة بسيطة, وقت بيجي وزير فلاحة واحنا شفنا برشا وزراء فلاحة يخرج وزير يقول اه رؤيتي في المدة اللي مش نقضيها تنجح ولا ما تنجحش مش مشكل, اما رؤيتي العامة مش نعمل هذه, هذه الأولوية, هذه الثانية, هذه الثالثة, وبعد نقيمه ما فماش هذا. يجي ياخذ الكرسي, العملية هي نفسها تعاود. انا نحب نحط البرنامج هذا في الإطار, هي جات رد على سؤال كتابي سأله في عبد العزيز بهادي الشعباني اللي هو
1: شعباني
2: سأل في نوفمبر ما بين قوسين, سألت في نوفمبر نجاوبوه توا ولا عندنا جمعتين ولا ثلاثة من بعد. يعني تخيل أنت قعدنا حوالي 10 شهور باش نجاوبوا نائب كتابي. أول حاجة على مستوى الشكل راهو هام جدا, أنا نقول اللي كتبوا هذا الرد يعني يحاسب نفسه قبل, على خاطر فيها أخطاء كبيرة. شنو الأخطاء الكبيرة؟
1: شنو الأخطاء؟
2: يعني تقلل من قيمة الدولة, من قيمة وزارة الفلاحة, وقت اللي في الفقرة الأولى يقول لك احنا ننفي انه احنا ما عملناش مجهودات, وبعد الفقرة الثانية يقول لك احنا من 2020 ل 2024 عملنا 6 مجالس وزارية للتقييم. انا نحشم شويه الحقيقه, 6 مجالس وزاريه للتقييم ولتو ما عملنا حتى شيء, وزيد مع مين من 25 26؟ اش قاعدين تعملوا يا اخوي في وزاره الفلاح؟ انت تو تقول في حاجه قاعد تسكوندان انت نفسك, يعني انت قاعد تعمل في اللوم على روحك. انت عملت التقييم, هي صار التقييم 4 سنوات ولا 5 وما زلت تقول انا عندي برنامج لاعاده البرنامج. هات نقراوه كلام عام صحيح, هو راهو نطبق خرق العاده, لكن هذا يتقال في كل زمان ومكان وكل واحد يجب يقوله, لكن التطبيق ما فماش. أنا نخير لو أنه وزارة الفلاحة, وهذا حتى تعليمات رئيس الجمهورية دائما يقول التطبيق العمل للعمل, أما تقول لي أنا عندي برنامج وكهو لا عملت كالندري, لا قلت باش مش نبدا، لا وقتاش مش نبدا، راهو هام جدا الارقام وسيادتك الصحفيه، راهي الارقام وقت اللي تغيب على اي بيان او بلاغ او اي شيء، راهو هذاك معناه مضمون فارغ ما في حد شيء، وتعويم وتعويم وكلام عام. لكن العباد فايقه، راهو الفلاحه يعرفوا، خرجوا من المنظومه من بدايه 2016. نعطيو شويه تاريخ للناس اللي تسمع والمستهلكين. انا مواكب الموضوع هذايا، وتحدثت انا ذاك حتى في 2017 مع وزراء الفلاحه انا ذاك، وحذرناهم من مغبه التهريب اللي خارج للدوله الشقيقه، لانه الفلاحه بداوا يفلسوا وبالتالي ولاو يسلموا في القطيع نتاعو. احنا ما بين قوسين الفلاحه اغلبهم صغار مربين، عنده 4 و5 و6 بقرات واحيانا 2 و3 يكمل بيهم راس الشهر، حاجه باهيه، فلاحه عائليه ناجحه، المنظومه نجحت حتى تقريبا 2015-14 كان عندنا الاكتفاء الذاتي، بعدين الاسعار ولات غير مناكبه، وفما صحيح الجفاف اللي قالوا وغلاء الاسعار العالميه كله صحيح، هي انت في المقابل تستعمل وقت تتاقلم مع هذايا وتغير للتحسين. احنا خليناها تبرك، وكما عبرت عليها قداش من مره، الابقار حرقوها للجزائر، مش حرقت مش تحرقوا حدا، حرقوها للجزائر، مشات على روحها، خسرنا 30-35% ان شاء الله حتى 25%. التبعات نتاعها شنو؟ الحليب صح مفقود، واللحوم الحمراء قاعده مواكبه في الاسعار شويه، خاطر هما زوج منظومات، تربيه العجول وتسمين العجول منظومه برسك وحدها، والابقار الحلوب وحدها تقريبا، نجموا تو ولات كلها مضروره، اللحم غلاء.

0: الانتاج خرج قصيد ثلاث اربع نقاط. اول نقاط التمويل وما ادراك راهو الفلاحه، وكان تعمل تو استجواب شعبي وتقول له متخير نعطيك دعم باش تعمل فلاحتك والا نعطيك قرض ميسر، يقول لك اعطيني قرض ميسر. العالم الكل والدول الناجحه في العالم راهي تعتمد على قروض لا تتجاوز 3% واحيانا حتى قروض بدون فوائد للفلاحه. الناس كل تعرف الفلاحه هي الكل، هي السياده الوطنيه. به انت تخرج قرار تقول انا ماشي نضع على ذمه المربين في الابقار والاغنام خاطر القطاعات كلها يعني انا سامحني في الكلمه الشعبيه متاخره شوي، وبالتالي انت تقول هذه ولوج لقروض بمعناها بفوائد تفاضليه لا تتعدى 3% مع فتره انهيار 3 سنوات مثلا. تو تشوف تونس كيفاش ترجع، واحنا عندنا خبره كبيره. راه نذكر للتاريخ 15 سنه التالي برك و20 سنه التالي راهو كانوا اشقائنا ما نحبش نسميهم كانوا يجوا يتعلموا على منظومه الحليب في تونس. راهو كانوا يجوا يتعلموا اللي هما هربوا علينا تو. وعلاش كانوا يتعربوا؟ على خاطر المنظومه كانت ناجحه وكانت فيها عائليه وكانت كل ولايه تقريبا عندها 3-4 مناطق معروفين. تبقى في هيك المنطقه كامله فيها 150 200 مربي، شو معناه؟ كل عائله عندك 3-4 بقرات 5 بقرات والامور ماشيه والحليب موجود ونستور في فلوس. احنا ما عرفناش مع التغيرات اللي صارت في العالم نتاقلموا ونغيروا من معناها العمل اللي نتاعنا في هالقطاع هذا، هذاك علاش وصلنا للدرجه هذه. دونك القرار الاول نخرج انا نقول تمويل ميسر للفلاحي المربي، تيجي اخويا خوت غدوة تو ما تخافش عليهم، تو غدوة يمشيوا يجيبوا البقر ويموروا من امريكا لو الدولة ما تخرج حتى فرنك من عندها. ما حشناش مجرد انها تضع فون هذاك الحشنة به في كل قطاع فيها حي فون. حاجة ثانية انت عندك تقول لي انا الامطار والجفاف في هاتش الجفاف بيركشي جديد، احنا بيركشي سكوب هما جابوه وزارة الفلاحة قالوا فما جفاف. دي معروفة تونس كل 4-5 سنوات عندها جفاف متواصل، ثم تجي فترات الامطار. الامطار ايش عملت انت باش تقاوم باش تواجه الشيء هذا؟ يعني تمشي للمناطق السقوية اللي هي قاعدة تنتج أحيانا في منتوج احنا لسنا في حاجة إليه كما الفراولة والدلاع وغيره كالدلاع يتلاع ونصدروا فيه للخارج، نصدروا في المال تاعنا والمجهود نتاعنا الوطني نصدروه للبرة. نقولوا هيك نعملوا معناها ترشيد عملية الإنتاج وبالتالي نقنعوا هذو الفلاحين اللي هم يلزموا يصوروا فلوس وقت اللي يعملوا زراعات على فيها. وهذا هو اللي مش قاعد يتقال، راهو كي تعمل زراعات على فيها وتعمل حبوب راك تجم تصور فلوس، اما يلزم نقولوا لك على خاطر الفلاحه ما تولدوش كلهم باك بلس 10 ولا باك بلس 20. بالتالي هذا مجهود وطني على مستوى الارشاد والتكوين، ثم نقنعوهم اللي هو يلزم يواصل في الدلاع مثلا وفي نفس الوقت يعملنا شويه زراعات على فيها، يعملنا شويه حبوب الى غير ذلك. ثم نقطه ثالثه اللي بدينا فيها والحمد لله في تونس عرفنا قيمه ما يسمى المياه المعالجه المستعمله اللي كل التقارير تقول نجم نوصلوا نحصلوا منها 25% من احتياجاتنا الفلاحيه. واول استعمال لهذه المياه هذه هي الزراعات العلفيه. الان ما نوصلوش حتى 5-6% من المياه المستعمله. لو اسعنا في هذا الشيء كنا راهو حققنا حاجه من هذه الزراعات خاصه الخشنه اللي يحكيوا عليها العلف الخشنه الى غير ذلك. ثم التوريد، التوريد هذا بطبيعه الحال راهي الاسعار العالميه رخصت في السنوات الاخيره، يعني فما شويه خطا ولا تعميم على مستوى الاسعار. كانت غاليه في وقت من الاوقات ثم رخصت العالميه، وهو الدليل على ذلك حتى تو الذراء ارخص من قبل. انا ما نبداوش نعوموا ونقولوا كل شيء غالي والجفاف، وجاتنا زوج سنوات من الامطار عامية ولولة عامية وثم الامطار. هذوما على الاقل احنا مش نعملوا تو درس اكاديمي لاعاده الواحد، انما هذوما نقاط هامه. بديت باهم واحد اللي هو التمويل، ثم التمويل الاختيارات.
1: يعني باش نلخص حتى كلامك سي فوزي زياني ذكر الخبير في السياسات الفلاحيه حاضر معنا توا عبر الهاتف، ونذكر نحكيه على اخر بيان لوزاره الفلاحه في علاقه بازمه قطاع الالبان، وحكيت على العوامل الهيكليه والظرفيه، وحكيت خلينا نقولوا على رؤيتها اليوم او اعداد برنامج وطني لاعاده تكوين قطاع الابخار وغيره من الاعلانات الكبرى، وقديش من مجلس وزاري عقدته بين عام 2020 و2024 لتقييم وضع المنظومة هذية. كما قلت أنت سي فوزي وملخص لكلامك ولتقديرك وقراءتك للموضوع هذية، تقول المطلوب اليوم مش أنك تقول أني عندي برنامج وطني أو قاعد نعد في برنامج وطني. الأهم هو شنو فيه البرنامج الوطني هذية، تعطيني رزنامة واضحة، تعطيني جملة القرارات اللي بش يصير اتخاذهم، وقتاش بش يصير اتخاذهم، شنو الاعتمادات وفق أي آليات بش يصير اتخاذ القرارات هذية، وشنو الرزنامة؟ اعطيني أجل واضحة، القرار الفلاني باش يكون من تاريخ إلى كذا وهاو المشمولين به وكيفاش باش تكون. وانت اعطيت ديز اكزامبل على قرارات ينجم يصير اتخاذ

0: وكانت نقطة البداية اللي انطلق بها هي مسألة التمويل. وقلت زيادة التقييم مهم ونعرفوه الناس الكل، ولكن التقييم هذايا ما لازم يكون اليوم مصحوب بجملة من الأرقام والمعطيات، الأرقام والمعطيات اللي تعطيك رؤية تشخيص واضح اليوم لطبيعة المنظومة هذية والقطاع هذية، وبناء على الأرقام والمعطيات حتى القرارات اللي باش تجي بعد باش تكون بالدقة الكافية. يعني اللي فهمته من كلامك أنا سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية، اللي وقت اللي تقول لي أو حكومة أو وزارة معينة اليوم أو سلطة معينة تحكي على برنامج وطني دون تقديم تفصيل برنامج تفاصيل امتاعه، دونك ما نجموش اليوم نحكيه على استراتيجية واضحة، وما نجموش نحكيه على رؤية، وما نجموش نحكيه على برنامج.
1: وهو كذلك لخص يعطيك صحة، يعني تلخيص شامل وكامل، ما فهمش رؤية. ونحب نزيد نضيف حاجة، راهو كذلك نقطة هامة في الموضوع أنه نحكيه على الاستيراد وإعادة الشيبتال القطيع. راهو أحيانا مش أحيانا بل أنا متأكد أنه ما احناش في حاجة للتوريد، انطلاقا من اللي عندنا من السلالات، تحسين الجيني للسلالات اللي عندنا، نجمو نخدمو ونطوروا المنظومة نتاعنا. خاطر مش الفايدة انك عندك مثلا 500,000 بقرة تنتج في 20 لتر في النهار، لا، انا حاجتي ب 100,000 بقرة تنتج 40 لتر في النهار. هذا هو، هذا الكل يجي يمشي. وعندنا الكفاءات، وذكرت قداش من مرة في النور الجمالي معروف في هذايا وخدم عليه، وعندنا الكفاءات في تونس. هذه اللي نحبوا احيانا نحبوا ننساوها، ولا نحبوا نقولوا معناها بالعكس معناها راهو لخاب من استشارة كما يقولوا بالتعبير الشعبي. وثم العالم التو قاعد يقدم بالترافايون ايكيب، راهو الوزير ما يجمش يحل كل شيء، المديرين العامين ما يحلوش، ثم ناس اكفاء حتى خرجوا على التقاعد. هما دائما احنا في حاجه لخبره باش الريلي يصير. انا حبيت نقول زاد راهو هذايا نقولها مثال هذيك الحقيقه، خليهم يعرفوا الحقيقه. راهو هذا البيان يدين كاتبه، هذا البيان ولا الرد راهو يدين كاتبه، كل فيه كله غلط، كله معنى غلط، مش معنى على المستوى العلمي، انما على مستوى اعفاء المعلومه. احنا انتم تخدموا في الشعب وتخلصوا عليه، فلهذا تكونوا صادقين وشفافين. واللي مش قادر مرة أخرى، رئيس الجمهورية قالها قادش مرة، يبعد، خلي غيرك يخدم. فما أكفاء في تونس ما شاء الله، راهو إجابة كما هذه بعد 10 أشهر، يعني تحشم الحقيقة، خليني نقولها متفارس تحشم. راهو احنا نقول الحقيقة، أنا كخبير وكفلاح بل كل شيء، راهو أنا فلاح ونعرف وربيت، ويعني في الميدان ما أنا عندي 20 سنة أكثر. فلهذا أنا كنشوف بيان كما هذا من وزارة الفلاحة، وما أدراك من أكبر الوزارات اللي معنية بتوفير خطر تاع الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء. راهو هذا ركن أساسي في النظام نتاع الأمن الغذائي والسيادة الوطنية. كان ما يعرفوش كي أنت تقول لي تعطيني إجابات هكا تعويمية وعامة، معناها الناس فدت مقاش. أقرأ أنت ديجا كيف هما يهبطوا حاجة تو، سواء وزارة التجارة ولا الفلاحة، الناس كلها تتهكم، والناس كل تجاوب انا ايش عملتوا اه ترى شنو. يعني بالفعل فدت ذاقت ذرع عن الناس من الاجابات العامه، بالاجابات هكاك اللي ماهيش مستنده على امور علميه. يا سيدي على الاخرج تو قول لي اعطيني قراراتك. احنا البيانات والبلاغات هذه الكل ما نحبوهاش تو، احنا كمستهلكين وكفلاحين نحبوا قرارات. قرر وقول رز نتاعي على 10 سنين ما سالش، نقدر عليها على 10 سنين، اما قل لي ماذا ستفعل بالتدقيق. كلام العام هذايا راهو توانسه ما قاش يجد عليهم. هذا اللي يكتب البيان هذايا ولا الرد هذايا، يعني لازم يتحمل مسؤوليته، لانه هذا مش يعين القطاع، مش يعين تونس.
0: واضح، شكرا لك مرة أخرى سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل. كنت هذه قراءتك للبيان الأخير لوزارة الفلاحة في علاقة بقطاع ومنظومة الألبان وتكوين قطيع الأبقار. كنت هذه رؤيتك تشخيصك للوضع والحلول والقرارات اللي ريت أنت وفق تقديرك وقراءتك لها تنجم تكون كحلول للقطاع. احنا أكيد مازلنا مواصلين معكم برنامج منك نسمع بعد شوية باش نحكيو معكم على موضوع نتصور يهمكم التوانسة الكل. إن شاء الله باش نعرفوا معاكم أسعار الخضر والغلال اليوم، هل ترتفعت الأسعار وإلا لا في أسواق الجملة؟ إن شاء الله بعد شوي باش يكون حاضر معنا رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر والغلال بالجملة في بن عروس حسين العيساوي. ولكن قبل هذين نخذوا فاصل صغير ورجعنا
2: الخدمة.

0: باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين
1: منك نسمع ماضي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معكم الجزء الأخير ونصف ساعة الأخيرة من حلقة اليوم مازل في انتظاركم زوز ملفات أخرى ملفات تهمكم برشا خاصة كنحكيو على أسعار الخضر والغلال وبعد شوية آخر الحصة باش نحكيو معكم على كيفاش باش يكون الطقس الفترة هذه خاصة كنحكيو على شهر أوت ونحكيو على النهارين هذوما اللي كانوا سخان برشا طبعا بعد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عامر بحبة الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس نعرف معه إن شاء الله تفاصيل في علاقة بأحوال الطقس ولكن قبل هذه شنو أحوال الأسعار متاع الغلة والخضرة في أسواق الجملة هذه بشيزنا مباشرة لفقرة لشيفر دي جور
0: لشيفر دي جور
1: وحضر معنا عبر الهاتف حسين العيسابي رئيس الغرفة الجهوية لتجار الخضر والغلال بالجملة ببن عروسي حسين أهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا بك أختي ابتسام
1: مرحبا بيك مشكور على قبولك التدخل معنا سي حسين نتصور أي حاجة في علاقة بالأسعار التوينسة حتى يكون مش يسمع بالقديرة ويعلي في صوت راديو يقول لك خلينا نشوف شنو اليوم الأسعار بتاع الخضر شنو أسعار فلفل الطماطم البطاطا وشنو أسعار زيد الغلة بتاع الصيف وشفنا موجة الحرارة الأخيرة وفما حتى تساؤلات ياخي الأسعار تنقص وإلا تزيد شنو وضع الأسعار هذه وانت حاضر معنا باش تجاوب تبيع على كل هذه التساؤلات والاستفسارات اللي تهم قفط المواطن التونسي بدرجة أولى سي حسين وخلينا نبدأ بالخضرة الساعة شنو الأسعار تو تفضل
2: تو عندك الخضرة شنو عندنا لي كاتر بوديدو بان الفلفل والطماطم والبصل والبطاطا دونك بالنسبة فما هذوم في الأربع حاجات هذوما فما حاجات تأثر بالسخانة وحاجات ماهيش مش تتأثر بالسخانة عندك مثلا الفلفل طاحش كان دينار ما فك الموجة من الحرارة بتبات حال فما فلاف شاحت فما اللي حتى ما شاحتش ان فوزي بلو خاطر فما انتوبيل في معينة النبتة ما عادش تخدم ما عادش تخدم ما فهمت دونك تقعد دونك فك استاجناسيون هذيك وفما اللي تشيع وفما اللي حتى حمار دونك تقع العرض ينقص دونك العرض ينقص يطلع دونك الفلفل اطلع من دينار دون لو طون الى توا 1500 2000 حتى 2500 اون جرو بالجرو
1: بالجرو
2: بالنسبه للطماطم ديما انا نتحدث نفس الحكايه الطماطم توا سي لا بيريود ديال الطماطم العام تخدم الطماطم دونك لي ابوندونت والسخانه جات تروتار وقت تهبط الطماطم دونك ماهيش باش تاثر برشا عليها دونك لي طول دو 600 ملم يعني لو كيلو بالجرو البطاطا اتنحات قبل السخانه ودونك ماتوريتي نتاعها وصلت الي الماء ادي دينار ادي دينار وقت نقول ادي دينار راهو ماهوش لو بري راهو لو تاريف كي ايتي فيكسي بار اون ادمنستراسيون كي نا با لو دروا دو فيكسي دو فاتا بار لادمنستراسيون دو لا سوتي ماك اللي هي ماهيش من مهمتها الاسعار ونعرف اللي وزير التجاره في بالو بيهم في الشعب وإلا فالدواء وهذه مشكلة ومعضلة كبيرة برشا لأنها أثرت سلبا على الأسعار لأن مش سهل تو تفيكسي سعر ولا تحدي ولا تقيم مش معناها لدوموند مش تقعد الأوفر مش تقعد ديلا ميم مانيير يعني حتى الأوفر مش تتبدل دونك هذوما غوسو مودو بالنسبة للبصل زاد كيف ما ماهوش مش يتأثر بالحرارة ذاك خاطر وتعب في أمه في أرضه دونك نحيوه نورمالي مش للتخزينة ومش مش للسلاك دونك هذه ثم حاجات تتأثر ثم حاجات ما تأثرش عندك سيرتو الفلفل يتأثر بتأثر برشا.
1: المصل قداش يخدم توا في الجملة سي حسين؟
2: 500 700 السوق دي موندون
1: ما بين 500 و 700
2: 700 ولا حتى أكثر شوية ساعات انت والنهار خاطر توا لوكل ماهيش توجو اني با ستابل. L'offre, il y a les gens quand ils arrivent avec une quantité ou les autres qui arrivent pour demander. Donc, il y a des gens qui arrivent pour demander. Donc, il y a des gens qui arrivent pour demander. Donc, il y a des gens qui arrivent pour demander. Donc, il y a des gens qui arrivent pour demander. Donc, il y a une jabbe de l'offre. Et il aussi, il y a des gens qui arrivent pour demander. Donc, il y a des gens qui arrivent pour demander. Donc, il y a des gens qui arrivent pour demander.
1: فهمتك. هذا نحكيه على الخضار الأساسية هذا اللي هو الفلفل الطماطم البطاطا والبصل الأسعار متاحهم بالجملة. خلينا قبل ما نمشي للغلة طول الخضار مثلا والخضرة هذية من حيث الكميات نجم نقول إنه هي متوفرة ما فماش إشكال اليوم على نقص معناه من عرش طماطم فلفل بطاطا بصل
2: طوى بالنسبة بالنسبة للطماطم سي لا سيزون الطماطم فلاش تتخزن لهم يحزنون تتخزن كان في المعامل يرحيوها دونك لو بري نتاعها سي ان بري نتش على اللوف نتش على اللوف دونك هذيك سي فيريتابل بري دو لوف سيرتو سيرتو اللي سوتوني بار المعامل لو بري نتاعها كان المعامل ياخذ فيها ب 200 واش ما ياخذوا فيها على بعضه الطماطم العود وما جاب وفما دي كونترول كيتي ما اونتر المعامل الفلاحه بار كونسيكون يساعدوا المعامل ما يجيبش للسوق لان ما يساعدوش حتى يبيعها 600 في السوق يبيعها 250 ولا قداش للمعمل وما يبيعهاش ب 600 في السوق خاطر ثم مشاكل اخرى في السوق هي اللي من شانها يعني تزيد تزيد تزيد تهرب الفلاح وفما تصرف رديء برشا في السوق اللي قاعد يهرب في الفلاح وقاعد ربما هو السبب حتى بإشعال الأسعار هل معناها التحديد هذا من من من من الناس ليسوا أهل لتحديد الأسعار. أنا أعطيك مثال بسيط طبعا مثلا الكرموس متعرف الكرموس عندنا في البلاد تنقص مثلا إلى إيه هو الهندي إلى إيه الملدي إلى ديسيمي لا توتاليتي دي فيجي معناها الشاف سوسو دونك نقص فما بقايا مانعة شوية إيه وتعملون وصل حتى ل20000 في الكيلو ومش موجود وجوردي جي واحد من إدارة موش أهل للتسعير يسعرها ب10000 ما عادش يجيك الموس ولي يجيك أنا كسقايت إيه لأخلون يمشي يتبيع حتى على الطريق بالصلة له معناها فما حاجات ما
1: عادش ماشي نرجع للغلة يا سي حسين باش نرجعوا احنا بعد شويه للغلة ان شاء الله نذكر حاضر معنا عبر الهاتف حسين العيساوي رئيس الغرفة الجهوية للتجارة الخضار والغلال بجملة ببن عروس. سألتك على الكميات معناها الكميات متوفرة ما فماش حتى اشكال اليوم في علاقة بالخضار او الغلال من حيث الكميات. طب بعد شويه نرجع معاك للغلال شنو الغلال المتوفرة شنو الاسعار اللي تخدم اليوم في الجملة ولكن الكميات خلينا نقولوا متوفرة ما فماش حتى اشكال على مستوى خضرة معينة أو غلة معينة واضح
2: الكميات on a pas besoin on a pas besoin de poser la question علاش الكمية le prix qui s'affiche هو يعني الكمية موجودة أو غير موجودة كافية أو غير كافية وقت اللي يجيو البطاطا ويسقفوها ب2000 راهي مش موجودة راهي ماهيش موجودة بصفة اللي تبدا ب 14% و 13% دونك وقت اللي يسقفوها تبدا ب 3A دونك هنا تيمبورت الفلفل كيما قلت لك موجود مش موجود مازالت لو بلان تاع الفيما يبان فوندر لو بلان حتى اللي ما ماتش ما شاح الو لو بلان يعاود ينتج نفس الزر معناها يعاود ينتج وتجي الصابه وسيتوي فهمت بالنسبه للسل موجوده بما انه مش نتاع المنتج فهمت دونك السعر كي نقول لك سعر راه هو في حد ذاته كيما تقول انت كاس شطرو مليان ولا شطرو فارغ وقت تقول لك السعر عالي تبدي كميات ضئيله كي يبدا نتاع كيما في ثاني البصل مثلا كميات موجوده هاو اللي يشوفوا كيما كوبرو
1: باهي. بالنسبه للغله توا سي حسين العيساوي شنو حال الاسعار مثلا نحكيو على غله الصيف شنو نحكيو بطيخ دلاع عنب كرموس
2: الكرموس يعني قلت لك سعره
1: يحكينا عليه
2: وبعد بعد زادوه 3000 دونك وقت اللي سعروه ب 3000 ما عادش يجي خلاص معناها سعره بور لو بلو افوار في ليتاليز دي مارتي يعني نعملوا عمليه كما يعمل العدو معناها عمليه عكسيه علاش خاطر اللي في بار دي جون اللي ماهمش اهل للتسعير او ربما وربما ربما المجهة معنا في التجارة كما في بلوش كانوا ثم عندنا الشركة هذه قاعدة تسعر وحدها ولا بإذن منك أنت سيد الوزير معنا هذا سؤال كبير باش
1: به هذه بالنسبة للكرموس. نرجع للغلة الأخرى الأسعار قديش
2: حتى الغلة الأخرى حتى الغلة الأخرى مسقفة زاد عاملينها تقف بالنسبة للعنب هو توا إلي أو ديبي دو سا سيزون la saison mais saison صحيح نتاع العنب مازال انفيرون 15 جور باش يتيح المسك نتاع مرناق نتاع الدنيا عندنا شويه موجود وعندنا عنب قاعد يجينا من برا من الخارج ويتبيع ما وي دينار ولا العنب يوصل حتى ل 2 دينار قراه العنب مش خاطر تشوفوا عند الخضار راه في الحقيقه مش نتاعنا عندنا احنا دي فاريتي يتيحوا بكري اما هي قليله سيبروسي ديس وبلاك ماجيك يعني يتيحوا بكري شويه ولكن مش موجوده بكميات كبيره العنب الموجود بكميات كبيره هو دو ميسكا ديتالي انسويت يجي لو ريد غلوب وفما شيل بالياري هذوما اللي باز نتاع الكونتيتي نتاع العنب هذوما مازالوا شويه.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى سي حسين العيساوي رئيس الغرفه الجهويه لتجار الخضر والغلال بالجمله ببن عروس على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات اللي تخص اسعار الجمله بالنسبه للخضر والغلال. احنا اكيد مازلنا موصلين معكم برنامج منك نسمع ومازلنا باش نوصلوا معكم الو انفو بعد شويه ان شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف عمر بحبه وهو الاستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس يظهر لي يهمنا برشا نعرفوا الطقس ليامات هذه الجمعه هذيك فاش تكون أحوال الطقس هل هنالك أمطار منتظرة ببعض المناطق أكيد باش تلقاو معنا التفاصيل والمعطيات بعد الفصل. فصل
0: في الخدمة في الدار ولا في الكياس تعرف كل أحوال الناس الجديد والأخبار الوانفو لكتو ميدي تور على الولايات ماكس بارتاج وكل حكاية نعملو لها ديكريبتاج باش تكونوا معنا إين وديما على باج في منك نسمع منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. تقريبا ربع ساعه تفصلنا عن موعد انتهاء الحصه لليوم وباش نوصل معكم اخر موضوع ويظهر لي اليوم مع ارتفاع كما قلت لكم درجات الحراره والسخانه نهارين هذوما برشا تساؤلات ونقاشات قاعده تصير على مستوى الفضاء العام على مستوى الفضاء الافتراضي وقتاش باش تقعد السخانه هذه الجمعه كيفاش بارده مش بارده هم قالوا نهارين هذوما سخونين وليامات الجايه ما نستحقوش باش نحلوا الكليماتيزور زعما فيش باش تكون فما امطار والا لا التساؤلات هذه الكل واسئلتكم الكل باش نلقاو لها اجواب مباشره في الو انفو.
0: الو انفو
1: هو اوتوماتيكمون تعرفوا انه كي باش نعرفوا شنو احوال الطقس ولا الاجواء ونجموا نمشيوا للبحر والا لا ونجموا نحلوا الكليماتيزور ولا نجموا ما نحلوش الكليماتيزور ونكتفيوا بالنسمه ونحلوا شبابكنا باش تكون فما مطر والا لا. اكيد الاستاذ عمر بحبه حاضر معنا مباشره عبر الهاتف واكيد باش يجاوبكم على كل هذه الاسئله والتساؤلات. استاذ عمر اهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا عسلامة تحيه لك وتحيه للساده المستمعين على ديوان اف ام.
1: مرحبا بك أستاذ مشكور كما كل مرة على قبولك التدخل وتقديم المعطيات والقراءة العلمية لتخلي الناس تكون عندهم فكرة إلى حد كبير على أحوال الطقس بين تساؤلات هل ستكون هنالك أمطار منتظرة ببعض المناطق وإلا لا إسكو السخانة اللي شفناها البارح واليوم ما زالت باش تتواصل على امتداد الأسبوع كيفاش باش تكون أحوال الطقس خلال شهر أوت باش نحلوا الكليماتيزور وإلا لا كيفاش باش نجمو نمشيو للبحر والا ما نجموش. لو كنت نجم تجاوبنا على الاسئله هذه يا سي عامر تفضل.
3: باهي مرحبا. ولكن كما قلنا تحيه للساده المستمعين هو من يوم امس يعني قاعدين نعيشوا على وقع ارتفاع ملحوظ للحراره بون ماهوش موجه حر او خاطر موجه الحر يعني عاده تدوم ايام عديده ونقترب من الارقام القياسيه الى اخره ولكن وتكون الحراره حتى ليل النهار ولكن هذا مش باش يوقع. هو الارتفاع سجلناه يوم امس اليوم أكثر شوية تقريبا نزيد اليوم درجة ولا درجتين وبش يتواصل غدوة في جنوب تونس يعني غدوة الحرارة بش تبدأ في الانخفاض على شمال تونس وحتى على وسط تونس والسواحل الشرقية يقعد غدوة جنوب تونس سخون وإن شاء الله يعني نهار الخميس يكون انفراج على أغلب المناطق التونسية دونك ما عندناش موجة حر كيف تشوف الارتفاع هو صحيح ملحوظ يعني أعلى من المعادلات بعدة درجات ولكن ما نش باش نبلغوا موجة الحر اليوم مثلا أعلى درجات الحرارة من المتوقع تسجيلها في توزر وقبلي تقريب 46 درجة وربما في توزر حتى 47 درجة في جندوبة زاد يعني حوض مجردة جندوبة أبو سالم باجة بورسق مجاز الباب حتى الغرب العاصمة يعني منطقة ولاية منوبة يعني في المنطقة كي تقريب الحرارة بشكون من 42 إلى 45 درجة في منوبة في جندوبة 45 درجة زاد كيف كيف الخط كي الرابط نبدأ من زغوان وإحنا نجلين إلى القيروان إلى سيدي بوزيد غرب الساحل خاصة غرب المهدية غرب صفاقس إلى غاية قفصة يعني قاعدين ننزلوا بالطول بالطول إلى غاية جنوب تونس المناطق كي زاد الكل حرارة أربعينية عموما تقريبا 40 إلى 44 45 درجة قلنا ربما في توزر قبلي نجم نسجله حتى 46 درجة ممكن حتى 47 درجة السواحل الشرقية زاد حرارة مرتفعة اليوم وحتى الشمالية عموما من 35 إلى 40 درجة نجم نسجله 40 درجة حتى أكثر شوية ربما حتى 41 درجة حتى في سوسة في المنستير المهدية أقل شوية الصفاق زاد تقريبا في 40 درجة من المتوقع يعني كما بكري قلت يعني يوم غد باش تتواصل أجواء حارة على جنوب تونس دونك غد والأربعاء باش يبدأ الانخفاض على شمال تونس على السواحل الشرقية بعدة درجات وإن شاء الله النهار الخميس يكون الانفراج دونك الحرارة تزيد تنخفض أكثر على شمال تونس ووسط تونس والسواحل الشرقية وحتى على جنوب تونس دونك جنوب تونس مثلا اليوم وحتى غدوة في توزر وقبلي عندنا 46 درجة 45 درجة ممكن حتى 47 درجة نهار الخميس باش ننزلوا لل 40 و 39 و 38 هذا جنوب غرب تونس اللي هو المنطقة الحارة جدا وفي شرق تونس يعني ولاية مدنيين وقابس باش ننزلوا أكثر باش ننزلوا حتى ال 35 نهار الخميس وال 35 وال 34 دونك ان شاء الله باش يكون فما انفراج نهار الخميس وحتى الايام المواليه تقريبا باش تكون حراره حول المعادلات يعني حراره عاديه تسخن شويه في القايله وفي تونس الكل تقريبا من 28 ل 38 درجه في تونس الكل دونك حراره عاديه من نهار الخميس واحنا ماشيين معناتها نهايه الاسبوع حتى بدايه الاسبوع القادم وكما قلت ان شاء الله ما عندناش موجه حر ذالي سألتني زاد على حتى على حالة البحر والرياح ما عندناش يعني رياح قوية أي ما عندناش رياح قوية عموما الطقس نجم نقولوا على مستوى الرياح يعني مستقر البحر تقريبا من قليل الاضطراب إلى مضطرب نسبيا خطر علاش خطر من العشية العشية فما نسيم البحر ينشط النسيم البحري النسمات اللي معناتها يكون مصدر نتاعها البحر يعني الرياح تزيد شوية في العشية العشية ولكن ما فماش يعني خطورة ننتبه خاصة بالنسبة لصغيراتنا أما ما فماش خطر كبير دونك نجمو نعومو اليوم وحتى اليومين القادمين مش مشكل كبير دونك هذايا بالنسبة لحالة البحر
1: هذايا بالنسبة لحالة البحر وأستاذ آخر سؤال آخر أستاذ عمر بحبة في علاقة بشهر أوت عموما كيفاش باش يكون أحوال الطقس شفنا أنه شهر جويليا كان إلى حد كبير وشدنا فيه موجات حر وموجات حرارة وفولا وتساؤلت في علاقة بأوت يقول لك أوت باش يكون خير شوية من جويليا في علاقة بالسخانة وموجات الحرارة وكيفاش بالضبط
3: أي. أي هو يعني هو بالنسبه لشهر جويلية ظهر لي حطمنا حتى ارقام قياسيه او رقم قياسي تاع جويلية تم تحطيمه في القيروان مثلا الرقم القياسي القديم 49.2 وسجلنا 49.7 يعني براتيكمون قريب ال 50 درجه وعلى فكره معناتها 50.3 هو الرقم القياسي نتاع الحراره في تونس الرقم المطلق في القيروان زاد دونك هذه يعني قربنا الارقام القياسيه كانت موجه حر كبيره وتاريخيه بالنسبه لشهر اوت يعني غير متوقع يعني الوضعيه كي اللي عشناها ماشي متوقعه لان معناتها احنا توا معناتها اليوم 4 اوت الحرارة صحيح اليوم وامس واليوم زادت شوية كما قلنا ارتفاع ملحوظ ولكن الايام القادمة باش نسجلوا انفراج كما قلنا ولعدة ايام بالنسبة للفترة القادمة يعني فترة 10 وما بعد 10 منتصف اوت ما فماش يعني مبدئيا ما فماش موجة حر متوقعة ربما نسجلوا يعني بعض الايام الحاره نسبيا كما امس واليوم او مش بالضروره في تونس الكل راهو ولكن مانيش باش نبلغوا درجه الحر على الاقل بالنسبه للتوقعات الى حد الان ما ربما تتغير بعد ولكن عموما ديما في النصف الثاني نتاع اوت راهو في تونس عموما ما نسجلوش موجات حر ديما موجات الحر في جويليا وساعات حتى في اخر جوان في جويليا خاصه والا النصف الاول نتاع اوت عادة بعد ما تعرفوا في بعتلي في أواخر أوت تولي غسلت نوادر والتقلبات وتدب شوية بشوية والحرارة تبدأ تنخفض بشوية بشوية دونك يعني مبدئيا إن شاء الله على الأقل النصف الأول متاع أوت مبدئيا مع الناس موجة حر الناس كما قلت نسجلوا بعض الأيام الحارة نسبيا كما أمس ولليوم وتكون فترات قصيرة يوم يومين ثم تعود الحرارة للانخفاض إن شاء الله مع الناس موجة حر وإن شاء الله تقعد هذه التوقعات ثابتة هيك وما نسجلوش وعلى كل حال احنا سجلنا موجة حر كبيرة ظهر لي تخلص عصيف الكل موجة الحر بتاع شهر جويلية دونك تقلقنا فيها برشا وحتى على مستوى المياه وعلى مستوى الكهرباء وكانت موجة حر كبيرة برشا في الحقيقة. إن شاء الله ما نسجلوش
1: وسيف الذهنية متاع المواطن أستاذ عمر بحبت ربط تحكيت أنه قد ما تزيد السخانة نجم نقاوش إشكاليات في علاقة بالانقطاعات متاع المتكررة للكهرباء. يعني الناس سيح قاعدة تسأل على السخانة وقت يزيد السخانة ولا درجة الحرارة يقول لك زادت السخانة زعما مشيش نعاود وقصوا علينا الضوء. شفنا حتى البارح تساؤلات وتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد البلاغات اللي هبطتهم الستيك في علاقة بالانقطاعات في بعض المناطق ومش كما المرة اللي فاتت في الأيامات اللي فاتت أقل من حيث الساعات والمناطق، ولكن فما تخوفات وتساؤلات في السياق هذا وربط السخانة بحكاية القصان متاع الضوء أستاذ عامر.
3: وهذا طبيعي لأنه يعني كل ما تسخن كل ما الطقس يسخن كل ما الاستعمال متاع الكليماتيزوريات ما تعرف هو هم تقريبا اللي يستهلكوا اكثر يعني ضوء. دونك كل ما الاستهلاك يزيد متاع الطاقه كل ما الخطر متاع المشاكل هذه متاع الانقطاعات ولا حاجه يعني تكثر. هذاك علاش الدوله معناتها وخاصه معناتها المؤسسه متاع الكهرباء التونسيه هي اللي قاعده تقص الى اخره، ولو انه ما نعرف اللي فما برشا حاجات سلبيه مع تتنجم تؤدي للقصانه ذي، ولكن هكية الى حد الان هذه الوضعيه اللي عندنا ان شاء الله الحراره ما تزيدش اكثر ووضعية متوقع كونه باش يكون انخفاض باش الانقطاعات هكية ان شاء الله ان شاء الله ما تصيرش. يعني ملاحظه اخيره زاده ان شاء الله من المتوقع اليوم خاطر سالتني على حاله الطقس اليوم الايام القادمه على النشاط الرعدي، من المتوقع اليوم وحتى غدوه على المرتفعات الغربيه بعض الامطار متوقعه امطار محليه متعلقه بالحراره ديما تكون طقس سخون كذا. دونك يكون فما نشاط يعني رعدي. الولايات المعنيه ديما سليان الكاف القصرين في بعض الاحيان توصل الى مناطق اخرى قريبه للمناطق هذه كما سيدي بوزيد او زغوان او حتى القيروان. هذه زاد متوقع كما قلت اليوم وغدوه، وربما النسق باش يكون اكبر خلال النصف الثاني من شهر اوت ان شاء الله. فما نشاط رعدي متوقع وخاصه للعشر ايام الاخيره، وغسلت النوادر ان شاء الله تنشط وان شاء الله نشوفوا صور جميله لنزول وتساقط الامطار. ومن المتوقع زاد حتى سبتمبر ان شاء الله باش يكون ممطر باذن الله. الى حد الان حسب توقعات النماذج العدديه ان شاء الله تقعد ثابته ان شاء الله.
1: واضح. شكرا لك مره اخرى استاذ عمر بحبة على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا لك في كل مره تكون حاضر هوني في ديوان وفي مختلف وسائل الاعلام للتوضيح والاجابه عن تساؤلات المواطنين في علاقه باحوال الطقس ودرجات الحراره ووضعيه البحار. شكرا لك مره اخرى، واحنا كنكون وصلنا للختام منك نسمع اليوم. شكرا لك كامل الفريق اللي امن لكم الحصه هذية، عزيز عوني في الاخراج الصوتي، حسام يحيى في الاخراج الرقمي، هيفا بن يوسف كالعادة في الأعداد والتنسيق، رفقتكم تيلة ساعتين ابتسام شويخة. نخليكم مع زميلة هدى وصلي في موجز لأهم الأخبار. نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت، ونقلكم في أمان الله.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من الصنهار للماضي ساعتين.

0: Publicité. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مساهلها اللي تستحق الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مساهل والكل بروموات
1: مونوبري ديما معك.
2: الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يا سعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
5: بينجو
4: سفرناش بلوش
6: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو شارجي ب 2000 والأكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
7: أريدو طور عالمك.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز وثانية ديوان افهم مع سلامة. سوق الجملة ببير القصعة سجلت خلال شهري جوان وجويلية 2026 تحسناً في نسقية التزويد بمختلف منتجات الخضر والغلال والأسماك مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما انعكس على معدلات الأسعار التي تراجعت بالنسبة إلى عدد هام من المنتجات. وشمل تحسن التزويد أغلب أصناف الخضر وفي مقدمتها البطاطا التي ارتفعت كمياتها بنسبة 12.4% لتبلغ 4741 طنا، والبصل الجاف بنسبة 6.3% إلى 5433 طنا، والطماطم بنسبة 2.9% إلى 8392 طنا، إلى جانب الفلفل الحار والفلفل الحلو والخيار والسفنارية والباذنجان التي سجلت جميعها زيادات متفاوتة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وسجلت عدة أصناف من الغلال ارتفاعا ملحوظا في الكميات المعروضة، أبرزها التفاح والعوينة والمشمش، فضلا عن ارتفاع كميات البطيخ والدلاع والبرتقال الصيفي وفقا لتقرير صادر عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء. دراسة حديثة أعدتها منظمة الأطباء الشبان في تونس وشملت 734 طبيبا شابا من الأطباء الداخليين والمقيمين والأطباء المختصين حديثي التخرج، كشفت عن مؤشرات وصفت بالمقلقة بشأن تصاعد العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية. وأظهرت الدراسة التي بلغ متوسط أعمار المشاركين فيها 27.4 سنة مع أغلبية للعنصر النسائي في العينة، أن الأطباء الشبان يواجهون مستويات مرتفعة من الاعتداءات اللفظية والجسدية والتهديدات أثناء أداء مهامهم. ونائب رئيس منظمة الأطباء الشبان بهاء الدين رابع يقول في تصريح لديوان فام إن نتائج الدراسة تضع تونس ضمن الدول التي تسجل أعلى نسبة تعرض للعنف في الوسط الصحي، مشيرا إلى أن المعدلات المسجلة تفوق المعدل العالمي المقدر ب 61.9%، وهو ما يعكس خطورة الوضع الذي يواجهه الأطباء الشبان منذ بداية مسيرتهم المهنية وفق قوله. في أخبار العالم، مدينة الزاوية وسرمان غرب ليبيا تشهدان اشتباكات بين مجموعات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وفرار سجناء، ولم تتضح رسميا حتى الآن حصيلة والضحايا أو أسباب الاشتباكات أو هوية الأطراف المشاركة فيها منذ فجر اليوم. جماعة الحوثية اليمنية تقول عبر تطبيق تليجرام أنها قصفت هدفا في مطار نجران السعودي فيما لم يصدر أي تأكيد من السعودية. وذكر الحوثيون أن الضربة جاءت ردا على ما وصفوها بتوغلات طائرات مسيرة سعودية في المجال الجوي فوق محافظتي صعدة وحجة في شمال غرب اليمن. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
3: 9.2
0: ديوان فام. عسلامة
4: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا ديوان فام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكات الموجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش سبور.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بنادي الإفريقي، المهاجم الكاميروني تادوس نكانجا جرى اليوم الفحوصات الطبية وتم تجاوزها بنجاح، من المنتظر أنه يمضي العقد مع الفريق لمدة 3 سنوات، وغدا باش يكون أول حصة تدريبية ليه مع الفريق. نذكر أنه الفريق يستأنف التمارين اليوم العشية بعد راحة بيوم إثر العودة من تربص عند رهم. مدرب النادي الصفاقسي نبيل الكوكي أجرى حوار تم نشره على الصفحة الرسمية للنادي الصفاقسي. أبرز ما قاله الكوكي هو أن النادي حاليا ينقص على الأقل 3 ملاعبية في الميركاتو الحالي.
9: لازمنا على الأقل على الأقل دو جوار تروا جوار دو كاليتي اللي يهزونا البالي مع الولاد الذوما مع مع المستوى الموجود نمشي البالي واحد أخر. التقريب في الكومبورتمون معناها أوفنسيف أي ميليتيا هذا اللي يكونوا معناها كومبورتمون أوفنسيف أتاكون أميليو أوفنسيف بلوس دوبلور زيدا متاع ريكوبيراتور لأنه اليوم بخروج تيفور كيف كيف دونك أنا سو ريكوبيراتور اللي هو تقريبا سمادو. لازمنا واحد داخل في المكان هذاك كسوا تونسي كسوا ايترانجي مش مشكل دونك على الاقل 3.
8: مواصلين ديما في الميركاتو وعودة المفاوضات بين الترجي التونسي ونادي الاتحاد الليبي بخصوص موضوع صفقة ريبيرو. وفي اخر 24 ساعة بعد عودة مجلس إدارة الفريق الليبي للعمل والعدول عن الاستقالة جديد هو انه الترجي قدم عرض اخر لفريق الاتحاد واللي فيه مكوينة ومعاها مبلغ مالي، ولكن بحسب ما أكدته مصادر ليبية فإن نادي الاتحاد مرة أخرى اشترط حصوله على جاك ديارا معاه مبلغ مالي وممكن زاد معاهم لاعب كرة طائرة للترجي التونسي خالد سليمان. في النجم الساحلي رسميا أغلق ملف مستحقات حمزة الأجلاسي بقيمة 286 ألف دينار ومهلة أخيرة بستة أيام من أجل استخراج رخصة المشاركة في البطولة. النجم الساحلي مطالب بتوفير مليار في قادم الأيام. بالنسبة لمصير وجدي كشريدة في الفريق إلى حدود اليوم ما زال كشريدة يطلب الرحيل عن الفريق رغم العودة متاعه في الأيام الفارتة وتواجده في تربص حمام بورقيبة. نادي حتى الإماراتي يتواصل الاتفاق رسمي مع فيرس بالعربي لاعب نادي الشرق الإماراتي غيث الوهابي متوسط ميدان الترجي السابق والمهاجم سيف الدين الجزيري اللي فسخ تعاقده مع الزمالك المصري. ومن المنتظر أنه يعلن الفريق الإماراتي على التعاقدات هذه نهاية الأسبوع الحالي. الختام بالمواجهات الودية للفرق التونسية اليوم الخمسة متاع العشية في مركب حسان بالخوجة الترجي التونسي يواجه الحزم السعودي، والستة متاع العشية في مركب عند رهم اتحاد العاصمة الجزائري يواجه أمل حمام سوسة. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوانفم.net. موعدكم الثلاثة متاع العشية مع حاتم قزبار وكافة فريق برنامج سبورماك.
7: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هاد ليلة دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
6: أكتيف سيفك
7: سيف السنة أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
8: وريدو طور عالمك
9: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لاحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنديزا الأقرب أجانس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل
10: Diwana FM.
11: Plus de hit.
12: انت ده اصل اللي بعتها امي منه صح وانت اللي اكتب لها وانت دخلته ليه
13: لا لا لا يا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص لا دي الرقاصه اللي بعتها امي منه وانا الطبال اللي بعتها امي منه مع الرقاصه الموضوع غير كده خالص

0: Publicité.
1: تون تتلوش على خدمة نسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستورون اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'اكثر معلومات ادخل على www.amenbanktru.com, اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك le partenaire de votre succès.
4: ديوان FM صوت قام

0: Publicité.
1: يلا جو سي فسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سي فسني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان أف أم
2: ديوان أف أم صوتكم
4: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فام مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فام صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثالثة ديوان فام عسلامة رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي يقول خلال تدخله اليوم في برنامج منك نسمع إنه لا توجد أي أزمة في قطاع الدواجن والبيض وأن العرض أكثر من الطلب وأضاف أن اللحوم البيضاء والإسكالوب والبيض المعروضة للبيع في الأسواق سليمة وخاضعة للمراقبة داعيا المواطنين إلى اقتناء هذه المواد من محلات حاملة لعلامات تجارية تحت المراقبة وتجنب المذابح العشوائية
6: تمنيت هناك ازمه ماهيش ازمه راه حتى الازمات اللي صارت احنا وقفنا فيها ما خليناهاش باش حتى المواطن يشعر بها هذه تو عندنا احنا في الانتاج نتاعنا الانتاج الوطني 16000 وعندنا نفوق يقارب على 500 ولا كيفاش يعني نقص الانتاج نقص لكن تو موجوده في الحاله العاديه اللي موجوده تو هو العرض اكثر من الطلب يعني باش ما يصيرش حتى اشكاليه المواطن نقول له راه ما عندنا حتى اشكاليه الدجاج موجود البيض موجود الاسكالوب موجود ما عندنا حتى مشكله والحاجه الثانيه اللي نبشروا بها المواطن لان الحالات هذه كثير امراض كثير كذا وكثير برشا حاجات عايبه لكن احنا بحول الله ما عندنا حتى شيء دجاجنا سليم بيضنا سليم الاسكالوب تاعنا سليم وعندنا اطارات كفئه بياتر راه ماهوش قاعدين يتبعوا تخرج حاجه للسوق الا ما تكون مراقبه صحيا وبيطريا ودوات برشا خدمه فيها
5: تدشين بئر عميقة بمعتمدية الكسر من ولاية قفصة بكلفة بلغت 1,000,000 دينار بهدف تدعيم الموارد المائية بالجهة حيث سينتفع به حوالي 20,000 مشترك وفق ما أكده المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي عافي في تصريح لمراسل ديوان فام
7: البئر هذا يعطي تقريبا 50 إيتر في الثانية واللي هو مش ينتفع به تقريبا 20,000 مشترك وتقريبا ما يقارب 60,000 ساكن وهذا معناتها ماشي يحسن نسبة كبيرة وضعية التزويد الماء صح الشرب بالمناطق العليا اللي خاصة العجامة اللي معناتها مناطق عليا معناتها يزن كل خزان دي ما معبي باش يوصل الماء يقول الناس كلها ضافرت والناس كلها تنت الركبة باش يدخل المشروع هذا حزل الاستغلال وهذا لاحظناه معناتها أمس اليوم الحمد لله ما تندي الأكثر ما سجلناش حتى انقطاع في الماء قيمة المشروع 1,000,000 دينار من تجهيز من كهرباء من متقنوات
5: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن بمناسبة ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس التي ستشهده البلاد يوم الأربعاء 12 أوت سيتم تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد وذلك بالأقاليم الخمسة حيث ستنطلق عملية الرصد بداية من الساعة 6:36 مساء إلى غاية غروب الشمس في أخبار العالم منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تلقي مزيدا من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار تجاوزه لإمكانيات التصدي له حيث يتفشى الفيروس بوتيرة غير مسبوقة في مناطق تعاني شبه غياب للدولة وتفتقر بشكل كبير إلى البنى التحتية الصحية رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يرد بحد على تصريحات للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التي اتهم فيها الحكومة اللبنانية بتقديم تنازلات مجانية للاحتلال الصهيوني، وقال في منشور على منصة إكس: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا للاحتلال بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. وقال سلام: الحقيقة أن العون الأكبر للاحتلال قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحه الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام الرابعة.
0: على ديونا فم تفرشك مع الموسيقى.

0: الإسبانية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: الما 3.9 دقائق سبور ماغ من توا حتى للربعة. مرحبا بكم الناس الكل سوية عم زمان كل عادة نترفق فيها معكم. نرجعوا للأكتواليتي وريكاب لهم الأخبار والأحداث الرياضية للساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكانس كل عادة على www.dionfm.net داخل وخارج حدود الوطن. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نترفقوا معكم كل عادة مجازين تاع أخبار شنو اللي قاعد صاير في الميركاتو جديد، تحضيرات الأندية التونسية بطبيعة قبل انطلاق البطولة، قبل 18 يوم من انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أنا خذيت عهد إنه ما عادش نقول رابطة محترفة أولى، لكن حبيت أرجع الكلمة. إن شاء الله ترجع الاحتراف، إن شاء الله ترجع الرابطة محترفة أولى. فما معطيات مؤشرات إيجابية، لأنه كي نعمل مقارنة مثال ما بين المواسم الأخرى الحقيقة، ما بين أنه ما فماش انتدابات، فما الفرق اللي عندها منع من الانتدابات وغيره، لكن السنة والحمد لله أنه الفرق الكل تقريبا 16 فريق في الرابطة المحترفة الأولى، ناس قاعدة تخدم على روح. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، إن شاء الله ربي يعين كل الهيئات المديرة والهيئات التسييرية على العمل الكبير. نعرفوا برشا فلوس قاعدة تتصرف، دونك نداء إلى الجماهير شوية صبر على العباد هذوما، لأنه باش يجي نهار نخافوا ما نلقاوش مسؤولين يسيروا فرقنا فرق الرابطة المحترفة الأولى ولا الثانية وأي فريق ينتمي إلى كرة القدم التونسية. نحكيوا على المدربين اليوم، مدربين الرابطة الأولى لموسم 2026-2027، 12 مدرب تونسي وأربعة أجانب. تحت سؤال، هل تثق الأندية في المدرسة التونسية أم تبحث عن الحل في الأجنبي؟ وعلاش اليوم ولا عندنا 12 مدرب تونسي؟ هل هي ثقة أم أنه نقص في موارد؟ هذه ربما سؤالات اللي قاعدين نطرحوا فيها. نحكيوا بعد شوية على ترانسفير ماركت، النادي الافريقي جديد، النادي الافريقي نكانغ يعمل يوم فيزيت ميديكال في انتظار التوقيع الرسمي مع نادي باب جديد. هل تكتمل التركيبة أم لا تزال هناك مراكز تحتاج إلى تدعيم؟ نبيل الكوكي البارح في تصريح على صفحة رسمية للنادي الرياضي الصفاقسي خرج تقريبا في ربع ساعة تحدث، كان حوار مفتوح كفيل كوتش على الأجواء داخل الفريق، عوامل النجاح وما هي أهداف الموسم، مع مساجات مهمة لجميع السياسات كالعادة في الكيكوف. إيش نعملوا طلع شنو اللي صار في الأكتواليتي بطبيعة في 24 ساعة الأخيرة. تحيات كامل الفريق، مرحبا بأصدقائنا على يوتيوب ونصبحوا على أصدقائنا في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. مرحبا عزيز في الإخراج حسام في الإخراج الرقمي، والسعيد جدا بحضور الجميلة نايمة ساسي. مرحبا نعنوع.
2: حاتم مرحبا بكل المشاهدي ومتابعي ديوان فام والمستمعين كذلك والناس كلهم اللي في الكندا. انت تعودت على هذا صباح ليل وليل صباح،
1: وتعرف شنو هو الحاجه الباهي؟ انه العبيد الكل كي قابلها غادي يقول بربي جزبار ما تنحيناشك التصبيح. راهو العشره نتاع الصباح عندنا، معناها كي تقول لنا انت صباح الخير عباره احنا موجودين في تونس. هذا وعد، قلت له موعد يا خويا وين ما نقدم الميسيون راني باش نصبح عليكم.
2: صباح الخير،
1: ربي يعينكم، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، طريق السلامه للجميع، سيسر رواحكم، ربي يوصلكم سلمين بالنسبه اللي في تونس، سيسر رواحكم على السخانه وعلى الشمس، برشا ما إن شاء الله اللي ما عنده ما يعمل شد الدار.
2: أكيد.
1: وربي يعين كل إنسان يخدم روحه تحت أشعة الشمس الحارقة. وسعيد جدا بحضور اللاعب السابق، ونحب نقول له مدرب زيادة كف آخذ عنده جماعتين، مجدي المصراتي. مرحبا مجدي.
3: مرحبا حاتم، مرحبا نعيمة، مرحبا بالسيد المستمعين والمشاهدين.
1: كف مجدي المصراتي اللاعب، وقت شوفك مدرب معك.
3: لا
1: بالحق شيء اللي
3: ليه ليه تشوفني مدرب؟
1: قريت هكاك معناها
3: كيف نقرا هكا نثقف في روحي ونحب نعمل ميزاجور هكا، ومعناها ما عنديش طموح باش نولي مدرب.
1: بالرسمي تحكي والله. بجدك تحكي مجدي؟
3: تحكي بجدي بالطبيعه.
1: معناها انت توا اليوم عملت كيما نقولوا الدرجه الاولى.
3: اني شوف من اللي كنت لاعب كنت نلعب ونعدي في الدبلوم اون باراليل. على فكره حاتم راني درجت بالمراحل الكل، بديت بالنيفو 1 نيفو 2 كاف سي كاف بي كاف ا.
1: علاش درجت مراحل الكل؟ فما غيرك تدخل ديريكتومون في الكاف بي؟
3: فما خاطر لا فما
1: عندك رصيد من المقابلات اللي
3: لا فما مني ما تخترت، خاطر بديت ما عندي مده، بديت عندي بريسك 10 سنين 2015-2016 تتنعدي، قعدت كل مره معناتها تحل سيسيون ندخل نعدي ولين كملت الكفاءه الحمد لله.
1: مهم جدا، درجه اولى درجه ثانيه كاف سي كاف بي وبعد كاف ا، وتسالوا من الغرائب ومن العجائب، تسال يقول لك لا نيه لي وليس في طموحاتي اني باش نكون مدرب. قال لك جوست انا قاعد ثقه في روح.
2: احسن حاجه بالحق. يعني هو اختار مجال قوي. شوف ما هو اللي يحب الكل ينجم فينا المو يخسر الكل، راه هو قرأ الكل ويتعلم الكل ويتثقف في كل شيء
3: ويتخصص
2: في حاجة واحدة اللي هو عارف روح إلفا إكسيلي فيها ما نمشيش الحاجة أخرى اللي أنا نعرفها مثلا مانيش مضمونة ألونتيرم ونعرف روحي في استاد معين نجم نقف نجم تصير لي حاجة لكن الحاجة اللي اخترتها أنا والطريقة اللي اخترته أنا عارف روحي اللي أنا باش نقدم فيه ونزيد نقدم فيه أكثر لكن مع هذا نزيد نأثثه بحاجات أخرين اللي هم يفيدوني حتى في التعاملات متاعي أنا عندي مثلا الكاف A والكاف B والكاف C هذوما الكل كمدرب عندي الكفاءة أنا مثلا كيبش نجي مفاوض ولا نحكي أنا بيدي راني مدرب معناها ماني جوست مانجير ولا
3: اختصاص
2: الفولا ولا أوسيان جور لكن زيد راني نحكي معك كمدرب
1: بعين الكوارج
2: وهذا مهم راه مهم جدا وهذا مهم شوف راه الثقافة والتعليم ما يزموش يقف راه بالنسبة لي أنا أي واحد اختار خاصة راه الكوارجية اللي الحقيقة والله أنا شفت ديجا تصوير سيف الدين الجزيري في برشلونة خذ ما نعرفش حاجة ديبلوم اللي هو كتب زاد كيف راه يلزمك تتثقف راه في استاد معين كملت الكورة نتاعك كملت كل شيء فما حاجات اللي انت ما عملتهمش وانت صغير قسيت على القراية ما كملتش تنجم في برشا حاجات تتخصص راه وتتعلم لغة تتعلم لغة تعمل برشا حاجات تعمل برشا ديبلومات وتتخصص فيهم هذا هو الإيجابي راه بعد كرة القدم انه فما حاجات مثلا ريت باش خرجت انت مثلا نقولوا نحنا المال ولا الفلوس ثقف فيه روحك باش من بعد انت كي تكمل الكورة فما حاجات أخرى تنجم تدخل فيها وتنجم ما تخليش روحك للصدفة وتخلي روحك أنت مثلا الحاجات اللي قاعدين نشوفه في برشا كوارجية شنو المقال نتاعهم وشنو صار فيهم هذية ما تخليش حتى للصدفة لأن الكورة ما هيش مضمونة راه
1: برافو فوتير يقول لك الشهادة من غير ميدان ما تنفع بشيء في أي مجال دونك هذه نجم نختلف فيها
3: لا شوف هو ما كل واحد عنده تفكير وعنده زاوية يشوف منها بالنسبة لي كما قلت لك حضرت في أنا في الاستيسيون كل معناتها تعلمت برشا حاجات من برشا مدربين كبار معناتها من كلك سواء سيتيران ولا معناتها في التطبيق ولا في النظري دونك بالنسبة لي استفدت منهم برشا
1: تعاونك برافو مشتي الحقيقة
3: معناتها وكما قلت لك معناتها مانيش ما نشوفش روحي باش نكون مدرب لكن نحب معناتها يكون عندي مستوى معين
1: انا راني نحب السؤال هذوما جيتك اليوم بروبوزيسيون فما مدرب انت تعاملت معاه وغيره حكيت معاه برشا كره قمام نحكي على واحد عنده كاف معناها مازال شنو مازال كاف برو وتكمل استاجيت الكل بيه جيك مدرب مجدي اليوم قالك يا اخويا انت تخدم في الدومين اوكي هذا كان نعرفه الدومين بتاعك لكن انا اليوم حاجتي بالإكسبرينس نتاع مجدي في التيران في الكوميونيكاسيون مع الملعبيه في البريباراسيون لانه في الكاف قريت كل شيء توسكي بريباراسيون بسيشيك مونتال فيزيك تكنيك كل شيء دونك يجيك مدرب يقترح عليك يقول لك مجدي نحبك معايا اليوم في ستاف ترفض
3: بالطبيعة نرفض لاني رفضت قبل لانه اني
1: لحظه كيفاش رفضت شكون اللي اقترح عليك قول لي
3: والله كان بروبوزيسيون من جمعيتي مستير وقتها كان سيد احمد البلي معناتها اقترح عليك كمات الكره معناتها باش تدخل في ستاف لكن ما معناتها من الاول كما قلت لك مانيش ما منشوفش روحي عم دي ترام معناها باش نكون مدرب في دونك باش نرفض كيف
1: باش ترفض معناها اي عرض باش يجيك حتى لو كان مغري
3: شوف
1: الفلوس تبدل
3: مش تتبدل لا مش
2: قناعات
3: فما قناعات وفما لوجيك زاده كيفاش معناتها انت في الاخر بكل ما عندك حتى اكسبيريونس بيجيك عرض مغري ما نصورش كان يجيك عرض مغري
1: فما شكون في العروض الاولى وجات عروض مغريه منذ البدايه ينجم يكون وفما الامثله يا خويا محلاه دخل الاولاد داك ديجا عرفنا حاجه جديده اليوم
2: فما شكون معناها في تونس جات عروض مغريه هو
3: مدرب مساعد
1: كمدرب مساعد فما شكون راهو نحكي عروض مغرية
2: مش كان خلينا مدرب مساعد نحكي لك حتى كما مدرب معناه اول معناه فماش
1: عروض مغرية معناه
2: فماش بطبيعة كأول تجربة لي معناه عرض مغرية
3: صعيب برشا
1: صعب ممكن لكن مدرب مساعد فهم
2: ممكن
3: ومش عرض مغرية زي ده مصور
1: راهو الإغراء مش كان في الفلوس
2: اي فاهمة
1: الإغراء حتى من حيث العرض
2: فاهمينك
1: جيك انت مدرب في تجربة اولى تكون تلقى روحك مثال مدرب مساعد في المنتخب مثال طارق ثابت في 2004 القى روحه مدرب مساعد في تجربة أولى بعد مستقبل جابس مع روجي لومير 2004 ولا 2005 نورمالمون 2006 طارق ثابت
3: يمكن 18 مش كيف وقتها يمكن معناها جابوه
1: نبيل معلول في 2004 مع لومير شنو هي التجارب اللي كانت عنده قبل ما يكون مع اسيستون معناها درب النادي الهلالي بنزرتي نورمالمون فمدربين مساعدين جيو بعروض من جمعيات كبيرة في أول تجربة اليوم ومهم جدا معني هذه باش نحكيوا على حاجات موجوده معني على كل مهم جدا الموضوع الحقيقه واختيارك برافو بنجم كان حييك مجدي المصراتي خاطر مهم جدا يكون معنا مثقف كرويا عنده كفاءه حتى في الكوميونيكاسيون في النيغوسياسيون يكون هو حاضر ينجم يحكي لك كوره التكنيك اللي تحب انت على كل باش نحكيوا بعد شويه
2: شوف احمد حجازي انت مازال كي كامل الكره شوف وين انت هكا شاد في نيوم فريق نيوم هذول مدير رياضي
1: في نيوم
2: معناها فوس معناها شوف
1: هذا عرض مغري ماديا
2: ليه كمل الكره من هنا يلقى روحه اللي هو عنده دي ديبلوم عملهم حاجات عملهم اللي هو خولتون يكون موجود
1: وين شعباني في الترجي
2: سيليكسيونور الكوتش اي شوف الاكسبيريونس
1: معقول واضح يعطيكم الصحه الاولاد دونك هذه الدخله نتاعنا بعد شويه باش نحكيو على شنو اللي صار في الاكتواليتي في ال 24 ساعه الاخيره
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ
0: كيكوف
1: الكيكوف هي كما العادة في الكيكوف رو أخبار خبر وتعليق ديجا حكيت أنت عليه الموضوع نعيمة المرة اللي فاتت لكن أسباب صحية منعته من تدريب تونس كما العنوان الموجود عندكم على سبور باي ديو ان اف ام ميرفي رونار قريب من تدريب منتخب الكوديفوار هذية اللي تداولته الصحافة الإفريقية والعالمية بأنت حكيت ونرجع لك لأنه حكيت بالباهي على الموضوع هذا متاع الأسباب الصحية حب نأخذ رأي مجدي المصراتي
3: بون اسباب صحيه ما نعرفش اسكو حسب شنو نقول لك حسب ما فهمتني بالطبيعه اسباب صحيه مش معناتها هو مش قادر معناتها صحيا ولا بدنيا مش يجري معناتها نسق التدريبات ولا المقابلات لكن اللي فهمته منه كانوا هو وصل لمستوى معين كونه ما عادش يحب يكسر راسه مع منتخب ما عندوش مستوى بالنسبه لي هو هذا حسب رايي باش يتعب بدنيا وذهنيا دونك يقول لك اني معناتها اليوم ارفيرنار وصلت لمستوى معين يلزمني ناخذ منتخبات في مستوى
1: حاضرة
3: على الأقل ما نخسرش برشا وقت باش نجم نبني منتخب هذه اللي فهمته منه معناتها الناس يمكن فهمت حاجة أخرى معناها
1: ما نخسرش برشا إنرجي يقول لك أنا اليوم الفيرونار اختار جاي قيم الوضعية شاف الوضع في البلاس غادي في أمريكا والمكسيك بعد صارت فما اتصالات من الطرفين ومن الجانبين في الأخير ياخذ القرار يقول أنه لأسباب صحية برشا الناس فهمت الأسباب الصحية وكأنه لم يقتنعوا بكلام معز المستيري لكن راو اللي حاب يقوله أنه راو أسباب صحية خاصة تبعته هو رفض تدريب منتخب نعيم
2: المؤكد أنه على لسانه هو
1: على لسانه هو
2: اللي قال من السيد معز المستيري على لسان إرفيرونار أنه إذا طلبناه وكلمناه حكينا معاه مش معناه أنا تعلم معناه جبتها لأنه هو لأسباب صحية فهمتني بعد إرفيرونار يقول لي راه وين قبلت ما هما قالوا له أسباب صحية ماذا ليه ما تصورش فهمتني بين أنه هو ما عينوش يعني شاف الأجواء غاديكا شاف لي كونديسيون غاديكا شاف المنتخب هذايا شاف أنه مستقبل المنتخب هذايا ما نجمش يفيدو فهمتني الكل هذه حتى الكل مع بعضها وكي يحكيوا معاك المقال من لأسباب صحية لأنه هو ما يحبش زادة كيف راهو يخسر زادة طاقته هو ماشي كيما بالطبيعة وما يلقاش كيما نقولوا نحن لي ريزولتا اللي حاجتو بهم يقول لك أنا مثلا أنا جيت كمدرب أنا جيت مثلا باش نعاين ولا نعاني مثلا المشاكل نتاع المنتخب هذا ولا نعاني المشاكل نتاع اللاعبين ولا شنو باش يقولوا لك اللاعبين ولا الخماضة هذيك الكل نتاع المنتخب
1: هو
2: في وسطه هو مشي في الوقت كما قلوا نحن المهم والمهم جدا في وقت المنتخب التونسي في أضعف حالاته من النواحي الكل
1: نسأل سؤال

0: بتاع الكوت ديفوار بتاعتي اكثر من جامعه الجزائر, لانه عندك الجامعه الجزائريه المصريه المغربيه ذوكم اكثر ناس نيجيريا. الكوت ديفوار ماهوش نفسه, اقل معناها بنسبه كبيره. زي
1: علاش اختار الكوت ديفوار بارابور الجزائر مثلا؟ فرضيه
0: فرض لانه هو اول حاجه الساعه انا بالنسبه هكا تخميناتي انا بالنسبه لي انا انفخدو كبير تو المنتخب الجزائري فهمتني مع فيدراسيون راهو نحن قاعدين نشوفوا فراو في الفساد ما الداخل فهم برشا مشاكل بين الأندية ما بين الجامعة الجزائرية ما بينهم الكل فهمتني. لاعبين ساعة قاعد يتكون المنتخب الجزائري, منتخب الكوت ديفوار حاضر, منتخب الكوت ديفوار وشفناه في الكوب دافريك وشفناه في الكوب دي موند, معناها منتخب حاضر من كل النواحي. فما دي بوز المعينين نكملهم رياضيا ماهوش باش يتعب روحه في أشياء أخرى فهمت, مع أنه باش ياخذ صوم معينة اللي هو تساعده مع الأجواء هذيك تعود بها.
1: وهز كوب دافريك
0: فوالا, هز كوب دافريك مع زامبيا ومع الكوت ديفوار وقت اللي صبري لموشي خذا لو تران هو فهمتني, وخذا وكمل بها الكوت ديفوار هذيك بالرمضان تاع اللاعبين, معناها أجواء يعرفها وتحس هو على كلود لوروا, معناها تحسوا الاتجاه نتاعو زامبيا الكوت ديفوار هذوكم المنتخبات هذوكم اللي هو اصلا يلقى الامبيونس والراحه اللي تساعده هو كمدر.
1: باه مرسي باش تفاعل معاه في النقطه هذه على المستوى الماده. نفس السؤال شيك على بياض,
2: شوف
1: انت اليوم شوف لو فرضنا انا باش لابس كاسكيت على جون الحقيقه ميساج خدمه مازال على مواضيع وزعنا الوقت لابس كاسكيت على جون انا قدام كارفيرونار اليوم يجي يقول لك راهو الجامعه التونسيه كره القدم اقترحت عليك شيك على بياض حط المطار اللي تحب عليه, والجامعه الايفواريه مثلا اعطتك مثال ما نعرفش انا 90,000 و 100,000 في الشهر.
2: هو شوف شيك على بياض في تونس ما تصيرش
1: نحكي سيدي قلت لك ماني انا اللي غالب عليا سؤالاتي بعيده عن الواقع, نحب نعرف انا العقليه كيفاش يخموا
2: شيك على بياض.
1: شيك على بياض
2: سا ديبون هو كيفاش يخمم المدرب. لازم يقول لك فما مدرب يقول لك
1: اوكي
2: لا لا شوف فما مدرب اخر يقول لك كاني نحب ننجح زاد رياضيا بالنسبه لي هو كما قالت لك نعيمه نمشي للكوت ديفوار اقل فلوس ما مشيت للجزائر خاطر نعرف في الكوت ديفوار نسبه النجاح باش تكون اكبر.
1: باش معقول بهاي سي تادي دونك مادام نحكيو على السيليكسيونور نحكيو على ايرفيرونار وفات حلقه
0: ما نتصورش ياخذ اكثر من اللي كان ياخذ فيه في السعوديه معناها في
1: المغرب حتى المغرب
2: شيك على بياض
1: المغرب شيك على بياض ولا غالب شيكات ما تعرف. اي سيدي تادي مادام نحكيو على الناخب الوطني دونك هذا هو نحكيو على الناخب الوطني السابق ايرفيرونار درب المنتخب التونسي في المونديال. تعدينا جات مرحله جديده هي مرحله معين الشعباني وبلاغ من وزاره الشباب والرياضه حضره من جانب الجامعه التونسيه كره القدم العضو الجامعي والمسؤول الاول عن المنتخب الوطني الاكابر معز المستيري صحبه المدير الفني رضا الجدي ومدرب منتخب الاكابر معين الشعباني اجتماع تنفيذ الاستماع الى ما طالب الاطار الفني مشاغله. وقد طمأن الوزير نحط هذه سطرين عليها انه الوزاره لن تدخر جهدا لتوفير كل مهيدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الاهداف المرسومه في الاستحقاقات القادمه بالتنسيق مع الجامعه التونسيه لكره القدم. بعنوان وزير الشباب يطمئن الشعباني والاطار الفني الوزاره ستدعم المنتخب لتذليل الصعوبات هل تكون نقطه تحول؟ اتصالي نبدا بكم الاتصال بعلم الاتصال من نعنوع نعيمه كيفاش؟
0: اتصاليا
1: البلون هذا نخاف منه انك تسكت تعمل لك التوندري بعد تمشي راه
0: ماك تعرفني
1: اي تعمل لك التوندري
0: اتصاليا كوزاره كمؤسسه قائمه بالذات تابعه لدوله حاطط اللي موجود الصوره يظهر لي موجوده والبيان موجود واستقبال اعضاء من الجامعه التونسيه المدير الفني والمدرب كل شيء كان على عين الناس الكل وعلى الجميع لأنه الجماهير الرياضية تطالب بشفافية في السنوات الأخيرة وهذا هو المطلوب. لكن في المقابل أنا بالنسبة لي أنا ما نشوفش الحقيقة أنا ما كتعرفني حاتم أنا إنسانة كما قلونا أنا ديريكت وأكثر حاجة اللي تقلقني في دنيتنا هذه وفي تونس هذه الكل هي البيروقراطية. راه بالنسبة لي أنا راه لازمنا نكونوا عمليين توا منتخب الوطني ما نحبوش برشا كلام ما نحبوش برشا حديث ما نحبوش برشا بيروات مع احترامي راه للسلطات الإشراف الكل راه الكلام حكيناه وكل شيء تقال والأوراق واللي باباراس والدنيا الكل قالت كتبت وتعاملت توا يلزمنا نكونوا عمليين معناها كانت كان من الأفضل أنه مثلا يكون موجود عضو جامعي معاه المدير الفني، ومعين الشعباني هذول مطالب بالتراء ماهوش مطالب أن يكون موجود مثلا.
1: نعم نرمال معين ما كانش موجود
0: بالنسبة لي أنا، ما أنا تواجد متاعه غاديك شو محله
1: يسمع الوزير هي مش
0: يسمعون فما
1: عش قالك هو تم في الاستماع إلى مطالب الإطار الفني.

0: بعد الكورونا تبدل كل شيء. ناس ولا تخدم عن بعد ريت البيروات والسوس وطاقة وكليماتيزور مع السخانة هذه الكل. أنا بالنسبة لي أنا كله جاسبياج تسمى. فما ميلويت فما حاجات رسمية أنت شنو حاجة شنو أنت ترى أنا راهو معاك نجم يكون هو مثلا ديريكت معاه يقول له حاجات لي مثلا ما تخلطلوش أنا هذا معاك
1: باش يموتيفيه مثلا باش يقول أنا معاك
0: معاه أي أكيد لا مما لا شك فيه. ما هذوما الكل راهو شوف خاطر صارت حاجة تقبل وصارت لكن الناس راهو تخطاتنا. تو أنت مثلا مانشيني وزيدين وفلين وجيو للوزير فمين
1: ما قولي ما نسفرد وضعية
0: نحن ما نسفرد وضعية. أنا بالنسبة لي باش تموتيف معناه أنت توا أنا كي نمشي أنا للبيرو باش معناها معين شعبيني انا تو باش نولي موتيفي ولا
2: معناها
0: انا بالنسبه لي انا مدرب انا معاك انا لكن انا بالنسبه لي انا مدرب يقول شنو حاسو شنو ما حاسو محاسبتنا بالتيرا هو مطالب في التيرا شنو انت باش تعمل وفروا لي اللازم اعطيوني اللازم قولوا لي اللازم. تو مثلا بعد ساعتين من كي خرجنا وكذا يا اخي تو هكا معناها خلينا خلي اخر نسميه الاشياء بمسميات. نحن عايشين في تونس راه شو حاجته هو كمدرب شنو هو اللي مطالب به هو كمدرب ما توفر كل شيء اللي كيك باش توفره انا راهو انا مطالب بالنتيج هو عنده ترى يخدم فيه انت يا معير انا وفرني لي كذا وكذا انت شنو حاسك في كذا وكذا يموتيفي اكيد باش يموتيفي نجم موتيفاسيون تكون عن بطريقه اخرى وكل شو كل واحد وكل كل واحد وكيف يشير كيفاش يرى المدير الامور هو الوزير يرى الامور هكا اني انا نجيبكم ونكون معاكم ديريكت وعلى الملا ومع الناس وهكا شفافيه وكذا كذا انا نشوف الامور بمنظار اخر.
2: معقول هو ماجدي اللي قال لك معناها ديما نقرا عن البلاغ شنو اللي صار فيه. معين الشعباني تم فيه الاستماع الى مطالب الاطار الفني ومشاغله. انا مش نمشي مع نعيمه ولكن نسال على كلام نعيمه لانه اليوم كمدرب منتخب الأكابر مطالب أنه يكون هو موجود ويطرح هو مشاكل وهو يطرح مشاغل المنتخب الوطني التونسي.
1: لا مش مطالب بالنسبة لي أما شفت هالحكاية معناتها بالنسبة لي ما نشوفهاش حاجة معناتها سلبية حاجة إيجابية نحكي لروحي شخصيا
2: لأنه
1: هو ساعة تعين ويمكن حتى الفيدراسيون هزت معها المدرب الناخب الوطني باش توريه اللي معناتها سلطة الشرف راهي معاك زادا وراهي تنجم تدعمنا ويمكن بور موتيفي معناتها المعين تصور معناتها ما فيهاش معناها باش تكون إيجابية أكثر من
2: دونك تشوف أنت أنه حاجة إيجابية
1: حاجة إيجابية بالنسبة لي.
2: كي نقول لك أنا الوزارة لن تدخر جهدا لتوفير كل ممهدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة في الاستحقاقات القادمة. أنت ود الكورة ديما سطر أنا ممهدات النجاح وتذليل الصعوبات شنو حسب رأيك كقراءة أولى مجدي ممهدات النجاح بالنسبة لمنتخبنا بعد البريود تعدينا بها صعيبة وخايبة برشا سمعوني بالكلمة وتذليل الصعوبات حسب رأيك منين نبداو؟ معين موجود استمع إليه الوزير المدير الفني موجود الجامعة موجود الناس كلها قاعدة على الطاولة حكينا عبرنا فرغنا قلوبنا ايه وبعد
1: بعد نبداو في الخدمة نبداو في العمل نبداو نحضروا للمدرب تيرا فافورابل باش ينجح ما نخليوش معناها يخمم في برشا حاجات اللي ما يزموش يخمم فيها نوفروا له احسن ظروف نجيبوا له نحاولوا باش نجيبوا نستقطبوا احسن لاعبين نعملوا دي ستاج معناتها في معناتها حسب البلانينغ اللي باش يعملوا المدرب بالطبيعه حسب ليزيسيونس اللي جايين نوفروا له كما قلت لك الظروف الكل وان شاء الله يكون هو معناتها كما نقولوا ان شاء الله تمشي الامور كما يلزم ونشوف المنتخب معناتها كما نقولوا لان احنا الحقيقه البريود الاخر وصلنا المستوى معناتها تعب برشا الحقيقه
2: دونك وصلنا
1: للقاع كما قلت ان شاء الله يحضروا له كل شيء وان شاء الله تمشي معها الكوره كما نقولوا لانه شوف معين معناتها الحاجه الباهيه اللي فما اجماع على معين الشعبين لكن ما نساوش انا معين اول تجربه في منتخب لانه ما رانيش ما دربتش منتخبات قبل
2: صحيح
1: كمدرب في فرق ناجح وهذا ما فيش شك وعليه اجماع كما قلت لك اول مره نشوف مدرب معناتها بريسك عليه اجماع بتاع تونس وكل باش يكون على راس المنتخب ان شاء الله خبرته اللي اكتسبها مع النوادي اللي دربها يعرف يوظفها المنتخب وان شاء الله نشوفه ناجح.
2: هذا وان شاء الله بالتوفيق والنجاح لمعين الشعباني وبقيه الاطار الفني. مسؤوليه كبيره الحقيقه لاعاده صوره المنتخب الوطني التونسي ولو جزء حتى كبير منها الى ما كانت عليه بعد خيبه المونديال، خيبه كاس افريقيا وخيبه كاس العرب. ان شاء الله ما تبعوش مع الخيبات، ان شاء الله القادم افضل بالنسبه للمنتخب. اعطيه وقته، اعطيه، خليه الرجل يخدم على روحه. معين الشعباني بقوه شخصيه كبيره برشا، بالاكسبيريونس اللي عنده، بالارقام، بالفيكيو اللي موجود، ينجم ينجح. وكلنا ثقه في معين الشعباني وبقيه الاطار الفني. بعد شويه نحكيه على تصنيف دوري ابطال افريقيا من يفرض الهيمنه في النسخه القادمه.
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للاربعه متاع العشيه. وقيه الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنيه واهم الاستاخ. فان تايم كلها مثل الجمعه من 4 ل 7 متاع العشيه على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 ل 4 متاع العشيه.
2: تصنيف دوري ابطال افريقيا غياب الاهلي المصري على النسخه هذه يغير بعض المعطيات ولا برشا معطيات على مستوى تصنيف الاتحاد الافريقي للانديه ومن يفرض الهيمنه في النسخه القادمه. هما 20 فريق بطبيعه سان داونز في الصداره، ثم ترجل التونسي، نهضه بركان، الزمالك، بيراميدز، الهلال السوداني، سيمبا، يانغ افريكانز، بيترو اتلتيكو، ساك موزا، ملعب المالي، مولوديه الجزائر، اورلاندو بايرتس، تي بي مازيمبي، ريفرز يونايتد، باور ديناموس، نواديبو، حوريا كوناكري، النادي الافريقي وماديما الكونغولي. هذه بالنسبه لتصنيف الانديه، تصنيف دوري ابطال افريقيا الموسم القادم. غياب الاهلي المصري نعيم يغير المعطيات على مستوى فرط الهيمنه، لان الكاريداس في السنوات الاخيره معروف شكون فيه، ترجي، سان داونز، الاهلي المصري، بيراميدز، مع وجود نويو جديد نتاع الفريق هذا اللي اصبح معاش مفاجاه موجود، ناس قاعد تخدم على روحها. دونك نشوفوا بيراميدز مركز خامس على مستوى كلاسمون الاتحاد الافريقي. نهضة بركان كيف كيف تدرج هذا الفريق من الدوري المحلي الى كاس الكونفدراليه لدوري ابطال افريقيا. ترجي ثابت في مكانه، سان داونز ياخذ الاسبقيه 73 نقطه سان داونز 58 ترجي.
0: عدم تواجد الاهلي هو اغراء للفرق الاخرى، لانه وقت اللي ما تلقاش نسخه فيها الاهلي معناها راه كان انت قادر انك على الاقل تحصل على اللقب، فهمت؟ فرصه كبيره، لانه في السنوات الاخيره مثلا ترجي الرياضي التونسي دائما ما تقابل في الربع النهائي او نصف النهائي او حتى النهائي مع الاهلي المصري، معناها تواجد في القرعه مع الاهلي المصري. وفما مرات اللي الاهلي المصري يتحصل على اللقب على حساب الترجي الرياضي. يظهر لي هذه فرصه بالنسبه للفرق اللي متواجده في النسخه هذه، انه عدم تواجد يبقى شوف عملاق الاهلي في القارة، سواء من ناحية الفريق كفريق أو من ناحية تاريخه في الألقاب، يعني 13 لقب مش بالسهل. لكن هذا ما يمنعش اللي فما نوادي أخرى طالعة، نوادي اللي عندها نفوذ المالي، اللي قادرة تشري لك الملاعبية، اللي هي قادرة كذلك أنها تكون متواجدة. وقت اللي نلقاوه بيراميدز وكيفاش تدرج يعني واحدة واحدة بشوية من كاس الكاف إلى كاس رابطة الأبطال وتحصل على رابطة الأبطال الإفريقية، وقاعد كما قلوا نحن السلم يصعد واحدة واحدة، وبش يكون نشوف عادي جدا. توك بي اس جي حصلت على زوز ألقاب، شوف البي اس جي معناها سنوات التالي ما كانش عندها حتى لقب. يعني انت في السنوات القادمة قادرة انه البي اس جي تتحصل على لقب اخر وثلاثة واربعة وتوصل تاريخها يتملى بالألقاب، وهذا الكل يتدرج ديما في الـ الـ الـ الـ الاموال. لكن الاموال مع استراتيجية واضحة للنادي، فما ستركتور موجودة في نادي بيراميدز اللي خليته موجود مع نهضة بركان، اللي ما ننساوش انه بخلاف انه الرئيس معناها نتاع الجامعة المغربية والفريق اللي كما قلوا نحن يحتضنه، شوف هو كل راو إنسان عنده جهة معينة وعنده فريق معين أكيد راو بشي حاونه. لكن زادة فريق نهضة بركان نشوفوه راو كي تمشي لنهضة بركان ومقر النادي ونشوفه شنو هو موجود عند نهضة بركان، فريق قاعد يخدم على روحه، فريق قاعد يخدم من كل النواحي، مش بالسهر راو حتى النتائج راو فما تجي ضدك نوادي أخرى زادة تنجم تكون خير منك، لكن أنت تنوى تكون موجود. موجود نهضة بركان مثلا كان جينا نحكيه على بوفوار مثلا نتاع لقزع أو كذيرة وزادة تحصل هو في السنوات الأخيرة على زوز ربي التأصال لكنه قاعد يخدم بشوي بشوي بشي خلط للحاجة هذيك اللي هي مبتغى متاعه أنها تكون ربي التلابطال. بالنسبة لي أنا ذولي فرصة للترجي الرياضي لكن زادة كيف كيف فما سان داونز غديكا فما أورلاندو فما فرق جنوب أفريقية اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة معناها بالحق في السنوات الأخيرة وهذه الخريطة متاع الكرة الإفريقية قاعدة تتبدل كما خريطة الكرة القدم الأوروبية اللي كيف كيف تبدلت زادة كيف كيف في إفريقيا قاعدة تبدل وفرصة للنوادي أنه عدم تواجد الأهلي المصري يليم التتويج في النسخة هذه
2: برشا قاعدين في حتى على مستوى التعليقات معناها يقول لك اليوم مثال النادي الإفريقي المذيب قبل النادي الإفريقي عادي باش يكون مذيب قبل النادي الإفريقي لأنه مذيب كل عام يلعب في الدوري أبطال إفريقي لأن السؤال ربما يتطرح هل يعكس تصنيف الكاف هذه الحقيقي قيمة الأندية الإفريقية أم أنه يعاقب الأندية اللي تغيب عن المشاركات القارية حتى وإن كانت كبيرة محليا النادي الإفريقي كبير في تونس مثل النادي الإفريقي يغيب قاريا دونك أوتوماتيكمون باش نلقاو مركز قبل الأخير على مستوى التصنيف
1: بالطبيعة وقت الأندية معناتها في السنوات الأخرى كل ما تشارك مرة ولا اثنين معناتها في في في في سنوات بالطبيعة باش تلقى روحك في التصنيف التالي بون بالنسبة لي كما قالت نعيمة معناتها اليوم الناس الكل تطمع
2: باش تصلحوا معلومة سامحني مجد يقول لك شنو طلعت بها قلت النادي الإفريقي ترتيب 57 أنا والله إلا قلتها والحاج 57 قلت المرتبة 19 ونحكيه على تصنيف الاتحاد الإفريقي للأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم هذا ما قلتش أنا مستوى الأفريقي الكل معني راهو في اللي باش يشاركوا السنة مركز قبل الأخير النادي الإفريقي 19 ما قبله
1: الأهلي المصري مش موجود
2: في الأهلي المصري مش موجود صحيح في الكلاسمون إكزاكتومون يعطيك الصحة مجد نرجع لك تفضل
1: بالنسبة كما قلت لك حاتم الشامبيونز ليج العام هذايا الناس الكل باش تطمع باش تكون متوجة لأنه الأهلي المصري بالنسبة لي الفرق الكل تتجنب الأهلي المصري لأنه مهما كانت الحالة متاعه يقعد ديما فريق كبير وعنده تقاليد ومعناه وقادر باش يربحك مهما كانت الحالة متاعه الأهلي المصري ذولي من 23 عام آخر مرة ما شاركش فيها في الشامبيونز ليج 2002-2003
2: نعم
1: دونك معناتها
2: صحيح
1: ديجا عملوا برشا ضغط على الاتحاد الافريقي حبوا يزيدوا في عدد الانديه
2: عملوا
1: ما تجاوبوش معاهم دونك فرصه للفرق الكل باش توصل بعيد في المسابقه دي ان شاء الله نشوف الفرق التونسيه اللي باش تمثلنا ان شاء الله نشوفهم يوصلوا لبعيد
2: ان شاء الله
1: فرصه باش ان شاء الله يوصلوا
2: مستوى محترم
0: مرة ترتيب فيه مارج كبيرة معنا هنا كي نشوف ترتيب سان داونز اللي هي في 72 ولا 73 عام 73 واللي تحتها ترجي الرياضي عندها 58 ولا وقديش عندها
2: 58
0: معناها شيء بعيد على بعض وراء
2: ايش معناه؟
0: معناها بعض التنقيط بعيد ياسر
2: 15 نقطة
0: معناها تشوف
2: انا متوج
0: بخلاف انه متوج معناها اللي هو قاعد في النهائيات موجود في نصف النهائي موجود وهذا يفرق انت كان جيت موجود الاهلي كيف كيف الاهلي في السبعين
2: اذا
0: كيف كيف التنقيط نتاعها المارج الكبيره هذه يلزمها كما نقولوا نحن
2: تنقص
0: ما بين النوادي لانه هذا زاد ما يخليكش مثلا كاس العالم للانديه الجايه انك تكون موجود فيه
1: سان داونز عم تروح فينال راه
0: اي هاني اي فوالا هذا هو
1: دو فينال
2: دو فينال
0: دو فينال فدمي فينال الاخرى
2: دو فينال ما زادش كعبه هي
1: اخر واحده هي
2: اخر واحده هي باهي قبلها ما زادش
0: عندها
1: فينال
0: بيراميدز هزته
2: وي بيراميدز باهي لان حتى على المستوى الذكاء
0: الاصطناعي
2: الذكاء الاصطناعي يقول الفرق التي سيكون من افضل تجنبها بالنسبه للنادي الافريقي يقول لك نهضه بركان الزمالك اتحاد العاصمه بيراميدز وهي السوداني فرق قويه لكن الافريقي قادر على المنافسه نتاعها اللي هي سيمبا تنزاني اسيك ميموزا ملعب المالي مولدية الجزائر واورلاندو بايرتس والفرق التي قد تكون في المتناول نظريا ديما نحكيو نواذيبو الموريتاني باور دينامو سازامبي ريفرز يونايتد انيجيري مازيمبي اذا وصل تراجعه الاخير رغم ان اسمه يبقى كبيرا هذا
0: انت في التصنيف هذا ما فماش للرجي للوديد
2: للرجي
0: للوديد بعد ياسر زاد الرجي والوديد
2: الاهلي المصري كما قلت برشا
0: الاهلي هذه نقولوا نحن عثره اكسيدون قال الاخر فهمتني اما بالنسبه للرجي ولا والوديد راهم
1: لتوال
0: اي قاعدين بعدو
2: اي نجم الساحلي بيان سور اي دونك هذوما بالطبيعه نحكيو راهو ديما على الفرق المشاركه في دوري ابطال افريقيا حكينا على الترجي وحكينا على النادي الافريقي بعد شوي نحكيو على الميركاتو تادو سنكانغ يوقع اليوم في انتظار بالطبيعه التاكيد هل تكتمل التركيبه ام لا تزال هناك مراكز تحتاج الى تدعيم نوصل معكم سبور ماك بعد شويه
3: سبور ماج يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية. وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ فان تايم كنها من 2 للجمعة من 4 للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. تسمعوا ديوانا فام في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوانا فام صوتكم. سبور ماج يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية. ترانسفير ماركت
2: نحكيه على جديد الميركات، وفي ترانسفير ماركت نحكيه على نادي الافريقي تادوس انكانغ. هل وقع اليوم مجدي المصراتي انكانغ؟ شنو الاخبار؟ نجم نحكيه على انكانغ مهاجم النادي الافريقي.
1: بون اللي في بالي بيه كونه عمل فيزيت ميديكال ويظهر لي متصور معناتها في الساعات القادمه
2: يوقع.
1: هذه معناتها المعلومات اللي عندي،
2: المعلومات اللي موجوده والثابته والاكيده انه اجتاز الفحص الطبي بالنسبه لتادوس انكانغ. هداف الملعب المالي الموسم الماضي، سجل 6 اهداف في دوري ابطال افريقيا، ديما في انتظار التاكيد والتوقيع الرسمي على العقود. به لو فرضنا سي بون تادوس انكانغ صح في النادي الافريقي، هل اكتملت تركيبه النادي الافريقي مجدي حسب ما تشوف، ام لا تزال فما مراكز اخرى تحتاج الى تدعيم؟
1: والله حسب ما نشوف حاتم أهم مركز هو في النادي الإفريقي حاليا هو مركز المهاجم، لأنه معناتها شوات كان مهاجم رقم واحد وكان هداف البطولة، مسجل 15 هدف الموسم الفارط. دونك خلى بلاصة كبيرة، لازم باش يجي يكون في مستوى كبير باش نجم يعوض، نجم يعوض شوات. دونك أهم مركز بالنسبة لي هو مركز قلب هجوم.
2: بخلاف هذا
1: بخلاف هذايا ما نعرفش، معناتها الكوتش مير كنزاري هو يعرف اكثر مني، يظل يخطر هو شوف كل مدرب وعنده
2: حسب ما تشوف انت، حسب العين نتاع المدرب،
1: حسب ما تشوفين. يمكن اذا كان المدرب بيلعب بيفو سونتينيل يمكن معناها ينجم نحكي على رايي
2: الشخصي
1: فهمت، ينجم يخمم في بيفو سونتينيل معناتها في مستوى بي، اذا كان باش يلعب سونتينيل ينجم هو معناتها ما عنده ديسبوزيتيف يلعب بها ولا عنده شيء مع اخر، معناتها نجم خاطر كل مدرب وافكاره وكل مدرب وكيفاش يحب يلعب.
2: سيدو خان
1: سيدو خان بالنسبه لي ما نشوفوش معناتها كلاعب ارتكاز، معناتها نشوفه كريليور معناتها كلاعب
2: ولعب عمني ولا سنتينيل ولا
1: لعب في بعض المقابلات كما قلت لكل مدرب، فما بوست هذيك ولا اسمها ريجيستا معناها لاعب يلعب اوفنسيف لكن مدرب يحطه في المركز هذاك لانه يزم يحب يخرج كره في مستوى باهي ويلعب في الانترفال، وكل مدرب وافكاره
2: كل مدرب وافكاره. دونك مجدي المصراتي يقول انه النادي الافريقي مهاجم وايضا متوسط ميدان دفاعي، فوالا سنتينيل
1: سنتينيل.
2: دونك نعيم سيف الدين الجزيري واللي اسمه كان تطرح في الاونه الاخرى وبرشا تحدثوا على سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري بعد تجربه الزمالك المصري احسن هداف تاريخي في الدوري المصري اجنبي بيان سور، الوجهه ستكون خليجيه. الحاجه المصادر المؤكده انه وجهه سيف الدين الجزيري هو فما عرض كان من فريق الاتحاد الليبي وبعد يختار وجهه خليجيه بالنسبه لسيف الدين الجزيري. ما كاينش نجم يكون حل سيف
0: اكيد بالنسبه للنادي الافريقي، لكن هو شنو يحب زاد اللاعب معناها اللي يحب يرجع البطوله التونسيه. انت تعرف يظهر لي تاريخ سيف الدين الجزيري مع البطوله التونسيه، معناها ما كاينش تاريخ الحقيقه اللي يحب ذو اللاعب ويعاودوا، فهمت؟ هو في تفكير ويقول لك انا بعد ما عملت هذاك الكل وخرجت حاليا بالنسبه لي انا نمشي نرتاح حتى على المستوى النفسي، معناها حبش نرجع مكتاف
1: على المستوى النفسي على المستوى المادي.
0: اي اكيد لا ما نتصورش انه زاد في الزمالك ما كانش
1: لا كان نحكي على
0: اي المستوى المادي زيد زيد عالي شويه وزيد في شوف ينجم يرجع راهو حتى ينقص بما انه هي جمعيته وكل شيء، معناها فما مستوى مادي معين لكن فما راحه نفسيه. انا بالنسبه لي انا راه بعد شوف راهو سيف الجزيري في مصر لقى راحته برشا معناها الناس تشكر فيه أمبيونس اللي لقاها هي لقى فيها روحه كلاعب كي خرج من تونس ما كانش تعديش بتجارب باهية وتجارب كما نقولوا نحن اللي بقاتلوا في الذاكرة ذاكرة طيبة يقول لك أنا باش نعاود نرجع مش نعاود نرجع للسبان مش نعاود نرجع لذيك الكل مش نعاود نرجع لبلوت من المسجد هذيك التفكير أنا ما نيش نحكي رأي نحكي على الأمبيونس الموجودة في تونس ما نيش نحكي رأي على إكسيبسيوم النادي الفريقي ولا تراجي ولا كذا هذا هو شنو هو تفكير وراء اللاعب بصفة عامة ولكن نولي أنا نمشي للخليج من ناحية المادية يكون أكثر والمستوى نبقى فيه مستوى معين ومن ناحية زادة نفسية نكون زادة مرتاح أكثر والناحية نفسية ذول يتموا أكثر
2: في انتظار للتأكيد إن كان عمل الفيزيت ميديكال في انتظار التوقيع الرسمي مع النادي الإفريقي نحكي على الساسس نبيل الكوكي المدرب الفريق خرج البارح في الصفحة الرسمية للنادي والحقيقة عمل ربع ساعة ممتازة حكي فيها على برشا حاجات في الجروب حكي على الموتيفاسيون حكي على الملعبية حكي على أهداف الموسم الماضي بتوعي ونجمش نعدي ربع ساعة كاملة اخترنا ديز اكستريم من تصريح الكوتش حكي على برشا موتيفاسيون من الجروب اسمه نبيل كوكي
4: موتيفاسيون كبيرة نحبوا عام يختلف على الأعوام الأخرى أبا بروغريسي باش نكونوا إن شاء الله سند الملاعبية باش ياخذوا الأعلى معناها المستوى نتاعهم ونفسه في المراتب الأولى كما وإن شاء الله نعملوا عام معناها يختلف على الأعوام اللي فاتوا هذوما لأنه ندرس شخصي يستحق أنه يكون معناها يعمل موسم كبير والله المجموعة الحالية اللي موجودة مجموعة معناها ممتازة جدا خاصة على مستوى لا ديسبلين دي جوار موتيفي رغم معناها تعرف تربص هذا تربص معناها كان شاق وشاق جدا تقريبا حتى في البداية مع الستاف اللي معايا معناها السبيتش نتاعي هو بيدو قلنا معناها لازم نطلعوا بخدمة شوية نطلعوا في التحضيرات شوية وتكون تحضيرات معناها قوية لأنه استنى فينا معناها موسم قوي المجموعة جاوبت رغم اللي نعرف اللي تم تعب نعرف اللي تم كنت في بعض الحين كنت شوية منرفز زكاة وكاسحة معهم شوية ولكن الملاعبية كلهم معناها ملاعبية جروب ديسيبليني جروب موتيفي جروب عندهم برشة أنفي عندهم برشة روح إن شاء الله معناها نكملوا في الموتيفاسيون هذي تعرف
2: بس موتيفاسيون كبيرة في الساسيس أحكي عليها نبيل الكوكي ماشي
1: صحيح نبيل الكوكي يعرف الساسيس والساسيس تعرفه مليح زادة مش أول تجربة نبيل بالنسبة لي من خيرة المدربين في تونس وعنده علاقة خاصة بنادي ريفس فيغسي الجروب تاع سي اس اس توا جروب اوموجين باهي معناها فما ديزيليمون باهيين فيهم الاكسبيريونس وفيهم معناتها اللاعبين الشبان وافارقة باهيين في نادي فيغسي تبقينا بالنسبة لي نشوف اللي نادي فيغسي لازمو ينتدب مهاجم في مستوى به كان يحب يعمل عام كبير
2: بعد خروج عمر بن علي مجدي المصراتي يقول لابد من مهاجم حكيت على الملعبية حكيت على الجروب مهم جدا مجدي المصراتي كالعادة التمريرة الاسيست من مجدي المصراتي نسمعونا نبيل كوكي شنو حكاية على ملعبية الساسيس
4: مدرب محظوظ لما تكون عندك لاعبين خبرة خاصة خبرة عالية معنا كنت نحكيه على علي معلوم نحكيه على حمزة المثلوثي معناها لعبوا في دي جران كلوب خرجوا من دي جران كلوب ولعبوا في دي جران كلوب وزان غاني دي تيتر وغاني دي زيديشان كبار لعبوا فيه كيف مونديكو دحمان دونك هذوما لاعبين اللي هما اللي كادر تقريبا معهم مهذب اللي كان موجود هنا دونك اللاعبين هذوما هما اللي أثروا هما تقريبا اللي يقيدوا في المجموعة وهذا مهم جدا اللاعبين زاد كيف اللاعبين دي جون معناش برشا بكل جون الحقيقه معنا في الفريق معنا مع داثنين ثلاثه مع خروج بن علي الجون اللي قاعد تقريبا ترابلسي معنا اللي معنا نحكي من الكيب تيتولير تقريبا فهمت دربالي ني بلي جون شفت برا في 18 سنه و 19 سنه الناس تهز في كوب دومون عندنا ايكيب هوموجين وي ايكيب عندها دي كادر اللي في مستوى عالي ويعاونوا اي مدرب سواء في داخل الميدان او خارج الميدان وهذا مهم جدا
2: دونك الكوتش نبيل الكوكي نعيمه يقول محظوظ اي مدرب محظوظ انه يكون عنده ملاعبيه ذوي خبره حكي على مهذبي على معلول على مونديكو على مثلوثي على دحمان صح
0: اكيد
2: اسمه كسحه حقيقه
0: كي غيب واحد باش يلقى واحد كادر ويلقى واحد كابيتان هذا مهم جدا في فريق ونعرفوا نحن انه نادي رياضي الصفاقسي ديما يطلع كل الملاعبيه الصغار اللي يلزمهم تأطير معناها توفر له كما قلوا نحن المجموعه اللي تجمع من بين الخبره والطموح وملاعبيه اللي كما قلوا نحن قادر انه يعمل بهم موسم متميز وخاصه هو يعرف الاجواء غادي معناها متعود بها مستانس بها حاجه مهمه جدا للمدرب انه عنده لاعبين كما علي معلول كما المثلوتي مونديكو لاعبين هذوما يظهر لي نبيل كوكي ما نجمش يلقى خير من المجموعة هذه اللي هي ميكس ما بين لاعبين حابين أنهم يطوروا روحهم ويخرجوا كما قلوا نحن كما خرج عمر بن علي وملاعبية أخرين وملاعبية عندهم الطموح عندهم الخبرة كما علي معلول وغيرهم.
2: مهم جدا حكينا على الموتيفاسيون حكينا على اللاعبين بعد شوي باش نحكيوا على ديبا نحكيوا على المدربين كما قلنا مدربي الرابطة المحترفة الأولى المدربو الرابطة المحترفة الأولى 2016 في 27 هل تثق الأندية في المدرسة التونسية أم تبحث عن الحل في الأجنبي؟ فاصل قصير ونمشي ديريكت مع الفيزيون عاجل على هذا الموضوع.
3: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية. وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الاستاخ فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية. فيزيوناج
2: فيزيوناج قبل ضربة بداية الموسم الجديد خارطة المدربين تبدو واضحة. 12 مدرب تونسي مقابل 4 مدربين أجانب أرقام تعكس استمرار ممكن ثقة أغلب الأندية في الإطار الفني المحلي مقابل لجوء عدد محدود إلى المدرسة الأجنبية. لكن الاختيار هذا ربما نطرح تساؤلات نابعة عن قناعة فنية أم أنه ظروف اقتصادية وإدارية. مجدي المصراتي باش نبدأ بيك. قراءة أولى تفوق المدرب التونسي عددياً دليل على نجاحه أم لغياب البديل أم أنه ظروف المادية تحكم في التوانسة؟
1: كل فريق وظروف
2: كل فريق
1: متشمش معتها مع كما نقوله تحلل الموضوع دي معتها بصفة عامة. كل فريق وظروفه كل فريق وإمكانياته وفما فرق معناها تشوف اللي نجاح متاحة معناتها مربوط بمدرب اجنبي وهم فرق يقول لك كان شان البطوله التونسيه مي فما كان مدرب تونسي دونك كل واحد تفكيره كل واحد قناعاته لكن الارقام تقول المدرب التونسي يحظى بثقه كبيره برشا.
2: المدرب التونسي يحظى بثقه برشا والاسباب الاسباب الماديه نجم يكون عندها دواء
1: طبيعه كما قلت لك. شوف انت مثلا تجيش تحكي على ترجي تحكي على اسباب ماديه مثلا
2: ما تنجمش
1: ولا ولا ولا الافريقي ولا النجم السياحلي ولا النسفاقسي ولا ولا مستير ولا استاد فهمت فما فرق قادرة بتجيب مدرب أجنبي
2: فرق قادرة بتجيب مدرب أجنبي. النجم الساحلي بتجربة كريستيان براكوني غني عن التعريف في الترجي التونسي بعد أو تجربة أولى في تونس كمدرب أول نحكيه بعد تجربة قصيرة مع ترجي مدة 5 مقابلات
1: 8 مقابلات
2: 8 مقابلات ملعب التونسي والاتحاد المنستيري ملعب التونسي مدرسة برتغالية زي ماريكو والاتحاد المنستيري مغربي فرنسي رومان فورس حاجة جديدة في المستير ديجا كان بحضانا سي مسلم السلام وحكينا عليه قال التوجه أنه مدرب جديد ومدرب أقنع هيئة الفريق بفكره كمدرب رومان فولس الاتحاد المنستير
1: بون كمدرب بالنسبة لي كمعتها كسيفي معناها كسيرة ذاتية مقبولة بقينا بعد التران معتها بشورينا إمكانياته إن شاء الله توفر الظروف البيئة باش ينجح لكن اللي سمعته أني معناه نحكي اللي سمعته ونرمل ما هو مصدر موثوق به العلاقة التعاقدية متاع مستير والمدرب دي علاقة غريبة برشا بالنسبة لي معناه أني مثلا أول مرة نشوف الاتحاد الرياضي المنستيري الهيئة متاع الاتحاد الرياضي المنستيري توقع عقد المدرب استاف متاعه كله أجانب ما فيش مهمش حتى واحد تونسي
2: هذه سمحني عادي ولا ليه
1: نحكي على مستير
2: بيه بيه
1: اوكي هذا نجم يكون عادي لكن المش عادي كونك ما تعملش كلوز ليبراتوار المدرب هذا معناها انت
2: فهمنا شويه انا نعيمه نفهمه اللي اسمه فيك نفهم
1: معناها اليوم الاتحاد المنستيري تعاقد مع مدرب ستاف هو ستاف نتاعو الكل اذا كان لا قدر الله ما تمشيش الريزلتا وهذا معناته كل شيء ورد في كره قدم هكا ولا باش نحيز متخلصوا في عام كامل هو ستاف نتاعو الكل
2: عام كامل
1: عام كامل لا
2: ما مدرب يخلص شهرين هكا وثلاثه
1: لا هذاك كي تحط كلوز هذاك المعمول به كي تحط
2: اللي نعرفوك
1: صحيت احنا العقود المعمول به في تونس اللي معناتها دو كونترا ستاندار تسميه كي تنحي مدرب تعطيه تروما
2: نجم
1: يخرج هو يعطيك تروما
2: اي صحيح هذه انا ما نعرفها
1: يبدا هو مدرب اجنبي وما عندوش كلوز هذايا كيفاش نحي تخلصوا في عام كامل واللي في بالي بيه كون المدرب شرط كونه يخرج هو يخرج مع ستاف الكل ويخلصهم كيف كيف في عام كامل
2: حتى ستاف
1: بالطبيعة كله. واللي في بالي به هني زادا كون المدرب هذا شرط على الاتحاد الرياضي المنستيري كونه ما يدخل حتى ملاعب كان بموافقته هو، ما يخرج حتى لاعب كان بموافقته هو.
2: لهنا نجم نتناقش عادي، مدرب باش يجيب لك الملاعبين اللي يحب عليهم انا،
1: موافق
2: ما تفرضش عليا ملاعبي انا ما نحبوش.
1: ما تفرضش عليك، لكن شوف انت تعرف ملاعبيه تونس
2: ما يعرفش
1: صحيت اني اليوم نجيب لك ملاعبي في مستوى معين تقول انت ليه، تقول انت ليه ما عندي معناه ما نجيبوش، معناه صلاحيات كبيره برشا.
2: اي
1: حتى معناتها البيجي نتاع نتاع المدرب مع ستاف في بالي في 50,000 دينار، دونك انت اليوم كان باش نحيف 9-6 مليون، وهذه حسب ما نعرف يعني في تاريخ مستير عمرها مستير ما جابت ستاف تكلف 50 مليون على النادي.
2: 50 ستاف كامل 50 مليون
1: هذه معناتها
2: عمرها ما جابت مستير
1: مستحيل حتى فوزي مرزاتي ما ادراك اكبر مدرب في تاريخ تونس ما وصلش للرقم هذا.
2: لا بون
1: بالطبيعة
2: ما خداش مع مستير 50 فوزي
1: مرزاتي مستحيل.
0: 50,000 دينار هو ستاف كامل ولا 50,000؟
1: هو ستاف كامل،
0: هو ستاف كامل 50,000 دينار.
2: جمعية كم
0: مستير 50,000 دينار قديش تتكون
1: 600 في العام؟
0: لا قديش يتكونوا من فرد معناها
1: عنده الجوان متاعه وعنده متاع الفيزيونات بريباراتير فيزيك مدرب حراس في بالي معناتها نحكي على ستاف كل هذه ما نشوف نعيم المعلومات اللي عندي نجم الهيئه معناتها توضح لنا اما هذه معناتها هذا المعلومات اللي وصلوني من الهيئه جدا تاع الاتحاد الرياضي المنشئ.
0: هو الجزء الثاني مثلا نتاع انه هو شرطن الملاعبين
1: اليوم الاتحاد المنشئ وصل لمستوى كونه هو اللي يفرض شروط على المدربين مش المدربين تفرض شروطها.
0: اكيد اكيد
1: دونك اليوم انت مع فرقه معناتها اليوم الناس الكل اي واحد باش يدرب المنشئ شرف كبير ليه
0: لازم
1: يقبل فلوس الجمعيه.
0: ما نتفقش معك في في في نقطه اللي انت قلت معناها سي في محترم الحقيقه انا بالنسبه لي انا وقت اللي قريت اسمه انا ما نعرفوش
2: مقبول
0: ليه مقبول مقبول هذيك في جمعيه مثلا ماهيش الاتحاد المنستيري هكا ولا ليه مسراتي خلينا نحكيوا بصراحه معناها مقبول في جمعيه ماهيش ماشي المنستير مقبول في جمعيه اخرى مثلا مقبول تنجم تقول ما هينا المنستير معناها بالسنوات الاخرانيين اللي شفنا المنستير كيفاش
1: مقبول معناتها فما برشا مدربين جاوا مغمورين ونجحوا في برشا بلايص دونك هذاك اش نقصد مقبول
0: شكون المدرب المغمور اللي جا في تونس ونجح
1: برشا مدربين جاوا ما عندهمش سيرة ذاتية كبيرة برشا
0: تعطينا
2: لا
1: اسمه مثلا ما حبش نسمي لاني
0: لا شكون اللي جا ونجح تعطيني شكون جا مغمور ونجح مثلا مقبول على السي في ونجح شكون معناها
2: لا قليل فماش فماش
0: ما فماش مش ما
2: فماش علاش تبسط فيها قولي ما فماش
0: مانيش انا نعجز انا نعمل حاجات تعجيزيه
1: مش كنت تقول فما تو انت مش قلت فما
2: لا حكينا على السيستون بكري على السيستون حكيت انا اما المدرب لي
0: النقطه يمكن
2: السيستون هيك
0: لا تو مثلا انا العقد نتاع المدرب في 50,000 دينار وكذا مش مشكل في هذاك لكن انه اني مثلا في الجزء الثاني اللي قالوا يختار هو الملاعبيه وشكون باش يخرج وشكون ما يخرجش لهنا يولي فما اشكال لانه انا في حاله الاشاك
1: صحيح.
0: الملاعبية هذو شكون يتحمل مسؤوليتهم اذا كان انت ما عملتيش الكلوز هذيا
1: وفي حال تكونوا ما نجحش لا قدر الله
0: اي معناها في كل الاحوال السيد هذا باش يخرج هو الرابح من الاتحاد المنسيري ومن الاتحاد المنسيري ولا
2: واضح هذه قراءة في المدربين باش نوصلوا غدوة باش نكملوا زادة في الأربعة في سوبر ماغ باش نحكيوا على المدربين الرابطة المحترفة الأولى ونحاولوا دائما كما قلنا نقيموا لأنه 12 مدرب تونسي فما تجارب أخرى يسري بن كحلة عماد بن يونس محمد عزيز شمس الدين زوادي محمد ينفخة أمين قارة مصطفى مشارك أمير باجي لسعد معمر سفيان الحيدوسي نبيل الكوكي ماهر الكنزاري هذوما الأسماء بطبيعة تاع فرقة تونسية باش نعاودوا نحكيوا غدوة بطبيعة على المدربين للتوينسا وين
0: خمسة جولات وبعد ما عادش تحكي
1: عليهم
2: تفائلوا خيرا تجدوه ان شاء الله بالنسبه خويا ربي يعينهم الناس كلها
0: اكيد
2: نتمنى لهم كان التوفيق شكرا نعيمه شكرا مجدي بعد شويه تجيكم هدى وصلي موجز اخبار الرابعه ينطلق المشوار مع ريم نور الدين في فان تايم اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
5: سبور ماك يجيكم كل يوم من اثنين للاحد من ثلاثه للاربعه نتاع العشيه
6: بوبليسيتي الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت يسعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم
5: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس المسرح الصيفي سيدي منصور المركب الثقافي محمد الجاموسي وكروسونتوري وليد بلوس النصرية أو على موقع فرصتو.تي.إن للحجز والاتصال 50-99-79-96 ولا 29-49-44-96
3: ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز الرابعة ديوان افام عسلامة. تتواصل لليوم الثاني على التوالي جهود مختلف الوحدات المتدخلة للسيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة وسط تعبئة ميدانية مكثفة للحد من انتشار ألسنة الهب وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وللإشارة فقد تجدد صباح اليوم اشتعال النيران بمنطقة الشعابنية بمعتمدية نفزة ما استوجب تدخلا جويا بواسطة طائرات تابعة للجيش الوطني بالتوازي مع مواصلة تدخل الفرق البرية التابعة للحماية المدنية وإدارة الغابات والهلال الأحمر التونسي. عدد من المواطنين بولاية المنستير نفذوا صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام المقر الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير احتجاجا على تواصل انقطاع مياه الشرب. وأحد المحتجين يقول في تصريح لمراسل ديوان فام لقد بلغ السيل الذباب من تصرفات الصناد، وأكد أن عددا من العائلات انقطع لديها الماء منذ حوالي 20 يوما.
8: وقفة احتجاجية سلمية، ما احناش جوعت فوضى لا لشيء. قد بلغ السيل الزباء من تصرفات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في عديد النقاط. النقطة الأولى، الشركة هذه خرجت بلاغ رسمي عبر صفحتها وموقعها الرسمي بتاريخ 4 جويلية 2026 قول به بأنه سوف يتم قطع المياه على ولاية سوسة ومستير ومهدية ابتداء من نصف الليل إلى الخامسة صباح، يقص نصف الليل يرجع الخامسة متاع الصباح. ولكن وللأسف أنه اليوم فما ناس ما يوصلهاش الماء أصلا أكثر من 20 يوم ما وصلهاش، وفما ناس دخلت على 3 سوايع، فما ناس دخلت على 4 سوايع. طريقة هذه خلت الناس تخرج من ديارها لأن حست بروحها مضامة في بلادها، لأن حست بروحها محقورة في بلادها، لأن الحق الدستوري بالفصل 48 متروك. الماء حق لكل مواطن.
7: 8 نواب بالبرلمان يصدرون بيانا للمطالبة بإعادة تأهيل الطريق الوطني عدد 15 الرابطة بين ولاية القصرين وقفصة بسبب تواتر حوادث المرور وسقوط عدد من الضحايا وآخرها وفاة عوني حماية مدنية في حادث مرور بالطريقة المذكورة، وفق ما صرح به اليوم النائب عن دائرة فريانة مجلب العباس بالقصرين محمد شعباني لبرنامج منك نسمع.
9: طريق الموت من العدد الضحايا تعدد وقاعد يتوالى من جراء الحوادث اللي صارت في الطريق هذه. الطريق هذه اللي هي محفرة جراء الحفر صارت عديد الحوادث القاتلة وتوفوا برشا ناس عزاز علينا. البيان اللي أصدرناه بمعية نواب يعني زملاء من قفصة لأنه يربط بين قفصة وقفرين، والبيان هذايا جاء معناها يعني بعد عديد المحطات اللي صارت النداءات والأسئلة الكتابية والمداخلات في 15 أفريل اللي فاتت. جاء وزير التجهيز خصيصا باش يشوف الطريق الوطنية بعد ما صار فيه حادث قاتل، جاء زاره السيد الوزير وحكى مع المواطنين وصرح للتلفزة الوطنية لأنه معناها باش يسرعوا في الطريق هذايا، لكن يعني صارت بعض الإصلاحات، لكن كي تصب المطر يرجع الحفر ونجر عليه منجر عليه معناها موت وعديد الحوادث. الطريق هذايا تقريبا من 2009 المقاول يخدموا الطبقة الأسفلتية ما كملهاش وما تحسبش قدم الوقت هذاك إلى حد الآن، واحنا نتلقوا كان في الوعود من سلطة الإشراف.
7: افتتاح وحدة طب الأسنان بمركز الصحة الأساسية بالبدرنة من ولاية صفاقس بعد استكمال تهيئتها وتجهيزها بما يعزز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لفائدة متساكني المنطقة وفق ما أعلنته اليوم الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس. في أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران وعمان بشأن السماح بمرور المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي وفق قوله. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع ريم نور الدين في فان تايم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فان تايم كل هاد مثيل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية.
1: عسلامة ومرحبا بيكم الناس كل وين تسمعوا فينا. احنا كل عادة على موجة ديوان فهم من الاثنين للجمعة في الصيفية هذا يا جويليا وقوت من الاربعة للسبعة ديما نرافقوكم بفان تايم. فان تايم اللي يتبع لكم كل الحفلات المهرجانات التظاهرات الثقافية اللي متعودين توانسة الكل انها تزين الصيفية متاحهم وانهم يحضروا العروض الفنانين المسرحيات الافلام اي عروض تنجم يلقاوها في مسرح في مهرجاناتهم المحلية مهرجاناتنا الدولية كيف دونك هذه فان تايم كي العادة. بدينا توا رحلتنا اللي نأمنوها أنا ريم نور الدين من قدام الميكرو معي عزيز في الإخراج حسام في الإخراج الرقمي فريق الإعداد شدلية مرام ورضوان والفقرات كيف اللي بتشوفوهم تباعا باش تكون معنا جيهان السليني رضوان وشيمة في الأجندة كولتوريل في آخر الحصة باش تعرفوا شنو تنجموا تشوفوا الليلة في أقرب مهرجانات ليكم وين تنجموا تسهروا شنية العروض اللي تنجم اتهمكم. دونك شنو باش نحكيه اليوم في فان تايم في ساعاتنا الثلاث من الحصة هذية بطبيعة كل عادة اخر اخبار الثقافة والمستجدات في الفستيفال. اليوم باش نستضيفه مش بالهاتف كهو لكن باش يكون بحذانا السيد معز الخياطي مدير مهرجان العنب بجرومبيليا. نحكيه على الدورة 64 وباش نحكيه على البرمجة على الميزانية على الكواليس. بعديك الفقراتنا باش نلقاه في ألوستار باش تكون معنا على الخط لبنى سديري الممثلة المسرحية اللي تحبوها برشا نقول مسرحية على خاطر توا تبعوا فيها هي والفريق الجميل اللي قدم في مسرحية ولد الطلياني في كافة ربوع تونس ما شاء الله عليهم البرمجة والعروض متاحهم في كل مكان وإن شاء الله توصل لكم وين ما انتوما. لبنى سديري في ولد الطلياني مع فقراتنا كيف الساعة الأخيرة باش يكون ضيفنا لهنا سيلم هف. نعرف برشا تحبوا سيلم هف وتحبوا غنايته وتحبوا عروضه خاصة أنه باش يكون موجود في برشا تواريخ برشا مواعيد السنة في مهرجاناتنا الصيفية. هذا الكل اليوم في فان تايم. خلينا نبدأ رحلتنا كالعادة بالموسيقى.
0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. فن تايم فن تايم،
1: مرحبا بكم مرة أخرى في فان تايم. انتم تتابعوا فينا كل عادة من الأربعة للسبعة، فان تايم كل نهار من الاثنين للجمعة. وكما عودناكم لازم نبدأ ونحكي بمهرجان من المهرجانات اللي نتمنى ويكونوا أقرب ما يمكن لكم انتم ويهموا الناس اللي تسمع فينا ويعرفوا شنو ينجموا يعملوا وشنو ينجموا يسهروا وين ينجموا يسهروا وشنو ينجموا يتابعوا في المهرجانات اللي قريبة ليهم. والحمد لله فما مهرجانات في كل ربوع هذا الوطن العزيز. كما نقولوا اليوم اخترنا باش نحكي ومش بالتليفون لهنا سور بلاس، دونك مش الو فيستيفال، احنا اليوم عنا فيستيفال.
0: الفيستيفال
1: في الفيستيفال اليوم ضيفنا سي معز الخياطي، مرحبا بيك.
2: عسلامة يا ريف، تحية ليك وتحية كل مستمعي فن تايم على ديوان فهم.
1: مرحبا بيك سي معز. خليني نعرفكم، سي معز الخياطي هو مدير هالدورة هذية، مدير مهرجان العنب بجرومباليا. مهرجان العنب بجرومباليا من أهم المهرجانات الصيفية على خاطره عنده تاريخ كبير، عدد كبير من الدورات ما شاء الله. السنة دورة 64
2: دورة 64 المهرجان العنب بجرومباليا. فما زوز دورات ما عملناهمش اليوم في الكورونا، دونك من أهم المهرجانات صحيح في تونس، ومن أكبر المهرجانات زادة في العمر بعد صحيح. مهرجان سوسة
1: جميل، دونك مهرجان عريق كما نقوله ويستقبل ديما عندكم معني أعداد محترمة جدا من الزوار من المشاهدين، الناس اللي تحضر بالآلاف وتعودوا الجماهير هذه في مهرجان العنب بجرومباليا أنه يكون ديما فما عروض فنية متنوعة. دورة السنة خلينا نحكيه على البرمجة من 16 أوت ل 28 أوت.
2: من 16 ل 28 أوت البداية إن شاء الله باش تكون بالكرنفال اللي كل عام يعطي المهرجان طابع شعبي ويخلي الاحتفال ما يكونش جست معناتها محصور داخل المسرح. نحافظوا زيادة على خصوصية والقيمة التاريخية للمهرجان اللي الكرنفال كان متواجد في أولى الدورات متاع المهرجان، يشاركوا فيه أطفال المدينة، الجمعيات، المنظمات وفرق الفنية وفرجوية من برشا البلايس. بالنسبة للبرمجة تجمع الأجيال وأذواق مختلفة.
1: جميل.
2: كما كل عام يجمع بين الأغنية الشبابية وموسيقى الراب. سنة اخترنا عرض الافتتاح انه باش يكون مع الفنان مرتضى يوم 17 اوت. كيف الموسيقى الراب للشباب حاضرة مع كازو ويونجر زيت، وبين الاغنية الشعبية والطربية مع الفنانة شيرين الأجمي ونجلة التونسية ولا ديفا امينة فيخت اللي باش تكون في يوم 26 اوت 2026. ونوصلوا للاختتام مع المحفل الجربي في سهرة الاختتام، والتنوع هذا اكيد يطرح سؤال انه قدرة المهرجان في استقطاب الشباب والعائلات في نفس الوقت. يعني
1: مهم هو على خاطر هكا كيف انت يعطيك صحة صنفت لنا، فما العروض الشبابية وفما الطرب والموسيقى التونسية كيف وفما الفرجة المحفل الجربي والكرنفال زادة من اللي هي حاجة مهمة على خاطرها حاجة فيها معناها تقليد من تقاليد الجهة. أكيد. جميل نعرفه مثلا عنا مهرجان وسو في سوسة اللي يسبق المهرجان اكزاكتومو، كيف في جرومباليا عندكم الكرنفال. الحقيقة اسماء مهمة وعروض.
2: سمحني قبل معناتها انا وانت صغير في العمر دونك نعرف برشا حكايات. أيوة. برشا حاجات تحكيوهم لي كبار المدينة. دونك يقولوا اللي مهرجان أوسو كي كان يتعمل الكرنفال متاعه. أيوة. من بعد الكرنفال هذاك هو بيدو يمشي الجرومباليا يكون داكو. احتفال كبير برشا يعني.
1: وانت صغير حضرت على الكرنفال وانا كنت نحضر على مهرجان أوسو دونك. أيوة. نتصور بالحق كان يعمل حيوية كبيرة برشا ونستناوه رغم السخانة ويبدأ في الصيف وفي أوت وكل شيء. نستناوه ونخرجوا والديار اللي على الكورنيش كلها تتعبى ولعبت تستقبل بعضها باش تبدأ في البريكن هكا تتفرج وتشارك في الكرنفال. عندكم كيفنا ماجوريت؟
2: ماجوريت اكيد معناتها ماجوريت قصر هلال ديما حاضرين
1: اكيد. وعندنا زاده
2: الفرقه النحاسيه نتاع جرومباليا، عندنا فرقه مشهوره كانت هي معناتها تمشي معناتها الحاجات الكبيره في جرومباليا للفرق معناتها عملت برشا حاجات افتتاحات كبيره. كان زاد زيارات نتاع الحبيب بورقيبه رئيس الحبيب بورقيبه كان هو زاد يجي افتتح مهرجان العنب بيغرومبيليا. هذا هو يعني
1: جميل الخصوصيه.

0: عروض مسرحية المسرح والكوميديا تضم البرمجة عروض ما يضحكنيش لياسين الصالحي مسرحية ولد الطلياني لسفيان الدهش لبنى سديري
1: ونوردين
0: بوحجبة كيف كيف مسرحية بسي لجعفر القاسمي ان شاء الله تكون
1: بحالنا تمثيلنا جعفر
0: جعفر القاسمي محبوب الجماهير في قرنبيليا خاصة نتفكر مرة زادة جاي بحالنا جعفر القاسمي وعملنا عرض ثاني لأنه الإقبال الجماهيري كانت كبيرة العباد تحبوا برشا جعفر وبين قوسين جعفر عملنا الدات معناها نتاع المسرحية قبل ما تكون فما مسرحية أصلا.
1: قبل ما تكمل المسرحية جميل إن شاء الله بالتوفيق يا ربي حلوين حتى العروض المسرحية كل مرة أنا نخمم باش نحكي معك في عرض وانت تزيد تحفني بأنه والله البرمجة يعطيكم الصحة الحقيقة برمجة متكاملة معناها فيها من كل شيء فيها كما قلت أنت الموجه للشباب فما العبيد اللي تحب تسمع التونسي وفما كيف كيف المسرح ياسين الصالحي ما يضحكنيش كيف كيف مسرحية قاعدة تلقى في صدى به برشا في العروض اللي يعملهم ياسين الصالحي ولد الطلياني ما شاء الله عليهم وإن شاء الله اليوم في ساعتنا الجاية
0: مسرحية أخرى باركونتر
1: هاي باش نوصلوا لها كلهم
0: بامبينو لبسام الحمراء
1: بامبينو ما شاء الله أحمن أحسن من أقوى العروض الموجودة المسرحية السنة اللي قاعدة الدور في الولايات في المهرجانات الكلها حبيت أن نذكر الناس اللي تسمع فينا أنه لبنى سديري باش تكون ضيفتنا في الساعة الثانية وباش نحكيه معها جوستما على العروض اللي تعملت للصدى اللي لقاته والعروض الجاية لولد الطلياني به يقول القائل عروض مهمة وأسماء كبيرة ما عندكمش مشكلة اللي نحكيه فيها ديما مع كل فيستيفال الميزانية جاونا به منظمة وصلنا حبينا نعملوا حاجات وما نجمناش ولا اللي تمنينا نحطوه في البرمجة هذه الكل نجمنا نحققه
0: حبينا نعملوا برشا حاجات الحقيقة وما نجمناش أكيد معناتها نحن جمعية المهرجان بغرنبيليا ديما نلقاو صعوبة الحقيقة في التمويلات هذه نحاولوا نحن ديما نمشيو للسبونسور وهكا يعاونونا شوية كيف كيف المنطقة الصناعية متاعنا في غرنبيليا أكيد وزارة الشؤون الثقافية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات يعاونونا كل العام أكيد بعروض وإلا بمنحة المهرجان يعني ونلقاو هكا نحن نعملوا استيماسيون للبرمجة
1: لكن راضين
0: يعني
1: راضين البرمجة
0: الحمد لله
1: شنو مثلا حاجات كنتوا تحبوا تعملوهم وما خلطتوش باغ اكزومبل هكا عرض تمنيتوا انه يكون عرض كبير تنجموا توفروه الجمهور غرنبيليا وما خلطناش عليه
0: احنا من الاول كنا باش نعملوا عرض دولي للفنان يعني رامي عياش كان باش يكون موجود في الدوره لكن ما خلطناش باش نعملوا لي كونترا قبل القرار نتاع وزاره الشؤون الثقافيه نتاع العروض الاجنبيه
1: تحديد
0: سقف المصاريف من البنك المركزي دونك حاولنا ان نكلموا برشا فنانين الحقيقه كيف كان باش يكون موجود بحضانا زيد صابر الربيعي هذا أي. اللي كان موجود باش يكون
1: ان شاء الله في الدوره الجايه هما واكثر
0: سهره امينه فاخت ان شاء الله نهار 26 اوت
1: أي.
0: نجم تكون من ابرز المواعيد للدوره باعتبار مكانتها يعني وصوتها المرتبط بذاكرة الأجيال
1: أي ومحبة يعني. الجمهور لها أمينة بطبيعة الناس كل تستنى العروض وتشوف وين فما عرض لأمينة فاخت باش تمشي معناها حتى مش كان غرنبيليا كهو العبيد تمشي وتحضر العروض المهمة هذية يمكن جيت في صلاح رامي عياش شفت شنو اللي صار البارح والمشاكل هذيك كل خير هو خاطر نتصور خيبة الأمل متاع عبد يستنى وقاصص وكذا وكل شيء فمن بعديك العرض يتلغى إن شاء الله عروضكم الكل تتم على خير الحقيقة العروض مثلا الراب انت شكون سميت لي عندكم كازو
0: يوغر زيد يوم 20 اوت 2016 وكازو نهار 22 اوت 2016
1: عملتوا عروض مثلا انت تبارك الله هذه الدورة الرابعة
0: تحت
1: ادارتك بوغتو معز تبارك الله عليك ساعة ما صغير في العمر تو كيف يتفرجوا يقولوا مدير مهرجان وهذه دورتك الرابعة الجمهور ديما يحب العروض الراب هذاك علاش تحرصوا كل عام انها تكون موجودة
0: اي كل عام موجودة عروض الراب وكيف كيف زاد نحاولوا انه الشباب يكون موجود في المهرجان معناتها الأعمار الكل يكونوا موجودين في المهرجان ديما كل عام نحاولوا نختاروا عروض مسرحية عروض موسيقية فما الرجال يحبوا يحضروا العروض الشعبية فما الشباب يحبوا يحضروا العروض الراب دونك لازم البرمجة تكون متنوعة ما تكونش الهدف واحد دونك العروض الراب كانت ناجحة تنظيميا زادة وأمنيا في غرنبيليا
1: الحمد لله مهم
0: والجمهور اللي يجي الحقيقة زادة منظمين ياسر وان شاء الله ان شاء الله العروض تتعدى في
1: على أحسن وجه. خلينا نذكره اللي المهرجان ينطلق نهار 16 أوت بالكرنفال، أول عرض 17 أوت باش يكون مع مرتضى، وحتى 28 أوت كما سمعتوا معنا

0: البرمجة متنوعة وفيها المسرح تبارك الله عليكم الحقيقة الأربع عروض الكبرى تقريبا باش منظلموا حتى حد أهم عروض قاعدة تدور في المهرجانات باش تكون حاضرة في مهرجان العنب في جرومبيليا. توا خليني نحكي شوية معك باش نختتموا بعد ما نعاودوا ندعيوا للعبيد باش تحضر في المهرجان وتقبل على التذاكر اللي ديجا موجودة سور انترنت وقريبا ورقية كيف كيف في الجيشي متاع المهرجان. شنو اللي في السنين هذية الأخرى يمكن زاد الصعوب في تنظيم المهرجانات؟ انت معناها خدمتك كمدير دوره التنظيم من وقتاش تبداو؟ شنو الحاجات الصعيبه؟ شنو الحاجات اللي كنتوا تتصوروا انها باش تسهل مع الزمن اداريا ولا تنظيميا ولا اللي هو وفي الحقيقه مازالت مصعبه عليكم الخدمه؟
1: الحقيقه فما برشا حاجات زدناهم احنا في المهرجان وممكن زاده ساعات نبداو قاعدين معناتها الجمعيه او الهيئه المديره نقولوا صعبنا على رواحنا احنا عندك نجيبوا فنان عربي ولا نجيبوا فنانين كبار في تونس كيف كيف عملنا عروض كبيره كنا زادا نستغلوا الملعب البلدي للاحتضان العروض على خاطر معناش طاقة استيعاب كبيرة هو اللي ولا يصعب علينا الحقيقة طوى هي طاقة الاستيعاب. جمهور جرومبيليا كبر وجرومبيليا كبرت وضيوف جرومبيليا والمهرجان ولا معروف في برشا معناتها في تونس دونك ولا تفهم صعوبة في طاقة الاستيعاب.
0: انتم طوى العروض وين تتم؟
1: في المسرح الهوائي الطلق
0: في المسرح جرومبيليا. والملعب ما كومش تستغلوا فيه
1: الملعب حالي. لانه ساعة نقوله مبروك لجرومبيليا الكل للملعب جديد تم تدشينه الاسبوع الفارط دونك ما نجموش ناخذوا الملعب بما انه مازال ما تعملوش ريسبسيون معناتها اوفيسيال ان شاء الله نحن نقولوا يعطيونا الملعب ولا نقولوا علاش ليه جرومبيليا لازمها مسرح جديد
0: مسرح اكبر
1: اكيد احنا مهرجان اليوم عمره اكبر من معناتها اكثر من 60 سنه هو من اعرق المهرجانات تخليني نقول في تونس وجاءوا كبار الفنانين والمسرحيين اما في المقابل لازم نسالوا زاد هل البنيه التحتيه الثقافيه اليوم تواكب التاريخ هذا ولا دونك احنا في 2026 في مدينة فيها أكثر من 50,000 مواطن ما عندهاش مسرح يكون يهز 3,000 ولا 4,000 متفرج ويليق بالمهرجان ويليق بتاريخ المهرجان هذا اللي نحب نقوله للمسؤولين الموجودين
0: يعني. لا هو مهم الحقيقة على خاطر المهرجان بالعكس احنا من دورة لدورة انتم تعملوا على انه يكبر والعروض تكون اهم والجمهور يجي اكثر فلازم البنية التحتية تواكب معناها وتمشي في نفس التطور هذايا متاحة مش انتم تعملوا في مجهودكم في التنظيم وفي البرمجة وكل شيء فلازم يمشي مع بعضه والمهرجان ينجم يكبر كيف تتوفر له هذه معناها الحاجات الكلها اللي يستحقها باش ينجم يكبر اكثر. يعطيك الصحه سي معز الخياطي شكرا ليك على التفاصيل هذه الكل. مهرجان العنب بجرومبيليا من اعرق المهرجانات في تونس الدوره 64 تبارك الله من 16 اوت ل 28 اوت كل انواع العروض اللي تنجم تعجبكم موجوده في البرمجه نتاع مهرجان العنب. تابعوا الصفحه الرسميه وخذوا تذاكركم وحتى لو كانكم مش من جرومبيليا وفما فنانين تحبوا تحضروا لهم مهرجان العنب بجرومبيليا نجم يستقبلكم. شكرا ليك وان شاء الله نتابعوا العروض نتاعكم والنجاحات في مهرجان جرومبيليا سي معز.
1: شكرا لي كريم وشكرا لكل مستمعي ديوان فام. انا فرحان برشا اللي جيت بحذاك اليوم في ديوان فام ونقول لجمهور جرومبيليا مرحبا بكم المهرجان مهرجانكم والعروض عروضكم وتنجموا تاخذوا تذاكركم على فيستيفال grombelia.gc.tn وان شاء الله نهبطوا التذاكر الورقيه يوم الخميس. شكرا
0: يعطيك الصحه. شكرا ليك سي معز الخياطي كنت ضيفنا في الفيستيفال. الفيستيفال يعطيكم الصحة اللي تبعوا فينا تسمعوا فينا على فام ولا تبعوا فينا على مختلف المحامل الرقمية نحبها هكا بالعربية الفصحى أنا ونسلم على أصدقائنا اللي تبعوا فينا على اللايف متاع يوتيوب ديوان فام. انتم مواصلين معنا في فان تايم نخليكم مع استراحة موسيقية قصيرة ونرجع مع جيهان سليني في تابيروش فان تايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: UNFM صوتكم
1: فن تايم. فن تايم
2: عسلامتكم، مرحبا بيكم. هذه فان تايم كل عادة، واحنا في ساعتنا الأولى وما تنجمش تعدى الساعة الأولى من غير تابي روج.
1: تابي روج
2: وراو تابي روج معناها جيهان السليني. عسلامة جيهان.
3: مرحبا يا ريم، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل. إن شاء الله موانسينكم حتى السبعة متاع العشية باش نحكيه على أخبار الفنانين. نحكي لك
2: بيان سور استنى فيك نقول
3: الاخبار الاول اللي باش نبدا بيه هو الحقيقه الخبر مؤسف يتعلق بانفصال ثنائي فني. الحقيقه زوز شبان، زوز عندهم موهبه مزيانه، ولكن نحكيه على الممثله المصريه هنادي مهنا وزوجها احمد خالد صالح اللي هو زاد ممثل مصري، وكان هذا تم الاعلان عليه في بيان مشترك هبطوه في ستوري على انستغرام. نص البلاغ يقول: بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحله جميله جمعتنا بالموده والود، نعلن أننا انفصلنا رسميا. البلاغ هذا أثار تعليقات المتابعين، خاصة أن الثنائي قالوا أن انفصالهم صار عنده عام، والعام هذا يقروا يعيشوه كمرحلة من الهدوء بعيدا عن الأضواء حتى يكشي الوقت الإعلان الرسمي. وطلبوا زيادة من المتابعين والأصدقاء والصحافة أنهم يحترموا خصوصيتهم، ولكن هذا هو بالذات اللي خلى برشا من جمهورهم يشير إلى أن حياتهم الخاصة كانت ديجا ياسر إكسبوزي للإعلام والجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي، بحكم انهم الاثنين مشاهير ابناء مشاهير، وكان اللي يبان عليهم معناها نوع من برشا انسجام بيناتهم، خاصه اللي هما كانوا ترند في اكثر من مره خلال الاطلالات في المهرجانات او الحضور المشترك في الاستضافات الاعلاميه. وهذا اللي يخلي اليوم صعيب انه جمهورهم ما يركزش على مساله الانفصال والطلاق والتساؤل على الاسباب اللي خلتهم ينفصلوا. مش نحكي لكم زيادة على الموسيقى على خطر فما اليوم نحكيه على ألبوم جديد لمجموعة كايروكي، واحدة من أنجح الفرق والمجموعات الموسيقية في العالم العربي ومغنيها الأساسي أمير عيد بعد غياب 4 سنوات على الإصدارات الجديدة. بعد آخر ألبوم كان ألبوم روما 4 سنين التالي، اليوم نحكيه على 11 أغنية جديدة في ألبوم جديد بعنوان سوبر نوفا. اللي الألبوم الجديد هذا فيه تعاونات مع فنانين منهم الفنان مروان بابلو في واحدة من الأغنيات، ولكن اللي جلب الانتباه هو الأسامي متاع الغنيات اللي هي كل عادة أسامي غير معتادة. نلقاو تاتا، وحدي، نسينا، في الختام، أنا فاضل، ألف مراية، متليه، حاسب حاسب، أنا بكبر، وأغنية متيجي. الموسيقى هوني فيها الروح متاع كايروكي، معها زادة تحس أنه فما طيف أو روح سنوات التسعينات بين الهيب هوب للإلكترو، ولكن خاصة نلقاو روح التسعينات في الإطار البصري متاع الكليب، لأنه الأغاني متاع سوبر نوفا فيها هبطوا فيديو في 37 دقيقة فيه جمعوا كل الأغاني متاع الألبوم اللي نلقاو فيه روح التسعينات في الديكور في الكوستيوم وحتى في أسلوب التصوير. بخلاف التعامل مع مروان بابلو في الغناء، نلقاو تعامل أو لقاءات من نوع آخر اللي هو ظهور الإعلامي محمود سعد وأيضا الممثل الكوميدي القدير محمود عزب، الاثنين كوجوه تحيل على التسعينات في الفيديو اللي هبطوه كايروكي على الشانل يوتيوب متاعهم، واللي يجمع كما قلت لك الأغاني الكل متاع سوبر نوفا في 37 دقيقة. عنوان الألبوم خلى الناس يتسائلوا على معنى الاسم هدايا سوبر نوفا، اللي هو مصطلح يحيلنا على الأسترولوجي، واللي هي يعني الانفجار الهائل اللي يصير وقت اللي النجم في السماء يوصل لنهاية العمر متاعه فيطلق طاقة وضوء قويين، واللمعان متاع الانفجار متاعه النجم يوصل للمجرة الكل. وهذا اللي خلي الاسم عنده دلالات كبيرة، خاصة كي نربطه مع الغناء متاع الألبوم اللي فات أنا نجم متاع كايروكي أمير عيد.
2: حسيتك نسقت هكا الفصل الموسيقي ما خليتنيش نعلق، قمعتني جين. حبيت نسألك، حضرت حفلتهم؟ حضرت
3: حفلتهم.
2: أنا هي
3: دقة. أنا ساعة من الناس اللي صار فيها في دقة اللي قاسي تذكرتي وما نجمتش ندخل.
2: ما دخلتش. سمعت من برا.
3: ليه روحت. غششت وروحت خاطر مانيش مصدقة لي أنا بتذكرتي.
2: أي الحقيقة.
3: عملت ثنية هذيك.
2: مشكلة تنظيمية كبيرة.
3: أي دوكو هما بعدها بشوية عملوا الحفلة في مسرح قرطاج خارج إطار المهرجان
2: ومشيت. هاي والله يعطيك الصحة، عندك الإصرار.
3: تجربة. الحقيقه من اكثر الفنانين اللي نحبهم اي سورتو عامه قاعدين نعيشوا على واقع الحرب نتاع غزه وغنيتهم
2: تلك قضيه
3: تلك قضيه اللي حسيت انها غنيه قالت اللي انا نحب نقوله
2: صحيح غنيه مزيانه برشا وامير عيد معناها برشا برشا غنيه انت زاده خاطر زين خاطر زين بالملكي عملت لنا نفس نفس التركيز على امير عيد الغنيات الحقيقه حلوين ياسر ان شاء الله سوبر نوفا ما يكونش عنده علاقه بنهايه حياه نجم معناها ان شاء الله ما يكونوش يبعثوا لنا في رسائل مبطنه
3: نهايه حياه النجم فيها انفجار كبير ينجم اشعاع ويوصل للمجره خليه يعيش تجربه
2: ديما عندك تفسير
3: ديما عندي امل بلتو مش تفسير
2: حيت نمشي للاخبار اللي بعد
3: شكمل مع بين افليك الفنان الممثل او النجم الهوليودي الكبير اللي اسمع العنوان ريما
2: أيوة.
3: يفوز بمليون دولار بعد سؤال عن الديك الرومي هذا عنوان قريته قبل شويه في موقع الجزيره والخبر صحيح يتعلق بمشاركه النجم الممثل الامريكي بين افليك في برنامج المسابقات من سيربح المليون النسخه الامريكيه هو وصديقه جيمي دينغ اللي الاثنين شاركوا في البرنامج هذا وتمكنوا من الفوز بجائزه المليون دولار وتبرعوا بها للاعمال الخيريه ولمنظمات للتبرع المنظمه اللي تبرعوا لها بالمبلغ هذايا اسمها إيسترن كونغو إنيشياتيف وهي منظمة غير ربحية لدعم المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منظمة يتعامل معها بين أفليك عنده أكثر من 15 سنة وبش يتم التركيز من خلال المبلغ هذا على مواجهة تفشي فيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية لكن الطريف في الحكاية الكل هو شنو كان السؤال بو مليون دولار اللي كان من نوع الأسئلة السهلة وصعيبة في نفس الوقت السؤال فيه أربع احتمالات أربع أسماء غريبة Peanut butter and jelly, tater and tot, mac and cheese, و spaghetti and meatball. السؤال كان شنو من الأسامي هذا ماهوش اسم واحد من الديك الرومية اللي تم تحريرها من طرف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في Thanksgiving اللي دونكونية
2: خنفسر
3: هو عادة غريبة هي أيوة. تتعمل في العيد من الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية عيد Thanksgiving اللي في كل مرة ويمكن شفتوها من طريف سنين وزيدة دونالد ترامب كان قام بتحرير هكا تحرر ديك ديك رومي
2: ديك رومي يسيبوه ما هوش يسيبوه. معناها عرفت مش باش نذبحوك السنيبر
3: على خاطر هم في ثانكس جيفينغ يعملوا
2: يعملوا
3: ديك رومي دونك اللي حروه وكل عام يسميوه دونك يعطيوهم أربع أسامي يختاروا أنه الاسم اللي ما كانش متاع ديك رومي تم تحريره
2: سؤال كيما هكا يا سمعتهم يا ما سمعتهمش معناها ما فيهش لا تخمام لا منطق لا حد شيء تكون تعديت عليك المعلومة
3: برغم من هذا استعملوا وسيلة من أساليب المساعدة باش نجموا يوصلوا للإجابة الصحيحة وتمكنوا من الإجابة الصحيحة والحقيقة الفرحة ياسر كبيرة من بيناتهم فرحة عارمة فرحانين مش خاطر بالفلوس وإنما بأنهم باش يتمكنوا من إنه الفلوس هذية تمشي للجمعيات الخيرية صح لي؟
2: حقيقة هدف نبيل صح لي اتفرجت شفت فيديوهات الفرحة خاصة وبعدك فهمت الموضوع فرح برشا محليها ساعتي احنا تربينا عليها حتى بالنسخة العربية من سيربح المليون دونك نقعدوا نستنى وحتى لأي مدى باش يخلطوا مش ديما نخلطوا للآخر دونك حاجة يسر حماسية وحاجة مهمة يسر اللي يعملوا فيها هل نجوم الكبار لميجاستار في العالم اللي هما
3: يستغلوا
2: هذه الشهرة اكتم ما باش يعاونوا العالم لهنا نحكيوا على الكونغو على مقاومه الايبولا اللي باش يمشي لها هالمليون دولار اللي ربحهم بين افليك على خاطر الديك الرومي ميرسي جيهان
3: ثانك يو
2: يعطيك الصحه هذه كانت تابي روج
1: تابي روج
2: هو احنا الاكيد باش نخليكم تستمتعوا باغاني جميله في هالعشويه هذه قبل ما نكملوا فان تايم ولكن زيدا لازم نذكركم انه انيس الغول الموعد نتاعو ولا معانا توا في ديجيتال ويفز ومن بعد كنتعداو الاخبار مع زميلتنا هدى الوصلي ثم نرجعوا الفان تايم
1: فان تايم كنا مثل الجمعه من الاربعاء للسبعه نتاع العشيه

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على دي وانا فما. من اخر الابتكارات التكنولوجيه في الميدان الطبي ضم داتا عندها خصائص جديده وتلم الجرح في وقت اسرع وبكيفيه اسهل. البونداج الكتريك هو تطوير جديد من باحثين من لا نورث كارولاينا ستيت يونيفرسيتي ويتمثل في ان بونسمون يستعمل ان شون الكتريك للتسريع في السيكاتريزاسيون الخاصه بالجروح المزمنه. وفي التجارب اللي قاموا بها الشيرشور على الحيوانات فانه سو بونسمون الكتريك حسن في التئام الجروح بنسبه 30% مقارنه بالضمادات التقليديه. الجروح المزمنه كما ليزول سيرجابيتيك يمثلوا ان ديفي ميديكال مهم جدا صعوبة البروسيسوس دو غيريزون الخاص بها والريسك دو ريسيديف زاد. والعلاج الموجود اليوم للنوع هذا من الجروح مكلف جدا وماهوش ناجع 100%، والحل جاء من عند الضمادات الكهربائية اللي تحتوي على ديزيلكترود وبطارية بيو كومباتيبل اللي تتفاعل لما يقع سكب قطرة ماء فوقها وتعمل لعدة ساعات لشفاء الجروح المزمنة وستيمولاسيون دو لا سيكاتريزاسيون. التريتمون هذا عنده برشا نقاط إيجابية خاصة سون فيبل كو دو فابريكاسيون في انتظار الانتهاء من التجارب اللازمة وتحسين تطوير الضمادات الإلكترونية اللي استعمالها لمدة أطول ونشر هذه التكنولوجيا رائعة في كل الصيدليات في العالم. الانتليجنس ارتيفيسيال اليوم تقدموا بصفة مهمة وأصبحوا يقوموا بمهام عدة وفي عديد المجالات. اليوم زاد سؤال اللي قاعد يرجع بكثرة ويحير في الساينتيفيك هو هل يجي نهار ويصبح عند الذكاء الاصطناعي اون كونسيونس؟ وعي الذكاء الاصطناعي مثل تغيير جذري في معاملة البشر مع هذا البرنامج الكونسيون، والسؤال هذا تم طرحه مباشرة للشات جي بي تي ورده كان تكنيك اي فيلوزوفيك وقال لا يمكن حصول الشيء هذا في الوقت الحاضر، لكن زاد قال ما فما حتى بارير تكنيك في المستقبل تنجم ترد وصول الذكاء الصناعي للوعي يكون مستحيل. الانتليجنس ارتيفيسيال ما تنجمش اليوم تكون عندها كونسيونس لانها وكما فسر جي بي تي ما عندهاش مشاعر حقيقيه، ما عندهاش خيط مستمر لانه تفاعلاتها مستقله وبدون ذكرى حيه، وما تملكش موتيفاسيون بروبر ولا رغبات ولا خوف ولا اوبجيكتيف اوتونوم ولا خبره ذاتيه اي اوكون بيرسيبسيون انترن دو موند. لكن لو في يوم من الايام اصبح للذكاء الصناعي وعي فانه باش يصبح سوجي على سوفرانس، ولازم وقتها الاجابه على بلوزيور ديليم وتوفير دي دووا كومبارابل للموجود جود aux êtres sensibles. وهل زاد من الأخلاقية تنفيذ مثلا une désactivation forcée وإغلاق قصبا عنه؟ وكيف يمكن إدارة الأهداف التي من المحتمل تتعارض مع أهدافنا؟ برشا أسئلة محيرة لازم الإجابة عليها قبل فوات الأوان. في الاكتواليتي جيمينغ دو جور باش نحكيو على ان جو فيديو اون ديفلوبمون منذ 8 سنوات كامله ويحمل اسم بروجكت جراي. المثير للاعجاب في اللعبه هذه انو ستوديو دو ديفلوبمون اللي طور فيها متكون من شخص واحد فقط هو اللي قام بكل المراحل لانجاز السجو. بروجكت جراي اي ان ار بي جي داكسيون افونتور في عالم مفتوح واحداثه تدور على كوكب اسيراما، وفي نجوار يتقمص دور انسان اصلي من البلانيت هذيك ولازم يحارب ويقاوم لي زاليين من نوعيه لي جرايز اللي يحبوا يحتلوا عالمه البدائي. البطل باش يستعمل بلوزيور كومبينيزون لينقاذ شعبه من الهلاك، وجو يرتكز على اون بانوبلي دو جيم بلاي نلقاو فيها لي كومبا ليكسبلوراسيون البازل جيمز اللي يفكرونا بجون سوز لايك. المطور الحالي هو شخص كوري واحد كون لو ستوديو دو ديفلوبمون اندي، وهو اليوم يلوج على دي تالون انديبوندون لانهاء ديفلوبمون دو جو. بروجكت جراي عمل بوز كبير سنوات الفارطه لما تم نشر دي سيكونس فيديو نشوفوا فيها دو فري جيم بلاي لما يقدموا من كاليتي جرافيك خارقه للعاده ودي فيزوال فوتو رياليست، ولو يكمل هكا ينجم يكون ان تري تري بون جو يدخل للتاريخ du monde vidéoludique. هذا كل معانا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves.
0: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
5: تسمع ديوان فيلم في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الخامسة ديوان فام على السلامة. وزارة الصحة تذكر في بلاغ الطلبة المعنيين باختيار الاختصاص بأن غدا الأربعاء 5 أوت على الساعة 9 مساء هو آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصة المخصصة لاختيار الاختصاصات، وأكدت أن كل طالب لم يتم عملية التسجيل سيعتبر متغيبا عن إجراءات اختيار الاختصاص، وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل لن يتمكن من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وزير السياحة سفيان الطقية استقبل اليوم بمقر الوزارة سفير مملكة إسبانيا بتونس في إطار مزيد دفع الاستثمارات المشتركة في المجال السياحي ومتابعة تقدم إنجاز المشاريع السياحية والفندقية قيد التجسيم، لا سيما منها سلاسل فندقية إسبانية كبرى التي تعتزم الانتصاب بتونس. كما تم بالمناسبة استعراض تطور الحركة السياحية الوافدة من السوق الإسبانية خلال هذه السنة، حيث بلغ عدد السياح الإسبان إلى موفى جويليا المنقذي 18,600 سائح، مسجلا نموا بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، بما يعكس تنامي اهتمام متعهدي الرحلات ووكالات الأسفار والمهنيين الإسبان بالوجهة التونسية والديناميكية الإيجابية التي تشهدها وفق بلاغ صادر عن وزارة السياحة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية. وسيمثل الاجتماع وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف، كما سيتم تجديد التأكيد على موقف تونس الثابت الدعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين التاريخية. الإطارات النقابية لقطاع الكهرباء والغاز بجهة تونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أصدرت بيانا شديد اللهجة عقب اجتماعها المنعقد بدار الاتحاد الجهوي بتونس، دعت فيه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع، وحملت فيه سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن تراجع الاستثمار في إنتاج الكهرباء. ووضعت الهيكلة النقابية مجموعة من المطالب العاجلة والاستراتيجية أمام الحكومة، أبرزها رفع كافة القيود التي تكبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتمنعها من الاستثمار والتطوير مع تقديم دعم مالي عاجل يضمن استعادة التوازنات المالية للمؤسسة، مع إطلاق حوار وطني حول الطاقة يشارك فيه جميع الأطراف المعنية لوضع رؤية استراتيجية تضمن الأمن الطاقي للبلاد، فضلا عن مراجعة مجلة الكهرباء والغاز حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة وتضمن العدالة والنجاعة في تسيير القطاع وتعزيز استقلالية وزارة الطاقة وتمكينها من اتخاذ القرارات السيادية الكفيلة بدعم وتطوير القطاع. على صعيد دولي، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوم غد الأربعاء، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار أسعار الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في فان تايم.

0: الموعد والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فانتايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: عسلامة، مرحبا بكم انتم تسمعوا في فانتايم في ساعته الثانية اليوم الثلاثاء نهارنا الثاني في أوت. مهرجانات مازلت متواصلة، فما مهرجانات باش تبدأ في أوت وتتواصل آخر أوت وسبتمبر زادة، دونك النشاط مازل موجود والأسماء والحفلات وكل المعلومات اللي لازمكم تعرفوها تنجموا تتبعوها في فانتايم. هذاك علاش احنا توا ألو فيستيفال، على خاطرش نحكيو على مهرجان جديد مع مسؤول جديد. ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال.
2: في ألو فيستيفال اليوم باش نحكيو على مهرجان الراب، مهرجان الدولي للراب، وين في سبيطلة، باش ينطلق من 8 إلى 14 أوت 2026. كاينكم سمعتوا الاسم ذي قبل، مهرجان الراب عمناول ولا سنة صار ولا ما صارش، احنا نستناو في الدورة هذه اللي هي الدورة الأولى، هذك علاش تحمل برشا رهانات برشا انتظارات باش نحكيو عليها. ونحكيو على البرمجة مع المدير التقني للمهرجان سي حافظ بولعابي. مرحبا بك.
3: مرحبا
2: بك سي حافظ. دونك نحكيو على المهرجان الدولي للراب في سبيطلة من 8 ل 14 اوت، هذه الدوره الاولانيه. شنو حضرتوا لنا في الدوره الاولانيه؟ كان تحكي لي على البرمجه.
3: شكرا. هي دوره اولى، دوره تاسيسيه، سعداء بان تكون في الوسط الغربي في مدينة سبيطلة، المدينة الأثرية الجميلة في ولاية قصرين. هذا شرف لنا بطبيعة الحال من طرف وزارة الثقافة هذه المديرة اللي اختارت سبيطلة لعدة عوامل ومؤشرات لاختيار هذه المدينة الأثرية. إذا عروض، سبع عروض راب، أول مرة مهرجان عنده خصوصية ينطلق في الوسط، معناها كما تعرف أنتم وإن نحو على مهرجانات، وهذا توجه جديد للوزارة، مهرجانات عنده خصوصية كما مهرجان الجهاز كما مهرجان أودنا في سبيطلة، مهرجان الراب وهو شيء جميل بنلمسوا النتائج نتاعو، بنلمسوا الحاجات اللي نخدموا لها انه سبيطلة تصبح عاصمه للراب والوسط يصبح عاصمه للراب. اذا سبع عروض مع كبار الفنانين، وهو انا يجبنا نقولوا اللي ثم مولود جديد، مولود ثقافي جديد جاء ليعزز المشهد الثقافي بالجهة. سبيطلة كما تعرفوها في مدينة عندها لمسات وعندها رائحة ثقافية، مهرجانات تقريبا على مدار السنة، ونحن نعيش حاليا في مهرجان عبادنا الدولي لتتم الفرحة والسعادة وليستمتع الجمهور بسبع عروض للراب. عروض نعطي لكم بالتفصيل وحيثيات كل عرض وغيره. نحب نقول إنه من بين معناها الأحداث اللي مش نخدم عليها واللي خدمت عليها الوزارة واللي بالحق دي نلمسه إنها تحقق، إنه سبيطلة تصبح وجهة ثقافية ووجهة سياحية واعدة. من ذلك إنه نحن هذه الفرصة باش نسمنوا الموقع الأثري سبيطلة، الناس كل تعرف إنه هذا يعزز من مكانة حضور سبيطلة الموقع الأثري باش يدرج على لائحة التراث العالم.
2: سبيطلة مدينة جميلة برشا والموقع الأثري متاحة ممتاز، وولاية القصرين بالطبيعة كيفها كيف ولاية الداخلية الكل، ولاية الوسط الكل لازم يكون عندها مهرجاناتها، ومهرجان العبادلة ديجا مهرجان كبير في سبيطلة، ويتعزز كما قلت لنا سي حافظ بمهرجان الراب في دورته التأسيسية، هذه الدورة الأولانية. نرى في أسماء كبيرة برشا على فيش سي حافظ.
3: أي بالطبيعة هما ثمانية عروض، معناها تقريبا كل معناها فنانين من الوزن الثقيل واللي عندهم شعبيه واللي معناها ثم برشا كلام يدير عليهم على غرار حتى معناها اللي داع المواقع الديوان فهم اللي تحكي على الهكسوف، وزي من بين اهدافنا انه وسائل لم تسلط الضوء على سبيطلة وعلى الفنانين يضم. اذا يوم 8 اوت عرض افتتاح مع بلطي.
2: جميل.
3: نعطيكم حتى فكره على الاسواق.
2: بالطبيعه.
3: اليوم الثاني مع الفنان الجزائري ديدين كانو. وكانو هذايا معناها فنان جزائري، وشوفوا انتم شنو معناها العروض والقيمه نتاعها.
2: صحيح.
3: 10 اوت مع أرمستا. 11 اوت لازارو المغربي.
2: صحيح.
3: 12 اوت جنجون. 13 اوت يصادف في عيد المراه، والعروض معناها الراب كانت مع المراه.
2: الراب مؤنث لهنا.
3: راب مؤنث
2: الطاف
3: معناها بشح ألتقى بك
2: وافبك أيوة
3: وأربعة عشر الأسعار تختتم مع النوردو
2: مع النوردو جميل قل
3: الأسعار أسعار معناها بعد الدراسة وغيره كانت على النحو التالي للبلطي 30 دينار ديني كانوا 30 دينار أيضا أرمت 20 دينار لازارو 30 دينار جنجون 20 دينار ألتقى بك 15 دينار ثم النوردو 30 دينار
2: جميل الحقيقة معناها حفلات كبيرة وأسماء كبار الأسعار مدروسة واضح أنه معمولة باش تكون في المتناول وباش الشباب في سبيتلا في القصرين وفي الولايات المجاورة الناس كل اللي تحب تحضر فما حفلات تنجم ما تلقاهاش في ولاياتها بلطي ماهوش سناء معناها التورني متاعه ما فيهاش برشا ديدات كما مستنسين فاللي يحب يشوف بلطي مثلا ولا يحب يحضر على لاتزارو ولا كانو فنانين جايين من برا ينجم يمشي يحضر في مهرجان سبيتلا والتذاكر أسعارها كما قالكم سي حافظ الحقيقة معناها مدروسة ونتصور أنها في المتناول كي واحد يحب يعدي سهرية كيف ما هكا لتونسة مع فنان راب كبير سي حافظ شنو تنجم تقولنا إيه قولي
3: حبيت نقول من بين الأهداف اللي وقع اختيار سبيتلا من قبل وزارة الثقافة وبالمناسبة نتوجه بشكر للسيدة والتيون الثقافية على هذا الاختيار انه قدره مدينه سبيتلا على التنظيم وعلى استضافه مثل هذه العروض يعني كما تعرف احنا مهرجان الدولي سبيتلا مهرجان العدن الدار 45 معناها سبيتلا عندها مكاتب وعندها تقارير
2: تاريخ في المهرجان عنده
3: اي نعم ايضا ان الموقع الاثري هذا الفضاء الجميل قادر على استيعاب مثل هذه العروض والحركيه الموجوده دي والانسجام الموجود بين تقريبا مختلف الهيئات في ولايه القصرين اللي تامن وتساهم في تذليل كل الصعوبات لانه كل مهرجان عنده صعوبات لكن نحن بفضل التوافق الموجود هذا وبطبيعة الحال برعاية اللي معناها للصورات الجوية عرفت من سيد ويهي جسرين معناها تم تقريب تنزيل كل الصعوبات والعروض إن كان معناها تمشي في إطار سليم وإطار طيب وإطار ما تعب متعة
2: صحيح سي حافظ هذا الكل هذا الكل مبشر يعطيك الصحة نحب نسألك بعض الحاجات الأخرين أكيد أنت توا في التنظيم والمهرجان ودورة تأسيسية برشا خدمة وأكيد رهان كبير على أنها تنجح باش يتواصل إن شاء الله المهرجان هذا في دورات ودورات القدام اللغط اللي صار عم ناول في أنه المفروض كان عم ناول تكون أول دورة لمهرجان مختص في الراب كما المهرجان السنة واللي هو المفروض كان باش يكون في ولاية المنستير مش هكا
3: نشوف نحن باش نكونوا واضحين نحن ما اهتمناش بالجانب هذيك ما زودناش على الاسباب لكن نحن فرحنا بالمولود الجديد نحن كل حاجه تنضاف للجهه مرحبا بها
2: هذا اكيد
3: المهرجان عنده خصوصيه في جهتنا اللي تطور نصلت على الارض وحاليا سبيتلا تشهد حركيه وتجاريه لاحظنا حتى نسبه الميزات والاسئله تسرع شنو النزول الموجود في سبيتلا ولينا نقول أنه تم النزل من فئة ميزنتين ومن ثلاثة وأربعة ولنحكوا على الميزون دوت في سبيتلا ونحكوا على فضاءات الاستقبال في سبيتلا تم نكتف وقت فترة ليك باش تجي لهنا
2: صحيح
3: هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية أنه وسائل الإعلام على مستوى جهوي ووطني احنا غير سيدتكم احنا سلطوا ضوء على سبيتلا وهو من بين أهدافنا هذا شيء جميل انه سبيتلا تصبح محط انظار الجميع
2: دونك انت سي حافظ انت سي حافظ معناها من الناس اللي تساند اللي عجبتها فكره المهرجانات المختصه هذه كيما مهرجان الفن الشعبي ولا المزود في اوذنا وتوا الراب في سبيتلا ترى انه هذه حاجات تنجم تنشط المناطق هذه ونستحقوها مهرجانات مختصه كيف ما هكا
3: بالضبط باش نجاوبك هنا كمسؤول
2: قولي
3: باش نجاوبك ايضا كمواطن انت تصوري في سبيتلا اذا كان ولا فوسا نتاع انشطه نتاع مهرجانات في 24 ولايه كل ولايه تختص بلون معين خاصة إذا كانت تبدأ الأمور مدروسة معناها مهرجان ينتهي ينطلق مهرجان آخر وتبدأ ثم التنسيق بالمهرجانات يولي حتى الألوان هذه تأثر على طبيعة الأشخاص وتولي تبرمج معناها من الوسط العام وين باش تمشي وشنو الوجهة نتاعها ربما تبرمج عرض في سبيتلا وعرض في أوذنا ربما تبرمج عرض في سبيتلا وعرض في تبرقة هذه هي الفكرة أول مهرجانات ذات الخصوصية هذه بكل صدق توجه سليم جدا بالمناسبة نشكر عليه كل مؤسسات وزارة الثقافة
2: جميل
3: حاجة ممتازة وإذا نحكوا على مهرجانات عادة خصوصية مش مهرجانات تقريبا نفس عروض تتكرر وتتعاود
2: صحيح
3: لا تو مهرجانات عادة خصوصية
2: مهرجانات مختصة
3: هي مفتوحة اللي باش تستقطب الجميع حاجة أخرى تراو مهرجانات الراب تستقطب فئة معينة من الشباب الفئة المعينة هذه ربما الملازم تاعها معناها والرغبة متاعها أنا تسمع مثل هذا اللون متاع الفن موجود تعرفوا الناس الكل
2: وهو كذلك
3: مستعدين ليه
2: وهو يعني كذلك. سي حافظ في إطار الاستعداد باش نختم معك قولي قديش ساعة الاستيعاب ساعة للمسرح قديش نجم يحضر جمهور قديش يرفع
3: هو ساعة الاستيعاب حسب حسب حسب المواصفات الأمنية حسب ديما حسب المواصفات الأمنية والحماية المدنية
2: أيوة.
3: 970
2: واضح جميل
3: ممكن استعددنا استعددنا ونحن في هذا الإطار معنا ملتزمين بما بالقانون في هذا الإطار وحضرنا حتى الأمور اللوجستية حضرنا كل ما يتماشى مع الظروف هذه باش تكون السهرات تدور في إطار طيب وباش تكون معناها الفرجة ممتعة وغيرها
2: أكيد. وانت سي حافظ مدير تقني وتعرف ومدام فما الالتزام بالقانون أول حاجة هذه مواقع أثرية دونك عندها خصوصية وحماية الموقع مهمة وتجهيز المسرح كيفاش لازم يكون الشروط التقنية والصوت والضوء الكل لأنه يأثر خاطر ماهوش مسرح هذا مسرح أثري دونك مهم أنه نلتزم بهذه الكل ومهم أن العروض أكيد باش تاخو من جمالية المكان وتكون تستجيب للشروط هذه الكل إن شاء الله كل الإقبال للحفلات هذه إن شاء الله كل النجاح لهذه الدورة الأولى الدورة التأسيسية لمهرجان سبيتلا الدولي للراب قولي سي حافظ
3: لو كنت تسمح في الختام
2: تفضل
3: الختام أنا نحب من خلالكم
2: مرحبا
3: ونشكركم ساعة للمواكبة
2: ربي فضلك
3: والتغطية الممتازة والصادقة نحب نتوجه بكل الناس اللي دعمت بطبيعة الحال على راسهم وزارة الشؤون الثقافية سيد الوزير على اختيارها لمدينة سبيتلا وهذا شرف لنا ويبقى فيه السلطات الجهوية على رأس المسجد الدولي على الدعم وبلدية المكان وأيضا على التجاوب اللي لقيناه من لدن مهرجان العبادلة اللي كان معنا سندينا في التنظيم وغيره نحن راه مستعدين لكل أنشطة فرحانين بكل أنشطة أي مولود جديد ينضاف في الجهة دي مرحبا به ونحن مستعدين لإنجاح خيارات وزارتنا في هذا التوجه السليم أن تكون عندنا مهرجانات خصوصية في كل المناطق
2: يعطيك الصحة سي حافظ ربي يفضلك يعيشك شكرا جزيلا حافظ بولعابي المدير التقني للمهرجان الدولي للراب في سبيتلا من 8 ل 14 أوت 2026 كانكم تتابعوا فينا على البث المباشر تكونوا شفتوا لافيش وشفتوا العروض وسمعتوا المداخلة متاع سي حافظ وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية للمهرجان الدولي غير الفنانين الراب الكبار التوانسة فما ديدين كانو من الجزائر فما لازارو من المغرب فما بلطي فما نوردو فما أسماء مهمة دونك إن شاء الله كل النجاح للمهرجان هذا أنا رجعت لكم بك الفقرة اللي قاعدين تطلبوا فيها تو على يوتيوب ما شاء الله الحقيقة والله أنا فخورة بالجمهور اللي عندك سيرة ذوين خلينا نخرج برومو في ساعة في ساعة ونرجع
1: فانتايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية

0: مع السلامة.
1: مرحبا بيك. سافا لاباس. او كما غير جوج ما اليوم
0: غير جوج
1: باش نجمو نتمتعوا بالمعلومات ونسمعوا الاغنية وناخذوا راحتنا.
0: جماعة برك كانوا ينبروا على لون المليون.
1: شبيه لون المليون جميل. يظهر لي يقصدوني انا ما هكا ولا ما
0: جات فيا
1: صحيت الى عليك اني يا جاره ولا كيفاش يقولوها. باهي سيدي خلينا نمشيو زوم فن. اعطينا زوم فن.
0: زوم فن اليوم باش نحكيو على الملحنين يا ريم. مظلومين الملحنين لانه اي غنية تطلع نمشيو ديريكت لاسم الفنان وننساو الملحن. فما نجوم نعرفوهم من اصواتهم وفما اسماء صنعت نجاحات النجوم هذم خلف عشرات الاغاني اللي يحفظها الجمهور. فما ملحن اختار انه يكون وراء الستار لكن خلى بصمه في واجهه المشهد الغنائي. باش نحكيو اليوم على عزيز الشافعي الملحن والشاعر الغنائي والمطرب زاد المصري من مواليد 6 أكتوبر 1977 في القاهرة. متخرج من كلية الهندسة بجامعة عين الشمس من الهندسة نحو الموسيقى. هك اختار انه يتبع غرامه نحو الفن. بدا مسيرته الفنية في 2002 وبدأ اسمه يظهر على الساحة كملحن وكاتب أغاني قبل ما يولي واحد من أبرز الأسماء المطلوبة عند نجوم البوب العربي ومن الأعمال اللي ساعدت في انتشار اسمه بعيد عن عيني تامر حسني كيف كيف ابن بلد محمد فؤاد وبلاش الملامة خالد سليم. ومن أبرز اللحظات اللي صنعت نقلة في مسيرته كانت في 2011 وقت اللي عاود تقديم أغنية يا بلادي مع الفنان رامي جمال في فترة ثورة 25 جانفي في مصر. الغنية انتشرت بالكدا خصوصا هو غنى فيها زادة
1: غنية شادية في الأصل.
0: هي في الأصل غنية شادية هما عاودوا غنوها للزوز في ديو ممتاز على الأخر. عزيز شفحي ولا ظاهرة منتشرة واحد من الأدمغة اللي صنعت شكل الأغنية المصرية الحديثة. لحن وكتب لنجوم الفن كيف عمرو دياب تامر حسني محمد حمائي شيرين عبد الوهاب أنغام نانسي عجرم وإليسا. عزيز موقفش عند هذاك بركة كان عنده بصمة زادة في أغاني المسلسلات كيف أغنية مسلسل مش حبيبي وبس اللي غنتها أنغام
1: المسلسل روعة. اتنين غيرنا والجنريك مش الأغنية أغنية أغنية الجنريك البداية خد في النهاية فما أغنية واحدة أخرى مش حبيبي بس صحيح.
0: وكانت من من من أروع الأغاني أغنية مسلسل سوا سوا غناء بهاء سلطان وننسى اللي كان كتبها هو زادة ولحنها زادة. أغنية مسلسل توابع كلكو خاينين غناها تامر حسني من الأغاني اللي ناجحة على الأخر. عنده غرام كبير بكتابة أغاني المسلسلات. عزيز الشافعي زادة كان من أبرز الداعمين والمساهمين في عودة شيرين عبد الوهاب للساحة الفنية بعد غياب طويل بأغنية بتمنى نساك اللي قال إنه ما كانش يتوقع إنه بش تضرب الغنية ذيك الكل وتعمل ضجة ذيك الكل. وبعد غياب آخر زاد الشيرين يعني كتب لها أغنية أخرى ولحنها اللي هي تباعا تباعا وين أعلن عزيز الشافعي على عودة شيرين للاستوديو للغناء عن طريق فيديو ظهرت فيه وهي تسجل في عمل جديد. كيف كيف الشافعي زاد أجمع زوز من أجمل الأصوات فيديو غنائي بعنوان بحرية واللي هما حمائي وشيرين.
1: حمائي وشيرين
0: تعجبك برشا ريم الغنية
1: حلوة الغنية الحقيقة رغم انها واجهت برشا نقد حسوها غريبة الناس ورفضوها من الأول لكنها مزيانة برشا. بعد تباعا تباعا مع بعضهم هما الغنيتين وقت اللي شيرين بدأت ترجع صوتا ومازلنا ما شفناهاش. هاي تحضر في روحها طوى باش تخرج في حفلة.
0: أنا نحس انه التميز ساعات يصنع لك بالرسمي برشا نقد ويصنع لك برشا ضغوطات.
1: هو راهو فما برشا زادة الساحة المصرية وخاصة الحرب متاع الجينيريكات في مسلسلات رمضان تبارك الله. تعرف الصناعة الدراما في مصر بالأربعين مسلسل والخمسين مسلسل في رمضان كيف أربعة خمسة ولا نقولوا حتى عشرة هما ياخذوا معناها الصف الأول وينجحوا بالكدا وغنياتهم تضرب وتخرج ما تقعدش جينيريكات والغنيات مطلوبة في كل بلاصة. تلقى عزيز الشافعي
0: من أبرز الأسماء
1: عنده غنيتين وثلاثة وأربعة ضربين في نفس الموسم. فبالطبيعة نتصور أنه فهم برشا منافسة ومنافسة مش ديما تكون في حدود المعقول فديما يواجه هجومات كيف ما هكا لكن ناجح تبارك الله.
0: ناجح
1: الحقيقة به الاختيار اليوم رضوان أحسنت.
0: الغنية هذه اللي نحكي عليها اللي في هديو واجهت برشة تقاديات كما قلت أنت. الشيء يقول إنه الغنية كلماتها ضعيفة واعتباطية. أنا سمعت الحقيقة
1: هي هكا سهلة معناها تحكي في حكاية متاع إيجا شرب بحذينا قهوة قابل أمي
0: صحيح. وشي يقول إنه ما تشبهش الستيل الغنائي متاع حمائي وشيرين شيرين خصوصا استنسوا بها في الطربي استنسوا بها في الأغاني الأكسح شوية من هكا
1: في الحزن
0: في الحزن. لكن أخيرا تبقى هذه ردود أفعال كيف ما قلنا ريم وهذا ما يقللش من نجاح عزيز الشافعي.
1: أكيد اخترت لنا ليه غنيته
0: أكيد أكيد اخترنا في الروم.

0: الرومانسية اخترنا بعيد عن عيني
1: تامر حسني.
0: حسني وأغنية قدام مرايتها عمرو دياب.
1: عمرو دياب صحيح.
0: ومش حبيبي وبس لأنغام.
1: لأنغام برافو عليك رضوان. دوك من زوم فن نتعديو للفصل الموسيقي اللي يكون من اختياراتك. بيه ولا مسؤوليات. يعطيك الصح. يعطيك الصح رضوان. هذا كان زوم فن اللي اخترتلنا فيه عزيز الشافعي كملحن وكاتب وين فيجور موسيقال ناجحة برشا توا في مصر. وهمتي باش توصلنا للفصل الموسيقي بالغنيات اللي اختارهم لكم رضوان. نعديو شوية وقت جميل مع أغاني عزيز الشافعي ونرجعو نكملو ساعتنا الثانية من فان تايم.
2: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
3: ببليسيتي سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: FM Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا اللي تتابعوا فينا على موجات دي وين افهم, واحنا توا في فان تايم كيما مستنسين كل نهار من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة, استضافات فنية كل الفاعلين الثقافيين في هالموسم الثقافي هذايا الصيفي بالمهرجانات بالتظاهرات موسيقى مسرح سينما كل العروض اللي تنجم تهمكم في جهاتكم الكل في تونس. وكل عادة تعرفوا برشا نشاط في الصيف والفنانين يبدأوا عندهم برشا تنقلات خاصة اللي تبارك الله تبدأ العروض متاعهم موجودة في برشا مهرجانات, فصعيب موش سهل الحقيقة معناها أنه نجموا نتحصلوا عليهم يكونوا بحدنا في البلاتو وكل شيء, لكن ديما نحاولوا باش نوصلوكم مع الفنانين اللي تحبوهم وتعرفوا أخبارهم وتعرفوا خاصة أخبار العروض وين تنجموا تشوفوهم وتتمتعوا بالأعمال متاعهم. هذاك علاش احنا توا في نهاية ساعتنا الثانية اليوم من فان تايم باش قلت لكم يذولي عليهم مفاجأة, ما عادش مفاجأة, خلينا نمشيو الألو ستار.
0: ألو ألو ستار.
1: الحقيقة هي مفاجأة لي أنا على خطر عندي مدة وأنا نجري في جرتها للصديقة والفنانة لبنى صديري معايا في التليفون. عسلامة لبنى.
2: مريم ومرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين كلها. مش تجري عادة في جرتي.
1: نحاول
2: لي أني نحضر معاك في البلاتو, الوقت متاعك ومتاعي ما تقابلوش.
1: نعرف يا لبنى, هذاك علاش نحاولوا حتى بالتليفون نجموا ناخذوا آخر الأخبار. شنحويلك ساعة, شنحويل الماراثون تبارك الله في الجمهورية الكل.
2: والله الحمد لله لاباس, نخدموا في العروض شيخين الحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله يا ربي, النجاح في الاخر هو اللي نسي التعب. احنا نحكيو يا لبنى على العمل الجديد المسرحيه اللي قاعدين تعرضوا فيها في المهرجانات الصيفيه هذيه, ولد الطلياني اللي فيها سفيان الداهش وبخانو خلينا نقول للناس الكل ونور الدين بو حجبه ولبنى السديري. العمل الحمد لله, قل لي معناها كيفاش متلاقيه الجمهور, كيفاش قاعدين تراو تلقاو في المدرجات تبارك الله, احكي لي انت. حبش انا اقول, قولي.
2: والله الحقيقه نتاع ربي الحمد لله ولد الطلياني معناها ناجحه في المهرجانات الكل الى حد الان الحمد لله. حتى اليوم ان شاء الله عنا عرض في الكيف سولد اوت, معناها العبيد اللي سمعت توا ولا غالب ما فهمش تفكر
1: كل تا نحكيوا على غدوه وبعد غدوه شنو فما ان شاء الله. دونك اليوم في الكيف تبارك الله قدام شبابيك مغلقه معناها
2: ملي بدينا الحق قدام شبابيك مغلقة والحمد لله معناها ما والعبيد عجبتهم ليسونسيال انه الجمهور ما يخرج لكش في المسرحية تبع الخرافة للاخر يسلم عليك في الاخر معناها تحس انه المسرحية قاعدة تعجب في العبيد.
1: باهي قبل ما نسألك بالطبيعة من غير ما نحرق, ولكن شنو تنجم تقول لنا على المسرحية؟ انت توا قلت الحمد لله ما يخرج لكش جمهور في وسط المسرحية خايبة, كيفاش تاخذها لبنى اذا صارت قبل معناها حاجة يخاف منها الفنان هذايا انه هو يكون يعرض وعاتي ما عنده محضر الرواية للاخر لكن فما شكون من الجمهور ينسحب في وسط العذر؟
2: بالطبيعة كي تبدا المسرحية ما تشدكش معناها الجمهور راهو معناها كيما يقص لك ويقدرك كيما وقت اللي يقلق ما يقدركش ويخرج, ما تنجمش تفرض عليه انه يقعد يكمل المسرحيه بالسيف. الحقيقه انا ما صارت ليش حتى في المسرحيه قبلت الناس وعاد وتوا عم يتصور احساس خايف برشا هذاك, نبداو خايفين منه الكل.
1: ربي بعدوا عليكم ان شاء الله.
2: حكايتنا فيها خرافه معناها العباد تقدم تقعد تتبع الحكايه للاخر وفيها ضحك ديال الشو
1: اكيد. باهي شنو تنجم تقول لنا على الخرافه من غير ما معناها تخلي العباد يحبوا يجيو؟ كيفاش توصف هالمسرحيه؟
2: باين باش ما نحرق الكومش, هي معناها اكيد فما مساج ورا الضحك هذا كله ما نجموش نكونوا نضحكوا هكيكه. دونك نتصور برشا حاجات, الطمع مثلا, الكذب, معناها وقت اللي تغيب المبادئ عند الانسان فيها برشا حاجات.
1: معناها فما اجتماعيه معناها تنجم تعطي امثله نتاع العباد الموجودين بالطبيعه, فهي رسائل اجتماعيه دونك, وفيها كوميديا بالطبيعه الاسماء الموجوده لافيش اللي نراو فيها وراكم صادق حلويز زاده ما نجمش يكون فما ضحك, العباد تستنى في الضحك باش تجي. ضحكوا بالكدا
2: الحمد لله. فما اللي كتب النص هو احمد السيد وزين العابدين
1: الثنائي الناجح برشا,
2: الثنائي اللي كاتبين صاحبك راجل والمخرج بيان سور صادق حلواس
1: نسلموا عليه الصدق ونسلموا عليكم الكل لبنى في العمل هذا. ضحكتوا من توما في البروفات مثلا؟ عملتوا برشا جو في البروفات؟ نعرف عديتوا مدة باهية تبرف.
2: الحقيقة ضحكنا برشا، ضحكت الأولاد ضمرين برشا، دونك ضحكت معاهم برشا في البروفة وبعد تعبنا برشا وسترسينا برشا والحمد لله. توا شوف توا سيبا إيفيدون أنك تعرف كل يوم، نعرف اللي هي معناها متعبة ياسر لنا نحنا من الحقيقة، جمهور على جمهور يختلف، تاخو منه الانرجي، ريت كي تدخل جمهور سبحان الله تحس روحك أول مرة تعرض، أول مرة تعرض فيها المسرحية، يجيك صوف الجديد وانرجي جديدة وكل شيء.
1: بي أن يظهر لي سوفيان الدهش خدمت معه برشا في برشا مناسبات أنت قبل وتعرفوا بعضكم وثنائي ريناه نور الدين معكم، كيفاش معناها كيفاش اكتشفتوه توا كيف باش تخدموا خدمة هكا مع خاطر فيها برشا قلت لك ماراثون كبير وكل شيء، نور الدين كيفاش في الريتم؟
2: والله راهو نور الدين بوحيبه ماهوش جديد علي، الحقيقه انا وياه اصحاب عنا قريب العشر سنين نعرفه، معناه خدمت معاه، هو راهو سيناريست قبل كل شيء. دونك خدمت معاه من اضحك معنا في قناه التاسعه ونحن ماشيين حتى لتوا، فهمت؟ دونك نعرف طبيعته وخدمنا مع بعضنا الفيلم، مي بون في المسرحيه راهو مش
1: كيف
2: مش كيف معناها، ما خطرة باش تعيش مع نور الدين وسفيان أكثر من تعيش حتى وحدك ولا مع عائلتك.
1: صحيح.
2: دونك الحقيقة متاع ربي الحمد لله يا ربي إلى حد الآن لاباس، ما فما حتى شيء، ما فما حتى مشكلة بيناتنا، عاملة معاهم جو على الأخر، الأولاد ياسر جينيرو في الخدمة معناها بالحق مرتاحة وأنا طفلة واحدة في وسطهم.
1: أي باش نقول لك مختلفة على الجو اللي كنت فيه في بنات سعاد، في بنات سعاد
2: انا تخرجت من بنات سعاد كما كنت في زون كونفورم تاعي، عرفت معناها عرفت امك واختك، فهمت؟ انا نستخدم مع عدد جدد والحمد لله الحقيقه مرتاحه على الاخر الحمد لله
1: لاباس. دونك بنات سعاد كنت مع نعيمه الجاني الفنانه الكبيره اللي نحبوها برشا، واميمه كيف كما قلت انت في مقام امك واختك، دونك الريتم مختلف لكن الحمد لله. لبنى تبارك الله عليك، انت توا السنوات اللي عرفناك والحقيقه ما تغيبش علينا في اغلب الاعمال الكوميديه الناجحه كلها، لبنى صديري تكون الافيش. كيسكو تو بريفير انت توا السنين الاخرانيين عملت فما افلام بالكدي اللي خرجت الافلام الكوميديه الموجوده وفما الاعمال اللي في التلفزه وتوا المسرح، انا هو ما نعرفش وين قاعده ترتاح، وين خير، وين اسهل، وين تقول ايا جاو داخل الفيلم كملت المسرحيه داخل الفيلم مثلا؟ قولي
2: انا راهو كي نعمل فيلم عنده سونساسيون اخرى، وكي نعمل مسلسل في رمضان بتبيعه في جو اخرى، انا ياسر جو بريفير المسرح، خاطر المسرح تشوف رياكسيون تاع الجمهور اون ديريكت، معناها هو يبدا بجنبك كي تقول الفان ويضحك لك، معناها احساس ما تنجمش تحسه باقي، معناها تلفزه وانت بعيده وتتفرج في لي كومونتير والرياكسيون تاع العباد تبدا تستنى، تخدم في رمضان تستنى من بعد العباد شنو باش تقول، مين هذه معناها فيسع، دونك انا الحقيقه نحب ياسر المسرح، من هذا ما يمنع الزاد نحب التلفزة
1: أكيد
2: قولي يقول لي أنت بدك نسيتها، حاب نقولها أنا المستمعين، العبد اللي ما يعرفش اللي أنت أول واحدة دخلتني للتلفزة،
1: شوف يا سيدي السكوب صحيح
2: والله العظيم أول ما ربحت نسكافيه في كوميدي شو كلمتني ريم نور الدين وقتها وعملت برنامج اسمه 11393
1: وانتي كلمتك ما تعرفنيش بالكل،
2: لا ما نعرفك شو وانتي بدك ما تعرفش معناها انا شنو بسمعتي، كنت معايا في اللوريات الحقيقة ريم، انا من المنبر هذا نحب نقولك مرسي على الفرصة هذيك ومرسي على طبيعتك معايا وقت خاطر ما زلت جديدة وداخلة في الدومين، وانت ياسر عملتني بالباهي وحقيقة ونحبك برشا
1: يعني. عايشك يا لبنى، ميرسي بوكو الحقيقه، انا نرانا وذيك خدمتنا ابخي تو، وحاجه مهمه اللي عاوننا باش في الخطوه الاولى، انت تبارك الله عليك من بعديك الميريت الكل يرجع لك، خدمتك هاك لليوم تتكلم عليك وموجوده في كل بلاصه، وانا نفرح بنجاحاتك الكل لبنى ومحليهم ليامات هذوكم. خليني نقول للعبيد اللي وقتها انت مازلت كي ربحت كوميدي نسكافيه كوميدي شو مع جعفر، كلمت جعفر انا خديت نمروك وطلبتك، ونذكر قوي بالقديب القديل هنا في البحر. هاي صغيرة وفيت وجيت وقتها الفكرة كانت أنه احنا بدينا قناة التاسعة أول ما بدأت وقتها بدينا في رمضان كل شيء كان إنتاجات درامية ولا سيت كوم وكل ما كانش فما حتى مقدم خليني نقول العبيد اللي أول عبد شافوه على قناة التاسعة صحيت كانت لبنى صديري كانت لبنى صديري وكان فما زابينج كان فما ديسكيتش وكان فما ديزابينج على البرامج اللي قاعدة تتعدى وكل شيء كانت تجربة ياسر محلاها اللي هي الخطوة الأولى ليك لبنى إن شاء الله الخطوة الأولى في ثنية محلولة برشا كيما تحب أنت وتوصلك حتى الأبعد من اللي أنت تمنيه
2: عايش ديما ناجحة ومحلى لنسيون تاعك ومحلى برنامج تعرفني
1: نحبك برشا عايشك يا لبنى ميرسي بوكو إن شاء الله كل التوفيق في العرض اليوم نتاع الكيف أتو إن شاء الله العباد تتبع على لي ريزو نتاعكم ويشوفوا العروض تبارك الله تنجموا تشوفوا ولد الطلياني في
2: غدوة إن شاء الله عندنا قصر هلال وبعد غدوة راس الجبل ولو 6 أوت عندنا تبرقة
1: جميل هذوما ثلاثة عروض وإن شاء الله
2: هذوما ثلاثة عروض بعد يدخلوا الانستغرامي ويتابعوا عنا جابت فوشينا قصرين مستير قليب يميل معناها هذوما الأقرب للدات قلت لكم عليهم
1: جميل إن شاء الله في كل بلاصة ينجموا العبيد يتفرجوا في ولد الطلياني ويشوفوا لبنى صديري ونوردين بوحجبة وسوفيان الدهش في العمل هذايا الناجح برشا إلى حد الآن وإن شاء الله يواصل وإحنا نغطيه لهنا بطبيعة لبنى ونغطيه لدات الكل يكونوا موجودين في الأجندة كولتوريل شكرا جزيلا يا لبنى وان شاء الله في انتظار نلقاو فيك فضاء وتشرف بحذينا لهنا ميرسي
2: ان شاء الله اكيد اكيد دوتو في التورنيجي ان شاء الله
1: يعيشك يعيشك ميرسي بوكو بالتوفيق عايشك. وسلم عليهم الكل لبنى ان شاء الله بالنجاح هذه كانت معنا لبنى صديري في الو ستار
0: الو الو ستار
1: بعد حديث الذكريات هذية مع لبنى صديري نسلم عليهم الكل حقيقة المجموعة جميلة جدا والعمل ممتاز العبيد قاعدة تقبل عليه برشا برشا احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية في فان تايم اليوم كل عادة باش نخليكم مع الموسيقى مع الأخبار ثم نرجع مع ضيفنا في ثالث ساعة من فان تايم
0: فان تايم كنها مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: Publicité.
1: تحبتو انتي تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ركروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحدة قرطاج.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السادسة ديوان افام، عسلامة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية خليل المشري يفيد بأن وحدات الحماية المدنية سجلت انخفاضا في نسبة وفيات حوادث الغرق من 1 جوان المنقضي وإلى غاية 3 أوت الجاري ب 27% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. والمشري يقول في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إنه تم تسجيل 59 حالة وفاة السنة الفارطة مقابل 43 حالة وفاة هذه السنة، وأضاف أن عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية ارتفع من 246 عملية إنقاذ السنة الفارطة إلى 405 عمليات إنقاذ خلال هذه السنة. من جهة أخرى، أعلن المشري أن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال شهر جويليا المنقضي 23,416 تدخلاً، منها 5,532 عملية إطفاء حريق، وأن الوحدات استطاعت خلال 24 ساعة الفارطة إخماد 140 حريقاً من جملة 610 تدخلات، واعتبر أن هذا المعدل متوسطاً مقارنة بالفترة القليلة الماضية التي بلغ خلالها عدد عمليات إطفاء الحرائق في اليوم 300 عملية، لافتا إلى أن الوضع أصبح مطمئنا. عدد من المناطق بمعتمدية غرومباليا من ولاية نابل على غرار حي العذار وسيدي بحر بعمادة جبل طريف وحي بوزكري وهنشير بن طالب والكرمية وحي السبالة بعمادة غرومباليا الغربية تشهد انقطاعات متكررة للماء السالح للشرب، وهو ما أثار استياء المتسكنين الذين يلجؤون إلى جلب المياه من الأبار البعيدة على ظهور الدواب، وهو ما زاد من معاناتهم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما صرحت به إحدى المواطنات بالجهة لمراسلة ديوان فام. تصريح
4: ثم مشكلة راهو عند سنين ربوية وقاس الماء خاصة منطقة العذار، راهي عندها برشا قاس 5 سنين 6 سنين يمكن حتى أكثر. لا ما يمشي الجملة، ما يمشي الجملة. القليم بلاصة اسمها القليم راهو يمشي ويقص، أما نحن الجملة باب المحطوطة حطانا كهو والتو مازالوا ما شافوش حتى حل، ما نعرفش شنو المشكل.
3: ورئيس المجلس المحلي للتنمية بغرومباليا مهدي بن صالح يقول إن الاضطرابات الحاصلة في التزود بالماء الصالح للشرب ناتجة عن الضغط المرتفع على شبكة المياه، وهو ما أدى إلى ضعف عملية ضخ المياه نحو مناطق حي السبالة والكرمية، وأشار إلى أنه يتم حاليا حفر بئر عميقة لفائدة المناطق المعنية بالجمعيات المائية لتعزيز عمليات التزود بالمياه.
5: فيما يخص المناطق المعنية بالجمعيات المائية، حي بوزكري وهنشير بن طالب وعندنا الفوق وين حي العذار وجبل تريف، معناها هذوكم كأخرى ذيكم حاليا يجري معناها حفر بئر عميقة، فهمتي بدأ المشروع عنده طويكة نقولوا نحن أكثر من 5 شهور، المشروع متواصل ومراقبة مستمرة على المشروع هذايا من طرف السلطة المحلية، إن شاء الله بشي معناها يعزز ومعناها وينحي برشا ضغط ومشاكل على معناها على الدائرة ذيكا وين موجودة معناها حي العذار وجبل تريف والبلايصة. وبالنسبة للتعطيلات السايرة طويكة حاليا في جمعية المائية وين بحي وذكري ونشير مطالب وشيرة الكرمية، جرى عليه أنه ضغط على الشبكة، معناه ضغط شوي بشوية وإن شاء الله تنقص معنا.
3: على صعيد دولي، العراق يشهد انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، ويزيد الأمر سوءا ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 50 درجة مئوية، ويلجأ المواطنون وأصحاب المعامل إلى استخدام المولدات الكهربائية لتعويض نقص الكهرباء الحاد الذي بلغ نسبا قياسية. وقد خرج آلاف العراقيين في المحافظات الجنوبية احتجاجا على انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وطالبوا الحكومة بتوفير الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
0: هنا في تونس الكبرى على 99.5 ديوان FM، هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.
6: ديوان FM فلاش سبور.
7: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. حسب ما صدرنا الخاصة، تأكدنا أن جمال الحمودي قرر الانسحاب من مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم وعدم تسديد عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم. الجامعة لم تعلن إلى حد الآن عن انسحاب الحمودي في انتظار من سيكون المشرف العام القادم على قطاع التحكيم في تونس. نذكر أن الجامعة كانت عينت الحمودي في شهر فيفري 2025، وتقرر تسديد عقده المنتهي هي في 30 جوان 2026 قبل الانسحاب من طرف الحمودي. شؤون النادي الافريقي، المهاجم الكاميروني نكانغ يستكمل غدوة الفحوصات الطبية اللي انطلقت اليوم قبل الامضاء لمدة 3 سنوات قادم من الملعب المالي. انتداب جديد باش يكون في فريق الساحة. وديت حاليا مباراة في الشوط الثاني بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الحزم السعودي لدربه جلال القادري. وفي الستان تراشية انطلقت مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة واتحاد العاصمة الجزائري. اللاعب أحمد الحرشاني أعلن نهاية مشواره مع فريق النجم الرياضي الساحلي، وأكد أنه تم توصل اتفاق مع إدارة ليتوال على فسخ العقد بالتراضي. من جهة أخرى، النجم الساحلي انطلق اليوم في تربص بحمام بورقيبة في انتظار ودية أمام الأولمبي البيجي نهار 6 أوت. حكينا على الأولمبي البيجي اللي من المنتظر عنده ودية أخرى باش تكون ضد CSS في انتظار كونفيرماسيون. الشبيبة القيروانية تمت إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع المدافع المحوري أسامة الهمامي، عقد لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر قادم من فريق المحيط القرقني. نذكر أن الشبيبة تواجه وديا بعد غدوة نهار الخميس فريق الترجي الرياضي الجرجسي. اليوم تجرى مواجهات ذهاب الدور الإقصائي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا. أبرز المباريات حاليا، نلعبوا في الأشواط الثانية في مباراة أرارات الأرميني وسيلجي السلوفيني، ميلابي السويدي ضد سلوفان براتيسلافا البلغاري، ليفسكي صوفيا مباراة تنطلق 6:30 يواجه كايرات ألماتي الكازاخستاني، 7:00 سبارتا براغا التشيكي ضد أولمبيك ليوني الفرنسي، نفس التوقيت دينامو زغرب الكرواتي ضد زالجيريس الليتواني، 7:00 أيضا أولمبياكوس اليوناني ضد فريق نايميخين الهولندي، و7:00 زادا سانغلواز البلجيكي يواجه بودو غليمت النرويجي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان فونيت. كان معكم قدور، خليكم مع فان تايم في الأمان وتحية تونس.
0: فاقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: فن تايم كلها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.
2: مرحبا بكم فان تايم كما كنتوا تسمعوا كما كنتوا عاملين جو مع الموسيقى اللي خلينكم معها واكيد الجو متاع المهرجانات والحفلات اللي كل نهار نرافقوكم بيه من الأربعة للسبعة. لازموا برشا موسيقى فرحانة اللي عجبتكم لهنا أصدقائنا على اللايف متاع يوتيوب لتتناقشوا في الموضوع. والله ليكم وحشة نفس الأسماء تبارك الله عنا متابعين أوفياء. احنا بالطبيعة لازمنا نذكروكم وديما نقولوا لكم نعملوا لكم دورة في المواعيد متاع الليلة وين تنجموا سهروا شنو فما مهرجانات حفلات بحذاكم في ولاياتكم في جهاتكم. هذا الكل كل نهار نذكركم به في آخر ساعة في أجندة كولتورال.
3: أجندة كولتورال.
4: مرحبا بكم في الأجندة كولتورال لنهار 3-4 أوت، فقرة ناخذكم بها في جولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف مهرجانات تونس. البداية باش تكون مع مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 مع عرض للفرقة الأوركسترالية الإيطالية روندو فينيتسيانو، الفرقة اللي اشتهرت الموسيقى متاعها بالمزج بين الموسيقى الباروكية الكلاسيكية والإيقاعات الحديثة، واشتهرت زيدة بالملابس متاعها على الركح المستوحاة من القرن 18. نتعداو المهرجان سوسا الدولي في دورته 67 اللي يستضيف مسرحية ساخرة بعنوان بابا نويل للفنان محمد صابر الوسليتي، وهي مسرحية ساخرة ونقدية وظف فيها الفنان تقنيات ركحية حديثة شملت الذكاء الاصطناعي. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم لنا حفل لعازف البيانو اللبناني غسان يمين اللي يعد من أبرز الأسماء في الموسيقى الآلية والموسيقى التصويرية في العالم العربي، ويقدم عرض بعنوان مني إلى أزنافور. نتعداو المهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي يستضيف عرض المحفل الجربي تحت عنوان عشاق المحفل. مهرجان جندوبة الدولي بلاريجيا في دورته 50 يستضيف عرض للفنان التونسي وليد الصالحي. نمشي والمهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي يقدم لنا حفلة لسوموس ناي الثنائي الموسيقي اللاتيني، والعرض باش يكون بعنوان كوبا. آخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان بومخلوف الدولي في دورته 50 اللي قدم لنا مسرحية ولد الطلياني. وصلنا لختام جولتنا، هذه كانت لاجندا كولتوريل اللي قدمت لكم أبرز العروض الموجودة في مختلف المهرجانات التونسية الصيفية.
3: أجندا كولتوريل.
1: فانتايم كنها مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية.

0: تكون بخير. ما تحسوش رويحكم مغلطتوا، مازلنا في فان تايم، مازلنا في اوت، مازلنا من الاربع للسبعة، هذه ساعتنا الاخر. الناس فيح تسمعوا في ساعة سعيدة، في اغنية ساعة سعيدة، مستنسين كلنا نرجع نغنيو انكور في ساعة سعيدة، اغنية اللي نحبوها برشا وبرنامجنا على اسمها اللي تسمعوه كل صبحية في الجري متاع الشتاء. علاش حطينا ساعة سعيدة؟ علاش دخلنا الدخلة هذية؟ على خاطر ضيفي هو اللي اتحفنا بالغنية الجميلة اللي تحبوها الناس كلنا، نحبوها برشا، في الديوان بحذايا سلم هف.
1: اهلا وسهلا،
0: مرحبا بيك.
1: اهلا وسهلا، سافال بس عليك اكثر، وسلم على اللي يسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا
1: في البلايس الكل،
0: مرحبا، ميرسي على ساعه سعيده نحبوها برشا الاغنيه. عايشك وستنسنا، وتوا عملنا ثلاثه مواسم كل نهار نغنيوها الاغنيه، ونعرف برشا عبيد يحبوها والصغيرات سورتو يحبوها، وذي حاجه من لي بوين فور نتاعك، على خاطر الاغنيات اغنيتك سلمها يمشيو مع الناس الكل، يخطفوا مع الناس الكل.
1: اي كل بون، كل اغنيه تتوجه للبارتي معينه ممكن من المجتمع. انت والمات التيماتيك نتاع الاغنيه، انت والجو نتاعها،
0: والجو نتاعها المهم. فما ديما فما لاتوش هكا نتاع بونيمور، ديما نحبوا نفرحوا نحبوا نعملوا جو، هذوما من الحاجات المميزين عندك سلم هاف. انت واحد من الاسماء اللي فرضت روحها برشا في الساحه الفنيه، عندنا اذا باش نحكيوا بالارقام ملايين المشاهدات، تبارك الله، نجاح على لي سوبور ديجيتو الكل وكل شيء، وفي الحفلات بيسك احنا في الصيف ونحكيوا على الحفلات والحضور في المهرجانات الصيفيه. نعرف اللي عندكم دي دات بهين السنه، وخاصه نحبوا نحكيوا على الدات الجايه، نحكيوا على 7 اوت على صفاقس، مهرجان دولي بصفاقس.
1: بالضبط، نحن متشوقين برشا للدات نتاع 7 اوت اللي باش تجي بنهار الجمعه حسب ما شفت.
0: اي
1: في صفاقس، مهرجان صفاقس، باش نكونوا موجودين في الركح مع الباند الكل. ان شاء الله نعديو ليله مزيانه. هنا داو ديجا في قلب التحضيرات ومتشوقين معناتها برشا باش نشوفوا صفاقس ونشوفوا الاجواء.
0: جمهور صفاقس برشا يسمعوا فينا في صفاقس كما تعرف، ان شاء الله الناس الكل تسمعنا وتمشي للسهريه 7 اوت في مهرجان صفاقس، دورته 46، نحكيوا على المسرح الصيفي سيدي منصور، وباش تكون السهريه دونك سيلم هاف، وزم زاده بلينغوس وسانفرا.
1: بالضبط،
0: فوالا اكزاكتومون. والتحضيرات فما حاجه سبيسيال حاضرينها؟ فما حاجة جديدة لجمهور صفاقس؟ شنو حضرتوا؟
1: بالطبيعة ديجا السيت ليست معناتها اللي باش نلعبوها باش تكون سبيسيال، النوع البرفورمانس كيف كيف، معناتها ما جيناش يدينا فارغة. متشوقين معناها كيفاش باش يتجاوب معنا جمهور صفاقس، ونتمنى انه تتعدى الليله كيما نتخيلوا فيها في ليوسنا
0: ان شاء الله. سلم هاف مهدي، شنو اللي بدل كي يبدا الحفله مشتركه، كي تبداو سور سين باش تشاركوا فنانين اخرين، اسامي كبيره، دونك القيمه نتاع الحفله تزيد تكبر، والعباد اللي تحب معناها لي فان يكونوا اكثر، بوتيتر كل واحد ينجم يكون جاي لزوز، جاي لثلاثه، جاي لحد معين وكل، دونك يعطيك فرصه باش عباد اكثر تسمعك. انت تحبهم الحفلات هذوما ولا تي بريفير حفلات كوحدك؟
1: من ناحية التنظيمية ممكن ساعات أصعب شوية، لكن بالطبيعة أحسن مرات بعد كيبدأوا معانا ديزارتيست، خاصة كيبدأوا ديزارتيست معناتها محبوبين وكبار. علاش؟ خاطر يساهموا زادة باش أنه يسهلوا الحفلة معناها من ناحية الجماهيرية، ينوعوا زادة الوذن، وفرصة معناها باش الفنانين زادة يقربوا لبعضهم ويكتشفوا بعضهم أكثر ويشوفوا بعضهم ويجيهم افكار جدد، معناها سا انسبير
0: بيان سور. باهي جميل، ديما دون لا بوزيتيفيتي. تلقى كيفاش تفسر لنا مواقفك هذيا؟ انت مازلت كي عملتوا حفله لو 1 اوت في مهرجان قصور صيف سلقت، اللي هو جمهور كبير زاد كيف كيف، ولهنا الحفله كانت شاركت فيها فنان اخر زاد كيف كيف عنده جمهور كبير، وما كنت مع كازو. وكيف وبيان سور ما كنت مع ما بيناتكم اغنيه انتم زوز كي نراك نحكيوا عليها، اللي عندها مشاهدات قياسيه تبارك الله، قريب 6 ملايين، 5.7 ملايين، يظهر لي كيما عندي لهنا. فرحوا بكم، لازمنا نحضروا. فرحوا بكم جمهور قصور صيف سلقت، كيفاش كانت السهريه؟
1: فرحوا بينا، تعديت ليله مزيانه، جمهور سخون، نهار بيدو كان سخون، والاجواء سخونه، وجمهور حافظ مع الاغنيات الكل. عملنا جو الحقيقه، تعدى كل شيء مريقل، الناس روحوا فرحانين ونحن زاد.
0: جميل، كي نراك انت كنت متوقع لها النجاح هذا؟
1: كي نراك توقعت شوية النجاح علاش خاطر الأغنية الحقيقة معناها مزيانة معناها نحن سجلناها لينا برشا وقعد الإحساس متاعها موجود دونك حسيناها بويسونت سورتو أنها من القلب وإيموسيونيل ديجا عاملين نهار عيد ميلادي بالحق
0: بالحق داكور كل عام تحايب خير كيفاش والتعاون مع كازو معناها كيفاش الفكرة من الأول صحاب من قبل ولا كيفاش خممتوا باش تعملوا بروجي مع بعض؟
1: أي صحاب من قبل وصاروا برشا أعمال معناتها مشتركة مش كان في الفيتورينج معناها صوت مع صوت مازال حتى في البرود ولا في الميكساج وماسترينج ومازال زاد الكولابوراسيون ذي تتواصل معناتها صارت ديجا مع زوز أغاني جدد كيما أسفي وربي صبرني ومازالوا زاد دي كولابوراسيون إن شاء الله في المستقبل مع كازو مع فنانين توانسة وفنانين مش توانسة كسوسوا في دي كولابوراسيون معناتها وين نكون أنا موجود كأرتيست يبرفورمي معناتها في الغناية ولا وراء الستار زاد
0: والا في الخدمه بقيت الحاجات اللي لازم كلكم تتظافروا باش تخرج غنيه كيف ما هكا كي تقول لي ان شاء الله غنيه اعمال جايه مع كازو وغير كازو في تونس والبرا كيما شكون كيما قرب لي حتى كان ما تحبش تسمي
1: ماذا بيا معناها ديما كل ما يخرج الانتاج وقتها نقول خاطر مرات فما حاجات ما نحبش اي ما تصحش ولا ما نحبش نستبقهم خاطر ما دام الانتاج ماهوش البرا البروجي ماهوش البرا ماذا بينا ما نتفاداو ان نحكيو عليه
0: اجنبي ولا عربي
1: لي تونسي تونسي فما برشا اعمال توانسه فما اعمال توانسه زاد سجلناهم ورجلناهم مازالوا ما خرجوش حتى مع فنانين ما عادش موجودين معانا نترحم عليهم وفنانين مازالوا موجودين بالطبيعة ومازالوا يساهموا في الثراء
0: أما مانيش باش نقول لك باهي داكورد وانت قلت لي ملاحظة حبيت نبني عليها قلت لي سجلتوها عندكم مدة مسجلة عندها مدة وتاخو وقتك انت يظهر لي باش تخرج الموزيكا
1: صحيح ديجا عندنا برشا موزيكا حاضرة داير نستغل معناتها المنبر هذا باش نطمن لي فان رغم اللي بتينا عليهم اللي راهو عندنا ألبوم انتريسون برشا باش تكتشفوا فيه برشا حاجات سبيسيال تنوعات كسوا في الجنر في الستيل الكتيبة وموش ألبوم متاع هبط شوية موزيكا وتعدم بلوتو باش تقسم على ثلاثة أجزاء وثلاثة أجزاء مربوطين ببعضهم وفيهم تنوع وتطور موسيقي من الجزء الجزء
0: داكور كل جزء فيه غنيات معناها
1: فيه الالبوم اسمه فترات ومقسم على ثلاثة أجزاء دونك متاع كل جزء ديجا فيه فترة معينة
0: من حياتك
1: من حياتي ومن البروغريسيون ميوزيكال اللي عملتها خاطر ما عندناش كان اتيتيود واحدة ما عندناش كان امبيونس واحدة مش ديما حزينة مش ديما فرحانين مش ديما مغشين التنوع هذاك واللي بيرسوناج اللي تكونوا فيا معناها في حياتي كسوسوا المهف الاحتفالي ولا المهف العميق ولا المهف السطحي ولا المهف الجون ولا المهف اللي كبر هذوكم كلهم معناها سي دي فاسيت اللي تكونوا في الانسان بالعمر ونحاول ما ننساهمش ونوظفهم ونماركي المومون نتاعهم معناها فما غنية تسجلوا في حاله معينه معناها دونك
0: كل فتره منهم هذوما باش ترجمهم لنا في الموسيقى ليفولوسيون نتاعك كل فتره باش تهبط ما بيناتهم قديش هكا باش تعطينا الفتره الاولى
1: البعد باش يكون ما بينات الاجزاء اما مش ما بينات الغنيات باش نهبطوا ديجا عندنا جمعه اخرى ولا جمعتين ماكسيموم باش يبدا يهبط الجزء الاول
0: باش نسمعوا الفتره الاولى
1: بالضبط ومنها هي بعد يبدا نسق تصاعدي بشويه بشويه خاصه انه بتينا برشا في تخريج الموسيقى وفما ميم اللي يسالونا يقولون يا اخي شبيكم وقفتوا الموسيقى وشنو حكايتكم عام كامل
0: توا قاعده نشوف في لي رياكسيون هنا لي كومونتير على يوتيوب قاعدين يسالوا فيك قالوا لك طولت علينا الحقيقه برشا فرحانين بوجودك معنا ان شاء الله نجموا نستغلوا شويه الوقت هذايا شوف من بيان سور مادام الخدمه مازالت ما خرجتش جو ريسبكت معناها سي تيلمون ليجيتيم انه حتى الخدمه تخرج باش نجم تحكي عليها اما هالثلاث فترات هذوما من غير ما نمسوا مثلا العناوين اللي انت اخترتهم كان توصف لنا كل واحد ولا قول لي مثلا هذه الصغر هذه العمق هذه كل واحده شنو نجموا نستنيو منها
1: اي هو احسن محلك تبدا ديجا فما الموسيقى تسمع في الباك جراوند
0: انت لازمك تخبي خدمتك وانا نقعد نحاول نبربش فماش ما نعرف معلومه جديده مثل شنو نجم
1: هو ليه مش حكيت نخبي ما خاطر باش نجم نوصف خير مرات كي تسمع الاغنيه تفهمها احسن مثلا كي يقولوا فترات نجم تكون فتره مثلاً مثلا تاع عمر متقدم لكن تحكي على فترة في الماضي كما تنجم تكون فترة صعيبة في الإحساس لكن يزم تكابتوريها في المومو هذيك حتى كان بعد تتعدل فترة أخرى فترة الحزن ساعات تتعديها فترة الفتحة الفرحة تتعديها لكن كي تكابتوريها في المومو هذيك وتخليها مسجلة وبعد تحطها مع الفترات الأخرين تعطي كونتراست مزيان. الحكاية ذي مالوروزمون تاخذ وقت وذاك علاش زاد بتينا معناتها في الحكايه هذيا ماذا بيا معناها كان جيت كل يوم نقول لكم هاو فما موسيقى جديده لكن الحكايه هذيا تنجم تاثر على الكاليتي معناتها نتاع اللي نحنا ديجا معناتها نطالبوا بها من رواحنا قبل ما يطالب بها الجمهور.
0: واضح بي الفكره نتاع انك تطول انت في الـ في الـ في الغنيات ابار انه تطول باش تخرج لنا الموسيقى لكن يظهر لي تعمل برشا موسيقى مش الكل تقرر انك تخرج.
1: صحيح.
0: فما شكون يعرفك من قريب وقال لي حسب رايه هو وهو يفهم في الموسيقى قال لي قاعدين يهبط قاعد يخرج لنا كان 30% من الموسيقى نتاع مهدي. عرفت شكون يظهر لي من كلمه 30% ما عرفتش
1: شكون.
0: صحيح 30% كهو معني شويه اقل من شطر احنا قاعدين نسمعوا من موسيقتك
1: في البورسنتاج العدد ما نعرفش قداش لكن تنجم تكون 30% تكون حتى اقل شويه من 30% هذا مش معناها الغنيات مش يخرجوا لكن باش يخرجوا في وقت معين ميمسي ديما يقولوا اضرب الحديد وهو سخون فمغنيات المقدم واللي ولات بريسك عندهم السمع الفينتج لكن بياسيور باش نختاروا معناتها
0: علاش تحس ناقص الجرأه معناها في الموسيقى تخاف لما تعجبش تخاف اللي لازمها خدمه اكثر شو اللي يخليك تتردد
1: فما برشا اسباب تخلي الفنان يتردد داير مش كان انا بركه فما برشا فنانين عندهم معناها ارسنال كامل نتاع موسيقى مش قاعده تخرج اولا ساعات في مغنيات ماذا بيك تقدمهم بفيزيويل يناسبهم فما غنيات مش وقتهم مثلا تبدا تونس تمر بفتره صعيبه والغنيه على فتره اخرى وساعات بالعكس معناها تبدا الاجواء فرحانه وانت مش تهبط لهم غنيه كبي ولا واحد هذيك حاجه من الحاجات لكن جو بونس زاد اللي مرات نبدا انا بيدي زاد مانيش ساتيسفي 100% نبدا مثلا كي ديجا الغنيه لها وقت من اللي تكتبت وتعملت ساعات تنجم تحير في الفنان انك التخميم الخايب النيجاتيف نتاع المراجعه انه الغنيه مازالت تنجم تستحق تبديله هوني حاجه هونيه ذوك الحاجات بيان سور بسيكولوجي كمو يضروا مش كل قرار نعملوه معناها قرار جاي من مخاخنا وقرار صحيح مرات زادة نجم تكون ضغط ايموشيونال زادة نجم يأثر على الحكاية ذي وإن شاء الله نتخطاوها بقدة ربي في الأسابيع الجاي
0: إن شاء الله خاطر نحبوا نسمعوا منك أكثر الحقيقة سيلم هاف احنا نعرفوا العبيد اللي تتبعوا وحتى اللي كومنتير نقرأ فيهم تاون وفما برشا ذكاء بار الغناية مزيان ويحبوا كتيبتك ويحبوا الروح زادة اما فما ذكاء في اختيار الغنيات المناسباتية معناها مثلا احنا اليوم صعيب ياسر كان فما شكون عنده عيد ميلاد وفي الستوري نتاع عيد ميلاد وما فماش غنيتك انت نتاع عيد ميلاد ما فماش فوالا ما فماش مثلا ماتش نتاع منتخب وما فماش غنيتك معناها نتاع الجرينتا دونك هذه ذكاء هذه اختيارات شخصيه ولا انتم ايكيب تقعد تخمم لعملوا غنيه اللي تقعد ديما حيه على خاطر ديما باش يجي لو ماما اللي يستحقوها شكون المسؤول على الذكاء في الاختيارات هذه
1: هو به كجي في الصغر عندنا الوعي والذكاء الاستراتيجي هذايا الحقيقه من غير برشا عمق ومن غير برشا ذكاء في الكا هذايا خذينا قرارات صحاح ما كانش الهدف نتاعهم انه نربطوهم بايفينمون معين بلوتو كانوا دي دوموند معينين معناها كي كلمونا بمناسبه كاس افريقيا حضرونا تيتر نجح بمناسبه عيد ميلاد راديو معينه حضرنا تيتر اخي نجح معناها
0: جيت مواتي اون بلوس فما زهر
1: اي بيان سور الزهر يساهم والموتيفاسيون تاعنا انه كل خدمه جينا نخدموها معناها بقلب ورب ونحاولوا نعطيوها احسن ما عندنا وقعدت معناها عطات ثمارها
0: يمكن حتى كي تويتي المناسبه الذكاء في انك تعملها انتمبورير وما تقعدش فك معناها ليفينمون هذاك الصغير لكنها تولي تصلح ديما دونك هذاك علاش سيلم هاف انت ديما غنيتك معنا الحقيقه لي جينيريك انت عملت اكثر من برشا. جينيريك برشا جينيريكات يطلبوهم منك ساعات في حفله يحبوا يسمعوا
1: اي بيان سور سورتو اللي فما دي جينيريك نجحوا معناها وعاشوا بهم معناها تربطوا بعمر معين ولا برمضان من رمضانين.
0: جنون القائلة مثلا.
1: مثلا جنون القائلة ولا هربة.
0: مع جعفر
1: القاسمي وبرشا أعمال أخرين يقعدوا معناها في الديسكوغرافي متاعنا وفي البروجي بكله.
0: جميل أغزر لي أنا توا باش ما نقول بيان سور أكيد لازم نذكروكم وديما نذكروكم معنا الأجندة كولتوريل البرنامج هذا يومي وكل نهار نذكروكم بالحفلات الموجودين توا الموعد القادم مع سي المهف باش يكون في مهرجان صفاقس نهار الجمعة 7 أوت لازمكم تمشي وتتفرجوا ما خليهم يعرفوا عليك حاجة أخرين مش ديما جينا المناسبات هذية باهي أنت الخو الكبير عندك زوز أخوات
1: عندي زوز أخوات أصغر مني
0: أيوة طفلة وطفل
1: طفلة وطفل
0: صابرين وسكندرية بيان سور الحقيقة كان جيت بكري شوية راك شفت قديش معلومات كنا أغزرني بيه كيفاش انتي كخو كبير كيفاش انتي خو كبير كول خو كبير صعيب كنت صعيب هما صغار وتوليت أصحاب كيفاه
1: ليه الحقيقة كبرنا بالاحترام نحترم قرارات وحرية بعضنا ونعاون بعضنا ومتحدين الحقيقة في كل شيء والحمد لله ما تلحكي عطات ثمارها كبرنا نحبوا بعضنا كبرنا الكل نقرينا على رواحنا الكل نخموا على مصلحة العائلة قبل كل شيء وفير بهم وفير بي
0: صابرين تغني
1: تغني اي صحيح
0: اي انت تشجعها اللي
1: بالطبيعة
0: تحب تغني هي تحب تقدم شوية تمشي فيها ثنية ولا
1: هي
0: جست
1: ليه هي بالنسبة لها جست هوبي خاطر هي قبل كل شيء طبيبة وتبيبة بارعة وناجحة تبارك الله
0: تبارك الله عليها
1: بطبيعة مالكش أثرت عليها في صغرك تسمعني الوقت الكل نغني ما نحن بطبيعتنا العائلة كل من الصغرى كبرنا بالموزيكا ونحب الموزيكا نحب
0: كان جيت حابة تمشي فيها ثنية كنت تشجعها ولا تخاف عليها
1: نشجعها بطبيعة بطبيعة أي حاجة تفرح إنسان قريب لي نشجع عليها دي مومو اللي ما تضروش
0: أكثر حاجة تعملوها مع بعضكم تعملوا فيها جو
1: نقطعوا الريش ناكلوا بعضنا نقطعوا الريش ونحكيوا على الدنيا
0: تلعبوا جو فيديو
1: نلعبوا جو فيديو نلعبوا مع القطاطس
0: اي تحب القطاطس مش الكلاب
1: نحب زوز نحب القطاطس نحب الكلاب
0: شنو تلعب جو فيديو اكثر حاجه تلعب
1: الحقيقه البريود الاخر مش قاعد نلعب برشا مذهبيه كان في صغري خاطر كوميم كنت مغروم كنت جيمر وكل شيء تو نلعب بالاكثريه جوست كوره
0: بالبايرن تلعب ولا تختار اي كيب
1: تبع مليح انت بالبايرن
0: تلعب بالبايرن ولا
1: بالطبيعه
0: كي تلعب مع سكولا شكون يربح
1: ايوه ديجا مليناش برشا لعبنا ربحني هو
0: ربحك هو والله متواضع ما قال لي لي مره هو يربحني مره انا نربح
1: لا انترفيو جاي ان شاء الله نجي وربح
0: ان شاء الله يا ربي تري بيان قال لي انت تحب الماكله
1: هاي بطبيعه
0: التونسي طليان اش تحب
1: نحب ديجا نكتشفت سافور من العالم الكل مغروم معناها نجرب مطعم من بلاد اخرى كنت البحر تعجبني الماكله الحاره الماكله الحمراء الملح الكل جنرال الحومات
0: دوك عجبتك الماكله في كوريا
1: او يس أيها. اكتشاف باهي ماكلة كوريا عجبتني برشا
0: كوريا الكل عجبتك
1: اي كوريا كل واو بغتني تكتشف تعرف برشا حاجات اي الماكله في كوريا الحقيقه تعجبني الكيمشي تعجبني الثقافه نتاع الماكله زاد نتاع كوريا الطريقه كيفاش يقدموا زاد الماكله تعجبني كيفاش مثلا يخليوا الحوت في الاكواريوم قبل ما تستهلكوا النودلز التفويحه
0: الدنيا كل هو يظهر لي الفواياج الكوريا كوريا عجبتك كبلاد شو هاي
1: نشجع اي توسي متحضر مش متحضرين ما نشجعهمش باش انهم يزوروا
0: علاش
1: باش ما يفتحونيش ها باش نقول لك علاش بالضبط خاطر كوريا ديجا مازلت معناتها التوانسه بلاش فيزا كوريا بلاد منظمه ومتخلقين ياسر معناها السكان نتاع كوريا متروبين برشا ومحلاهم وللي يحب معناها الفيناس والجمال والاستيتيك معناها كوستوسوا في الاركيتكتور ولا في الباس ولا في طريقه العيش نشجع التوانسه اللي عندهم بيدجي بطبيعه خاطر راهو زاد ماهيش رخيصه
0: صحيح
1: نشجعهم انهم يكتشفوا الكولتور نتاع كوريا
0: لي فواياج كلهم بطبيعه اي فواياج كان يخلي العبد يتعلم وعينيه تتحل على هذا الكل وانت تحب الشيء هذايا سقط في كوريا
1: لا ما سقتش في كوريا
0: ما سقتش اما كي تسوق في تونس كيف تسوق
1: نسوق ببطء الحقيقة ما نجريش برشا
0: حقيقة قالوا لي
1: أي.
0: دبا دبا
1: دبا دبا ما نجريش
0: بوغ لا سيكوريتي ولا طبيعتك ولا
1: الكل ما بعضه انا هاك ولا هاك ما انسان كي نحكي له علينا تو با فورسيمون معناها سابليك عليا في في عوامل تالية معناها الانسان كل عمر يتعدى فترة
0: صحيح.
1: فترات ولا دي فاز ولا يتطور الانسان اخر بكيكا سلو في عقل اللي حسيته حسيتها طريقة باهية في تونس باش نكون أسرع أنه
0: حكمة
1: في عقلي يعني فما حاجات قال هالي ديجا قبل إنسان حكيم خدمت معاه في ألمانيا قال لي في وقت اللي يقوى ستريس وقتها يزمك تمشي تعمل كل شيء في عقلك وستيب باي ستيب ولاحظت داير خاطرك تبدأ ستريسي تبدأ تعمل هكا تنش تعمل أغلاط ما أكبر تبدأ ترعش تجم تهلك حتى علاقات وتهلك الاموسيون تاعك تولي أبطأ.
0: مهدي ان شاء الله في الشويه وقت اللي قعدناهم تعرفنا عليك اكثر اكيد نعرفوك بموزيكتك اكثر لي دات اللي جايين قلنا صفاقس عندك زغوان عندك مكثر ان شاء الله يكون فما عروض اخرين وبحجر
1: ونزلوا كلكو شو اخرين
0: اكيد نتابعوهم ان شاء الله
1: وفي
0: ان شاء الله ان نتابعوهم وان شاء الله فيهم شيخه كبيره كيما الحفلات اللي قعدوا في بالنا كيما حمامات والطعامنا والسهريات الجي ام سي وسي كانوا حفلات ياسر مزيانين دونك نتمنى لك النجاح في الحفلات الجايين كيما كيكا
1: واش ميرسي بوكو ميرسي بوكو
0: يعيشك ميرسي بوكو كان معنا مهدي سي المهف اكيد عندنا برشا حاجات اخرين نحبوا نحكيوا معاه ان شاء الله يكون ضيفنا في قادم الايام نحكيوا على الحفلات ونحكيوا على الانتاجات ونستناو الالبوم الجديد شكرا لكم انتوما اللي فرحتوا به رحبتوا به معايا واللي سمعتونا على امتدادها ثلاثه سوايع هذوما اكيد باش نكملوا ونواصلوا في الجمعه الكل دونك موجودين كل نهار معكم من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة كي باش نخرجوا توا قبل الاخبار باش نسمعوا زاد اغنية لسيلم هف باش تقعدوا في المود وتقعدوا ديما مع ديوان فام تابعوا برامجنا نقابلوا غدو في لامين وباي باي فان تايم كل هات من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية

0: بوبليسيتي. الدورة 46 في إطار مهرجان صفاقس الدولي سهرات ديما حافلة من 21 جويلية حتى 17 أوت. يساعدنا يهنانا المحفل الجربي قدانا وذلك يوم 4 أوت. ما تفلتوش السهرية المتميزة اللي تستنى فيكم.
1: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة مساء. ديوان فام، مع السلامة. المنظمة الدولية للهجرة بتونس أمنت اليوم العودة الطوعية ل 127 مهاجرا إلى غينيا عبر رحلة جوية خاصة، وذلك في إطار برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. وأفادت المنظمة في بلاغ لها أن هذه المجموعة تتألف من 88 رجلا و 17 امرأة و 22 طفلا، مشيرة إلى أنها وفرت للمهاجرين قبل مغادرتهم مساعدات استشارية وطبية وإدارية لتلبية احتياجاتهم الفردية، إلى جانب إقرار مرافقة خاصة لضمان إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعاتهم الأصلية. وزارة التربية أعلنت اليوم عن نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم التقني بعنوان سنة 2026. وأفادت في بلاغ لها بأن المترشحين بإمكانهم الاطلاع على النتائج عبر الشبكة التربوية edunet.tn، مشيرة إلى أن المقبولين أوليا يتعين عليهم تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، وذلك في أجل أقصاه 10 أوت الجارية. عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد يفيد بأن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا اليوم عبرت فيه عن قلقها أمام مراجعة أسعار عدد من الأدوية، محذرة من الانعكاسات المباشرة لهذه الخطوة على المواطنين والمرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة. واعتبر النواب في بيانهم أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار، داعين إلى إقرار إصلاح عميق يشمل الحوكمة وآلية التمويل ووضعية المؤسسات العمومية ودور صناديق الاجتماعية. عدد من مربي الأرانب بولاية منوبة يطالبون بتدخل عاجل لإنقاذ مشاريعهم إثر تكبدهم خسائر كبيرة ونفوق أعداد من القطيع وخاصة الإناث المنتجة جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء وتوقف أنظمة التبريد والتهوئة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وينضاف إليها وجود صعوبات إضافية تتعلق بالتزود بالعلف وعدم توفر لقاح ما قبل التزاوج. في الأخبار العالمية، وسائل إعلام عبرية تفيد بأن رئيس هيئة الإركان بجيش الاحتلال أمر بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة وإيقاف جميع عمليات الاغتيال لقادة حماس. وأكدت المصادر أن هذه التوجهات كانت سياسية، خاصة مع انطلاق المفاوضات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية الموجز الأخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افام.
5: ديوان افام صوتكم.
6: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للحد من السبعه حتى العشره نتاع الليل. ايبا نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تعدى مزيانه، ان شاء الله تعملوا بون كيف معانا، وان شاء الله تسمعوا موسيقى بنينه كيما تحبوها سيغمون من توا حتى للعشره. صبري بو عزيزي سيد المخرج، نسلم عليك محمد قرقني من وراء الميكرو. إبا نتمنى لكم كما قلت سهرة حلوة برشا، وكيما العادة برشا موزيكا مختارة سبيسيالمون ليكم انتوما. إديريكتومون لي ديبي متاعنا يكونوا تو سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش تسمعوا رجاء مزيان في حليمة.

سعد المجرد كلينا نوفا تونز تولايت وان ريبابليك حسين الديك هذوما الكل باش يكونوا معنا من بعد شويه ديريكتومون. باش خليكم مع كيفن ماكاي بوباس ناس تو سويت في وورك. هذه الموزيكا نتاعنا ايبا نقول لكم بوني كوت. انتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: تسمعوا النايت كلوب كل نهار من 2 للحد من 7 للعشرة متاع الليل.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومازالت الموسيقى متاعنا متواصله معاكم حتى للعشره متاع الليل. ان شاء الله تعملوا ابون كيف معنا بالموسيقى ومازالت كما قلت برشا موسيقى. دايوغ الريتم تاعو تو سويت يتبدل كومبليتمون ونمشيو مع الاغاني المغربيه في ديسكو مغربي.

0: Disco Maghreb.
1: في ديسكو مغرب من بعد شوي اخترت اني سماكم حفصة ديا في بين ديستانك في تيك تيك حكيم واديل في امور ديستانس ادي في ليلى اتوسويف خليكم مع امين سما في درجة درجة هذه الموزيكا متاعنا نقولكم بونيكوت انتم عملوا بون كيف شوي اخر يكون معكم حمدي جست مهم الاخبار وحنا راجعين معكم بعد الاخبار في ساعتنا الثانية وين نحكيه على اولديز ونحكيه على البيلبورد عام 2003.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على D1FM من المصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.d1fm.net. D1FM صوتكم. D1FM فلاش نيوز.
2: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم ضبط التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 التي ترتكز أساسا على التعويل على الذات وتكريس العدالة الاجتماعية وتحفيز محركات خلق الثروة. وبيّنت رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري خلال الجلسة ضرورة تعزيز الدور الاجتماعي للدولة عبر الإحاطة بالفئات الهشة وتحسين المقدرة الشرائية وتوفير مواطن شغل للشباب وأصحاب الشهائد العليا. وحدد المجلس أولويات عاجلة شملت بلوغ الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي إلى جانب إصلاح المؤسسات العمومية ودعم التحول الرقمي وتعزيز عدالة المنظومة الجبائية مع إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة المنظمة. وزير الشباب والرياضة صادق المرالي يدعو إلى مراجعة سلم العقوبات الرياضية واتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد أعمال العنف بالملاعب تصل إلى حد خصم النقاط والتدحرج إلى القسم الأسفل. وأوصى الوزير خلال اجتماع انعقد اليوم بمقر الوزارة استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، أوصى بعقد جلسة عاجلة لتحديد العقوبات الجديدة بحسب الأفعال المرتكبة لتشمل الخطايا المالية واللعب دون حضور الجمهور، وشدد على ضرورة أن تكون هذه الإجراءات جاهزة قبل بداية الموسم وتطبيقها بحزم لقطع دابر الشغب الذي ينخر كيان الرياضة التونسية. إصابة عشرة أشخاص بكسور ورضوذ متفاوتة مساء اليوم إثر انقلاب حافلة صغيرة تقل حوالي 35 راكبا على مستوى محاولة طريق السيارة الرابطة بين القلعة الكبرى والقلعة الصغرى من ولاية سوسة، وفق ما أفاد به مراسل ديوان فام بالجهة نقلا عن مصدر طبي، مشيرا إلى أن الحافلة كانت تؤمن سفرة قادمة من مدينة بنقردان في اتجاه العاصمة، وأن المستشفيات الجهوية تعهدت بجميع المصابين وقدمت لهم الإسعافات اللازمة. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة تمكن اليوم من حجز أكثر من 6 أطنان من الفرينة المدعمة لدى مخبزتين مصنفتين بمعتمدية جديدة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وذلك بعد أن تبين تعمد صاحبي المخبزتين عدم تحويل حصتيهما اليومية من الفرينة المدعمة كاملة إلى خبز. في الأخبار العالمية، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان بشأن الوضع في مضيق هرمز مستمرة ويمكن تقييمها بأنها إيجابية، مشيرا إلى أن إيران تسعى بالتعاون مع سلطنة عمان إلى وضع الآليات اللازمة للترتيبات المستقبلية الخاصة بإدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.
3: ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
0: ديوان فيلم. فودكوب.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
5: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
4: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديوان اف ام،
7: صوتكم
8: ديوان اف ام. فلاش سبور،
9: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جمال الحمودي قرر الانسحاب من مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم وعدم تجديد عقده. جامعة كرة القدم لم تعلن لحد الآن عن انسحاب الحمودي في انتظار من سيكون المشرف العام الجديد على قطاع التحكيم. نذكر أن الجامعة عينت الحمودي في فيفري 2025 وتقرر تجديد عقده المنتهي في 30 جوان 2026 قبل انسحاب الحمودي. النادي الافريقي الكاميروني كانغ يستكمل غدوة الفحوصات الطبية قبل الامضاء لمدة 3 سنوات قادم من الملعب المالي. اجتماع حاسم ليلة بخصوص ريبيرو بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. اجتماع ليلة قد يقرر امكانية تعاقد الترجي مع اللاعب البرازيلي من عدمه. في الودية الترجي الرياضي التونسي تعادل منذ لحظات منذ دقائق على أمام الحزم السعودي بنتيجة 2-2. في المقابل حاليا مباراة أمل حمام سوسة واتحاد العاصمة الجزائري. الاتفاق بين الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي والمدافع ياسين كشوك عن فسخ العقد بالتراضي. من المتوقع انضمام كشوك لأحد نوادي درجة ثانية السعودية في الأيام المقبلة. نذكر أنه ياسين كشوك كان عاد للسيابي الموسم الفارط بعقد إلى غاية جوان 2028. اللاعب احمد الحرشاني اعلن نهايه مشواره مع النجم الساحلي واكد انه تم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي. من جهه اخرى، النجم الساحلي انطلق اليوم في تربص بحمام بورقيبه في انتظار وديه ضد الاولمبي البيجي نهار 6 أوت. تربص فيه كل اللاعبيه بما فيهم وجدي كشريده اللي كان طالب بمغادره فريق ليتوال. شبيبة القيروانية تمت إجراءات التعاقد رسميا مع المدافع المحوري أسامة الهمامي لمدة 2 موسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المحيط القرقني. نذكر أنه الجي اس كا تواجه وديا بعد غدوة 6 أوت فريق ترجي جرجيس. نحكي على مواجهات ذهاب الدور الإقصائي الثالث لدوري أبطال أوروبا. أبرز المواجهات حاليا مباراة ليفسكي صوفيا وكيرات ألماتي الكازاخي، سبارتا براغا تشيكي ضد أولمبيك ليونير الفرنسي، دينامو زغرب الكرواتي ضد زانجيرس الليتواني، أولمبياكوس اليوناني ضد نايميخان الهولندي، ورويال سانغلواز البلجيكي ضد بودو غليمت النرويجي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في لمان، وتحية فلسطين.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تعملوا ابو كيف معنا بالموسيقى, وان شاء الله زادة تكونوا شخطوا ديجا بالموسيقى اللي قبل هذايا. مي ديريكت موش نمشي نرجع بكم الاغاني متاع عام 2003 واللي كانت ابرز الاغاني عام 2003 تو سويت في اولديز. اولديز في أولديز نبدأ الليلة مع المرتبة 95, وفينا المون نحكيه على ممثلة ولا نحكيه على مغنية مش غريبة على الشعب التونسي, اسمها تاليا. تاليا اللي هي في المسلسلات المكسيكية واللي عشنا معاهم برشا سنوات, ماري مار ولا روزاليندا وإلا زادة ماريا مرسيدس اللي كانوا موجودين 92 و 94 وعام 95. المسلسلات هذه اللي تبعها برشا التوينسا. تاليا هي الممثلة هذيك اللي ذكروها برشا برشا كما قلت التوينسا, زادة دخلت عالم الفن وعالم الموسيقى, وهذاك علاش نلقاو التيتر نتاعها هذايا مع فاجو في المرتبه 95. الغناء اللي خرجت عام 2003 اسمه I Want You, كانت من البوم اسمه تاليا. في الفتره ذي كانت النجمه المكسيكيه تاليا تحاول انها توسع النجاح نتاعها نحو السوق العالميه خاصه باللونج انجليز, واختارت انها تتعاون مع الرابر الامريكي فاجو باش تعطي الغنيه طابع هكا مودرن شويه. I Want You تحكي على الاعجاب القوي والرغبه في التقرب من الشخص اللي تحبه بكلمات رومانتيك يخار خفيف يخليك تتحرك مع مع الموسيقى. الميلانج بين صوت تاليا والراب بتاع فاجو اعطى للغنية توش متميزة برشا, خاصة مع الانتاج الموسيقي اللي يجمع بين البوب واللاتان واللي بوب. ورغم ان الغنية ما كانتش اكبر نجاح في مسيرة تاليا الى انها تعتبر من اهم محاولاتها لدخول الساحة الامريكية, واكدت قدرتها على انها تعمل هكا موسيقى لاتان ميلانجي بالبوب اللي نجم يوصل

فما حاجة يمكن يعرفها برشا ناس اسمها ستيب دانسينج، نوع متاع شتيحة أونديو اللي متعرف برشا في بداية الألفينات. ستيب دانسينج دونك هو الاسم متاع الشطحة ذيك، ولكن انسبيغي كان من الموسيقى هذه. يعني هما اليوم نحكيو على أغاني متاع غنبي سيطرت على السهريات في بداية الألفينات، وديركت مو يطلع الاسم هذا اللي اسمه ستيب ان ذا نيم اوف لاف لأركيلي، الموسيقى اللي خرجت عام 2003، والنسخة الغوميكس اللي هي حقة النجاح الأكبر كانت مختلفة برشا على الأغاني متاع غنبي في الوقت هذاك، خاطر اعتمدت على ايقاع هكا كلم شويه مستوحى من الساول ميوزك، وشجعت الناس على الدونس كما قلت اون ديو المعروف في امريكا باسم ستيب دانسينج. الكلمات متاع الغنية دور حول الحب، الفرح، الاحتفال باللحظات الجميله مع الشخص اللي تحبه، ولهذا سبب ولات من الاغاني الحاضره بقوه في العرس والحفلات العائليه خاصه داخل المجتمع الامريكي. أركيلي كان واحد من ابرز نجوم الاغان بي خلال التسعينات وبدايه الالفينات، وخلى بصمه كبيره في الموسيقى من خلال الحان وعمله الناجحه. وفي المقابل من المهم الإشارة إلى أنه مسيرته انتهت بجدل كبير بعد إدانته في قضايا جنائية خطيرة برشا، وهو مغير بشكل جذري نظرة الجمهور ليه رغم استمرار تأثير بعض الأعمال متاعه الموسيقية في تاريخ الأغنبي، وفينالمون خلى ريبرتوار موسيقال كبيرة وكبيرة برشا.

في المرتبة 93 نلقاو موزيكا ونلقاو تيتري، رجعنا لبداية الألفينات نلقاو برشا غاني كما قلت في الليبوب ما كانوش تحكي كان على القوة والنجاح ما زاد على المشاعر. ومن بين الأغاني هذية اسمها Sick of Being Lonely نتاع فيلد موب، الموزيكا اللي خرجت عام 2003 ضمن البوم From the Rota to the Tuta، هكا اسمها البوم. سامحوني وكانت من أبرز الأعمال اللي عرفت الجمهور الأمريكي بثنائي فيلد موب المكون من تشاونجي وسموك القادمين من ولاية جورجيا. الموسيقى تحكي على الإحساس بالوحدة بعد نهاية علاقة متاع حب، الكلمات صادقة وتحكي على شخص تعب من العيش وحده ويتمنى أنه يلقى الاستقرار من جديد. الغنية تعمل في ميلانج بين الراب الساوث متاع الجنوب الأمريكي ولحن فيه توش متاع غنبي، وهذا اللي خليها تختلف على برشا غاني متاع هيبوب في الوقت هذاك. رغم أنه فيلد موب اشتهر بعد سنوات بأغاني أكثر هكا إنرجيتيك، تبقى Sick of Being Lonely من أكثر أغانيهم تأثيرا على خاطر أظهرت جانب عاطفي وقريب برشا من الناس وحققت نجاح محترم على إذاعات الأوربان والهيبوب في

إذا نحكيه على الأصوات اللي خليت توش كبيرة في الغامبي، أكيد اسم أليا يجي من الأوائل، وحتى بعد رحيلها وسط أغانيها إنها تعيش وتلقى حب متاع الجمهور. Come Over هي أغنية رومانتيك خرجت عام 2003 زمن الألبوم اللي اصدر بعد وفاتها I Care For You، وبعض النسخ والإصدارات الخاصة وفي بعض النسخ هذية يشارك فيها مغني التانك، مغني الغامبي تانك، بإضافة متاع توش هكا كالمة وتتمشى مع الجو العاطفي للموسيقى. Come Over تحكي على الشوق رغبة في لقاء متاع شخص نحبوه بعد فترة من البعد، الكلمات بسيطة أما فما حساس كبير برشا، وصوت أليا لهنا ديما يبقى من أبرز الأصوات متاع الليغنبي. داير تلقب بالبرنسس أوف إيرنبي رغم مسيرتها القصيرة كما قلت، ونجحت إنها تغير شكل الموسيقى متاع الليغنبي في نهاية التسعينات وبداية الألفينات. الأناقة متاعها، الاختيارات الموسيقية، صوت البريزانس، كل شيء خليها تكون من أبرز الفنانات اللي كانوا ينجموا يعملوا كارير ما أكبر لولا إنه الأقدار شاءت انه مسيرتها توفى بوفاتها كما قلت وحكيت لكم عليها قبل ديجا، لكن خليت كما ديما نحكي يقول خليت موزيكا حلوه برشا، موزيكا غامبيه تسمعها كلمه هاديه تنجم تعمل بها بون كيفه.

0: the islands. They're the one place where you can truly be as you are. Where it doesn't matter what you.
1: الموسيقى اللي تسمعها تحس روحك هكا في فاكونس بحر هكا شابو عندنا مراحة من الستريس الكل. نحكيو على موسيقى اسمها No Chairs, No Shirt, No Problems, Kenny Chesney. الموسيقى ذي الكاونتري اللي خرجت عام 2003 وكانت من أبرز عمل كيني, وحتى عنوان الألبوم كان يحمل نفس الاسم. ومن وقتها وليت الغناء رمز الأسلوب هكا تحيات بسيطة هادية اللي يحلم بها برشا من الناس. الموسيقى تقول لا سبابة لا مراول لا حتى مشاكل حتى شيء, معناها هكا تيتر يقول. الغناء تحكي على الهروب هكا من الضغط متاع الخدمة متاع الحياة اليومية. يبدأ واحد هكا تحت الشمس إن شاء الله في الجنة واحد يتمنى الحكاية. أما هكا نحكيه على الصحبة الباهية زدها ميساج خفيف وبوزيتيف يخليك تتمنى أن تكون في جزيرة ولا في شاطئ هكا بعيد على الناس. كان تشيزني معروف برشا بالأغاني اللي تحتفل بالحياة الصيف السفر, ونجح على خلال السنوات الكل في أنه يكون واحد من أكبر نجوم الموسيقى متاع الكاونتري بأكثر من 30 غنية, وصلت للمركز الأول في أمريكا. دونك هذوما 30 كهو, يعني فما بالك بالأغاني الأخرين اللي نشحوا في نالمون. نحكيه على واحد من أبرز كما قلت الفنانين في موسيقى الكاونتري.

سلطنة. فما زوز اخوات عملوا موسيقى ترابية لكن بدلوه غفزيتي على الاخر موسيقى حلوة مزيانة، يخدموا بجيتار، يخدموا بعود، يخدموا بحاجات ديزانسيمون مزيانين برشا. اسمهم ذي شحادة براذرز، مش اسمهم من عندهم باشوة طالعة من بيت ابوها، ايون بلوز هذا مش اسمهم النسم علينا الهواء فينا المو النسم شوية الهواء برابور لايمات اللي فاتت ما عند حسين الجسمي. هذه الموسيقى متانا عملوا بون كيف، ان شاء الله تكونوا هكا شيخين ديجا. وين ما كنتوا تسمعوا فينا شوية، معكم الأخبار محمدي، وإحنا رجعين معكم في نايت كلوب.

0: ديوان فم فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة مساء، ديوان فم عسلمة. الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يؤكد أن التحيين الأخير لأسعار عدد من الأدوية المرجعية لم يغطي الكلفة الأصلية التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وأوضح عميرة في تصريح لوكالة نص أفريقيا للأنباء أن هذه المراجعة الدورية التي تضمنت زيادات ببضعة دنانير لا تهدف إلى التأثير على القدرة الشرائية للمواطن بقدر ما تسعى لدعم تغطية جزء من التكلفة، وشدد على أن أسعار الأدوية في تونس تبقى مقبولة وفي المتناول إثر هذا التعديل. المجمع الكيميائي التونسي أعلن اليوم إقرار برنامج يتضمن جملة من الإجراءات الفنية والمالية والتنظيمية لاستئناف نشاط الشركة التونسية الهندية للأسمدة تيفارت وإعادتها إلى نسق الإنتاج الطبيعي. وأوضح المجمع أن هذا التحرك يهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الشركة من الصعوبات الفنية والمالية التي تمر بها. وجاء الإعلان إثر اجتماع عمل انعقد بحضور رئيس المدير العام للمجمع وسفيرة الهند بتونس إلى جانب ممثلين عن شركة فوسفات قفصة. وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تضافر جهود جميع الشركاء من الجانبين التونسي والهندي لإنجاح مرحلة استئناف النشاط، مشددين على ضرورة العمل المشترك لضمان ديمومة المؤسسة وتجاوز أزمتها الحالية. أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية معز بن سالم يفيد بأن الأطفال يمثلون حوالي 95% من الحالات المصابة بالتعفنات البكتيرية الجلدية الناتجة عن السباحة في الشواطئ الملوثة والمسابح غير المطابقة لمعايير السلامة. ودعا الأخصائي إلى الامتناع عن السباحة في الأماكن الممنوعة وعزل المصابين لتفادي انتشار العدوى، مشددا على ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور الأعراض الأولية وتجنب التطبيب الذاتي الذي قد يتسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض. في الأخبار العالمية، سلطات غواتيمالا أطلقت اليوم الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو الواقع على بعد 35 كيلومتر من العاصمة. كما قامت بإجلاء مئات السكان والدفع بمئات رجال الإسعاف والإنقاذ إلى مناطق مختلفة من أجل التدخل السريع والعاجل خلال قادم الساعات. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع محمد القرقني في برنامج نايت كلوب. في أمان الله.
2: ديوان فم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فم. صوتكم

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للعشرة متاع الليل. دراكتومون رونديفو متاعنا يكون مع الفنانين ويكون تو سويت مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي اليوم نحكيو على صوت لبناني متميز برشا. عرف كيفاش يلمس قلوب الناس بالإحساس متاعو وبالأغاني الرومانسية وبالصوت متاعو. زادا نحكيو على آدم واسمه الحقيقي حسين فنيش. هو مغني لبناني من الأصوات اللي برزت في بداية الألفينات ومن صغره كان قريب من عالم الموسيقى والغناء وامتلك صوت قوي برشا ومليان برشا إحساس خاصة في الأداء الأغاني الطربية والرومانسية. البداية الفنية متاع آدم كانت من خلال الحفلات والمناسبات. بعدها بدأ يلفت الانتباه في الساحة اللبنانية فضل خامة متاع صوت وقدرته على أداء الأغاني العاطفية. الاسم متاعه ارتبط خاصة بالأغاني اللي فيها كلمات تحكي على الحب والفراق والحنين والجو هذاك الكل. ولكن زاد عنده أغاني طربية كبيرة وكبيرة برشا. مام عمل دي ريبريز الفنانين كيما أم كلثوم وكيما عبد الحليم وغيره وكان أبدع فيهم فينا الماء. والتو تتحط نحكيه على آدم واحد من أروع الأصوات اللي موجودة. خلى ريبرتوار متاع موسيقى حلو برشا. خلص الدمعة في حد على بالي أول حبيب كل واحد هذا أنا وغيرهم من الأغاني اللي تميز بهم آدم بصوت قريب من المدرسة الطربية اللبنانية وعنده قدرة كبيرة على التحكم في الطبقات الصوتية وهذا اللي خلاه من الفنانين اللي يعتمدوا أكثر على قوة الأداء والإحساس في عوض الأغاني التجارية أكهو. من أهم المحطات في مسيرته تعاونوا مع عدد من كبار الملحنين والشعراء في لبنان والعالم العربي ونجحوا في الحفلات المباشرة وين يبرز أكثر الجانب القوي في صوته وهذا اللي كان موجود عمنا والديجام كان تذكروه كيف عمل التغنية متاعه لهنا في تونس. كان حفلة معناها حفلات جوبونس كارتاج حمامات كان مش غالط هكا عمل دورة مزينة برشا اللي خلت الناس تتفاعل معاه برشا برشا. في حياته الفنية اختار آدم ديما المحافظة على صورة الفنان هكا الكالم الهادي بعيد على الضجيج الإعلامي وركز أكثر على الموسيقى والأغاني اللي تعبر على شخصيته الفنية ورار ما وين نلقاه هكا صحف تكتب على إشاعات ولا على حاجة عندها علاقة بآدم ولا بفضيحة ولا لا ما تلقاهاش. تلقاه ديما مركز على الأغاني والموسيقى وهذا اللي خليه من أنجح الفنانين العرب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة مساء. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن اعتزامه تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس التي ستشهده البلاد يوم الأربعاء القادم بعدد من المواقع بمختلف الأقاليم. وأوضح المعهد أن عملية الرصد التي ستنطلق بداية من الساعة 6:30 مساء إلى غاية غروب الشمس تشمل ولايات الكاف، نابل، القيروان، توزر ومدنين. من جانبها جددت مدينة العلوم بتونس في بلاغها تحذيراتها للعموم من مخاطر النظر مباشرة إلى الشمس دون وسائل حماية مناسبة، مؤكدة أن ذلك قد يسبب أضرارا خطيرة ودائمة للعين. مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان نفذت خلال شهر جويلية المنقضي 924 زيارة تفقد شملت كافة معتمديات الولاية بما في ذلك المناطق الريفية والأحياء الشعبية، وأسفرت عن تحرير 231 محضرا اقتصاديا وحجز كميات من المواد الأساسية المدعمة، شملت بالخصوص الفرين المدعم والسكر المخصص للاستهلاك العائلي والزيت النباتي المدعم وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب، والذي أشار إلى أنه تم اتخاذ عقوبات إدارية تكميلية تمثلت في منع مخبزتين من التزود بالفرين المدعمة والتقليص في الحصة الشهرية لمخبزة أخرى، إلى جانب دراسة مقترح لمنع 3 مؤسسات لتجارة الجملة من التزود بالزيت النباتي والسكر. كندا تجيز لعملاق الصناعات الدوائية الأمريكية موديرنا بدء تجارب سريرية على لقاح ضد سلالة من فيروس إيبولا وفق ما أعلنته وزارة الصحة الكندية. جهاز الشرطة القضائية في ليبيا يعلن اليوم فتح تحقيق عاجل عقب تنفيذ عدد من المساجين عملية فرار جماعي من سجن ليبي بالتزامن مع مواجهات بين جماعات مسلحة متنافسة غرب العاصمة طرابلس أدت إلى مقتل 3 مدنيين وتهديد أكبر مصفات نفطية في البلاد. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور في الفلاش سبور. في أمان الله.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. جميل الحمودي قرر الانسحاب من مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم رغم وعدم تجديد العقد. بالنسبة لجامعة كرة القدم باش تعقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة من أجل اتخاذ القرار وتعيين مشرف عام جديد على قطاع التحكيم في تونس. نذكر أن الحمودي أشرف على التحكيم في تونس منذ فيفري 2025 وعقده انتهى في 30 جوان 2026. النادي الافريقي الكاميروني كانغ استكمل غدوة الفحوصات الطبية قبل الامضاء 3 سنوات قادم من فريق الملعب المالي. في الترجي الرياضي، الاعلام المغربي اكد رفض سفيان بوفال صاحب 32 عام لعرض الترجي بعدما قرر اللاعب مواصلة اللعب في اوروبا. بالنسبة لريبير والاتحاد الليبي، حسب ما صدرنا متمسك بقدوم جاك ديارا ولاعب من فريق الكرة الطائرة من اجل التفويت في البرازيلي ريبيرو للترجي. من جهة اخرى، الفريق تعادل اليوم وديا ضد الحزم السعودي 2-2. الاتفاق بين الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي والمدافع ياسين كشوك على فسخ العقد بالتراضي. اللاعب من المنتظر يكون في احد اندية الدرجة الثانية السعودية في الايام القادمة. ذكر انه ياسين كشوك رجع للسيابي في الموسم الفارط بعقد الى غاية جوان 2028. قناة أبوظبي الرياضية أكدت اليوم أن نادي حتى الإمارات اتفق مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري. نذكر أن الزمالك المصري أكد البارح نهاية العلاقة مع الجزيري للعب مع الفريق طيلة 5 سنوات. الدولي المصري محمد صلاح اتفق رسميا مع ترابزون سبور التركي على التوقيع مقابل راتب سنوي 17 مليون يورو بعدما كان قريب في وقت سابق من نادي بشكتاش التركي. نذكر صلاح 34 عام غادر ليفربول بعد نهاية العقد مع الفريق الإنجليزي. اليوم دارت مواجهات ذهاب الدور الإقصائي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا برزل نتائج. ليفسكي صوفيا فاز ضد كيرات الكازاخستاني 1-1. سبارتا براغا تشيكي فاز بخمسية نظيفة ضد أولمبيك ليوني الفرنسي. دينامو زغرب الكرواتي فاز ضد زالجيريس الليتواني 2-1. أولمبياكوس اليوناني تعادل سلبيا مع نايميخين الهولندي. ورويال سان جلواز البلجيكي تعادل مع بودو غليميت النرويجي 3-3. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فامبونيت. كان معكم قدور، خليكم عبقية برامجنا. صباح الخير وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانا فام. ديوانا فام صوت كوم. ديوانا فام تبع الموسيقى.

هواها كان سيجار وجمرتي بنار هواها طير وطاير في سماها

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف، أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي، قريت برشا حساب الحاجة عايف، كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي، وكنت نحشم نحكي بهم رايف، قولي كنت رايف.

0: ديوان افهم فلاش نيوز.
1: موجز الاخبار ديوان افهم. عسلمة. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وجه رسالة رسمية إلى نظيره بمجمع سولناغاز الجزائري عبد الرحمن صخري، أعرب فيها عن شكره وامتنانه للدعم المتواصل لتأمين التزويد بالطاقة في إطار تأمين استمرارية المرفق العمومي التونسي وتخفيف آثار الظروف المناخية الصعبة، وذلك خلال فترة شهدت ضغطا غير مسبوق على المنظومة الوطنية جراء الارتفاع الكبير في الطلب. واعتبرت المؤسسة التونسية أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية ويجسد روح التضامن لتجاوز تداعيات ذروة الاستهلاك، مشيدة بالاستعداد الدائم للشركة الجزائرية والتنسيق المشترك لتعزيز الشراكة الثنائية. الإدارة العامة للأداءات تعلن وضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. وتمكن هذه المنصة من إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالتصريح في الوجود عن بعد ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة وسهلة النفاذ، بما يغني عن التنقل إلى مصالح الجباية لإنجاز هذه الخدمة. المجمع الكيميائي التونسي أعلن اليوم إقرار برنامج يتضمن جملة من الإجراءات الفنية والمالية والتنظيمية لاستئناف نشاط الشركة التونسية الهندية للأسمدة تيفارت وإعادتها إلى نسق الإنتاج الطبيعي. وأوضح المجمع أن هذا التحرك يهدف إلى إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الشركة من الصعوبات الفنية والمالية التي تمر بها. الإدارة الجهوية للصحة بجابس تعلن نجاح 3 عمليات جراحية أجريت اليوم بقاعتي العمليات في المستشفى المحلي بالحمة. وأوضحت الإدارة الجهوية أن إنجاز هذه التدخلات الطبية يتنزل في إطار الجهود المبذولة لتقريب الخدمات الصحية بالجهة وتحسين جودتها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي في أمان الله.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام مع سلامه. الرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يؤكد أن التحيين الأخير لأسعار عدد من الأدوية المرجعية لم يغطي الكلفة الأصلية التي تتكبدها الصيدلية المركزية. وأوضح عميرة في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء أن هذه المراجعة الدورية التي تضمنت زيادات ببضعة دنانير لا تهدف إلى التأثير على القدرة الشرائية للمواطن بقدر ما تسعى لدعم تغطية جزء من التكلفة. وشدد على أن أسعار الأدوية في تونس تبقى مقبولة وفي المتناول إثر هذا التعديل. شركة النقل بتونس توعدت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتتبعات العدلية بالتنسيق مع السلطات الأمنية والمحلية ضد كل من يثبت تورطه في إلقاء الفضلات المنزلية وتشويه المرفق العام بمحطة الكرمة. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذه المحطة شهدت تعمد عدد من المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورة رمي النفايات على حرمة السكة التابعة للخط الحديدي للضاحية الشمالية، وهو ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة جولان عربات القطار ويضر بالجانب البيئي للفضاء. ولاية القيروان شهدت مساء اليوم عاصفة قوية رافقتها رياح نشطة وأمطار غزيرة، وهو ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي بعدة أحياء ومناطق وسقوط عدد من الأشجار وفق ما نقله مراسل ديوان فام بالجهة. وتسببت الرياح التي أثارت الأتربة والغبار في انهيار سور منزلي بمعتمدية سبيخة، فضلا عن انخفاض مستوى الرؤية واضطراب حركة المرور بعدد من الطرقات في انتظار تحديد السلطات الجهوية لحجم الأضرار الناجمة عن هذه التقلبات. وفي المقابل استبشر فلاحو الجهة بتهاطل كميات هامة من الأمطار شملت بالخصوص معتمديات الوسلتية وعين جلولة وبحجلة ونصر الله. في الأخبار العالمية، القيادة الوسطى الأمريكية تفيد بأن الطريق الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام السفن التجارية بالتزامن مع تقدم المحادثات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إعادة حركة الملاحة بصورة أوسع في الممر الدولي. وزارة الصحة الإيطالية تؤكد أن السلطات المختصة ستعلن أعلى درجات التحذير من موجة الحر في 27 مدينة رئيسية، خاصة مع توقعات بأن تشهد هذه المدن الموجة الحارة الرابعة خلال هذا الصيف. ورجح المتحدث باسم وزارة الصحة أن تبلغ أقصى الدرجات المسجلة 40 درجة في عدد كبير من المناطق الإيطالية. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
1: ديوان فهم.
4: تبع الموسيقى.